عالم الغيب والشهادة، لا إله إلا أنت رب كل شيء ومليكه، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. اللهم لعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. اللهم وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الإخلاص في الرضا والغضب، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بالقضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت. يا الله يا أرحم الراحمين.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان الفجر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان الفجر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحر.

أحكام الكتاب المبين، برنامج يومي يستعرض معكم كل ما يتصل بالقرآن الكريم من أحكام مستنبطة يتحقق من خلالها فهما أعمق للقرآن الكريم.

0: أحكام الكتاب المبين من إخراج لطيف أبو مطيع.
1: إنه القرآن، إنه القرآن، إنه القرآن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول المولى عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقد قرر العلماء في هذه الآية 11 مسألة ناقشنا منها 9، ولم يسعفنا الوقت لاستعراض ما تبقى، ونكمل هذه الموضوعات. فقد صرح النبي صلى الله عليه وسلم بجواز النيابة في غير هذا الموضع، وضرب المثل بأنه لو كان على أبيها دين لسعت لقضائه، فدين الله أحق بالقضاء، وإن كان لا يلزمها تخليصه من مأتم الدين وعار الاقتضاء، فدين الله أحق بالقضاء. وهذه الكلمة أقوى ما في الحديث، فإنه جعله دينا، ولكن لم يرد به هذا الشخص المخصوص، فإنما أراد به دين الله إذا وجب فيه حق القضاء، أوجب فيه حق القضاء، والتطوع به أولى من الابتداء. والدليل على أن الحج في هذا الحديث ليس بفرض، بما صرحت به المرأة في قولها: إن فريضة الله تعالى على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة. وهذا تصريح ينفي الوجوب ومنع الفريضة، ولا يجوز من تفي في أول الحديث.

الحديث قطعا أن يثبت في آخره ظنا يحققه أن دين أحق أن يقضى ليس على ظاهره بإجماع، فإن دين العبد أولى بالقضاء، وبه يبدأ إجماعا لفقر الآدمي واستغناء الله تعالى. وبذلك لا بد من تأكيد ما ثبت في النفس من البر حياة وموتا وقدوة وعجزا، والله أعلم. وننتقل إلى المسألة العاشرة في هذه الآية، وتتصل بما إذا لم يكن للمكلف قوت يتزوده في الطريق لم يلزمه الحج إجماعا، وإن وهب له أجنبي مالا يحج به لم يلزمه قبوله إجماعا. ولو كان رجل وهب أباه مالا فقد قال الشافعي يلزمه قبوله، وذلك لأن ابن الرجل من كسبه ولا منة عليه في ذله منه. قال مالك وأبو حنيفة لا يلزمه قبوله، وذلك لأن هبة الولد لو كانت جزاء لقضي بها عليه قبل أن يتطوع بها، ثم إنه لم تكن فيه منة ففيه سقوط الحرمة وحق الأبوة، وذلك لأنه نوع منه، لأنه لا يقال قد جزاه وقد وقاه. أما المسألة الأخيرة في هذه الآية فهي أنه لا يسقط فرض الحج عن الأعمى لإمكان وصوله إلى البيت محمولا، فيحمل له وصف الاستطاعة كما يحصل له فرض الجمعة بوجود قائد إليها، ويلزم السعي لقضائها. وننتقل بكم أحبتنا إلى آية أخرى من آيات الأحكام من سورة آل عمران، يقول الله سبحانه وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. حيث قرر في هذه الآية أربعا من المسائل اجتهد فيها العلماء. فأما المسألة الأولى فتتعلق بمعنى لفظ الحبل في الآية، وهو لفظ لغوي ينطلق على معان كثيرة أعظمها السبب الواصل بين شيئين، وهو هاهنا مما اختلف فيه العلماء. فمنهم من قال بأن المراد به هو عهد الله تعالى، وقيل كتابه، وقيل دينه. وقد روى الأئمة أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له حديث رؤيا الظلة التي تنظف عسلا وسمنا، وهو حديث موجود في صحيح مسلم، وفي ذلك قال ورأيت شيئا واصلا من السماء إلى الأرض. وقد عبر الصديق بحضرته صلى الله عليه وسلم فقال وأما السبب الواصل من السماء إلى الأرض فهو الحق الذي أنت عليه. فضرب الله تعالى على يدي ملك الرؤيا مثلا للحق الذي بعث به الأنبياء بالحبل الواصل بين السماء والأرض، وهذا لأنهما جميعا من مشكات واحدة. أما المسألة الثانية في هذه الآية فهي أنه إذا ثبت هذا فالأظهر أنه كتاب الله تعالى، فهو يتضمن ضمن ثناياه كما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم عهده ودينه. أما المسألة الثالثة في هذه الآية فهي أن التفرق المنهي عنه في الآية يحتمل ثلاثة أوجه. أما الوجه الأول فهو التفريق في العقائد، وذلك لقوله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا الذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. أما الوجه الثاني فهو ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله إخوانا، ويعضده قوله تعالى واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، فهما دليلان يقرران نفس المعنى. أما الوجه الثالث في هذه الآية
فإن الفرقة المنهية

هي عنها هو ترك التخطئة في الفروع، وأن الأمر يقتضي أن يمضي كل أحد في اجتهاده، فإن الكل بحبل الله معتصم، وذلك بدليله عامل به. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة، فمنهم من حضرت العصر فأخرها حتى بلغ بني قريظة، آخذا بظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الصحابة رضوان الله عليهم في هذه الواقعة من فهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد منهم هذا، وهذا ما يعني بأنه أراد الاستعجال في المضي بالجيش إلى بني قريظة، فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بالاختلاف لم يعنف أحدا منهم. والحكمة في ذلك أن الاختلاف والتفرق المنهي عنه إنما هو المؤذي أو المؤدي إلى الفتنة والتعصب وتشتيت الجماعة، أما الاختلاف في الفروع فهو من محاسن الشريعة السمحاء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. وروي كذلك أن له إن أصاب 10 أجور. أما المسألة الرابعة والأخيرة في هذه الآية فقد قال العلماء في معنى النهي عن الفرقة في الآية بأن فيه دليلا على أنه لا يصلي المفترض خلف المتنفل، وهو عند المالكية. أما الشافعية فعلى جواز ذلك، وتعليل المالكية في ذلك أنه كل من الفرض والنفل قد تفرقت، ولو كان هذا متعلقا تفرقا لما جازت صلاة المتنفل خلف المفترض، وذلك لأن النية أيضا قد تفرقت. وعند هذا الحد نقف بكم أحبتنا المستمعين، فإلى لقاء كريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أحكام الكتاب المبين، أعده لكم أحمد سالم مبارك، قدمه لكم الدكتور عوض هاشم.

اللهم إنا لا نخلو عن نظرك طرفة عين، فارزقنا الحياء من معصيتك، وعلمنا أن لنا رزقا لا يتجاوزنا فقنعنا به، واحفظنا من التلصص له، وعلمنا أن علينا دينا لا يؤديه عنا غيرنا فاجعلنا في شغل به، وعلمنا أن لنا أجلا يبادرنا بغتة فأعنا ربنا بطاعتك ولا تتخلى عنا بمعونتك. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، وذلك كل ليلة. رواه مسلم.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين تقدم.

برنامج يومي يتحدث عن القصة القرآنية وسبب نزولها وما هي العبر والدروس المستفادة فيها للفرد والمجتمع.

0: البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور موفق عبد الرزاق الدليمي، إخراج منال عتيق.
1: إلا وقوم إلا وقوم كلها لك كلها لك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لازلنا في قصة هود عليه الصلاة والسلام، وهو يدعو قومه، دعاهم باللطف واللين أولا، ثم جاء إلى مرحلة أخرى وهي مرحلة الترهيب والتخويف من عذاب الله سبحانه. وهذا أسلوب من أساليب الدعوة إلى الله تعالى، والذي سار فيه هود عليه الصلاة والسلام. ذكر القرآن لنا قصة في هذا، فقال تعالى: واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. أي اذكر هودا عليه السلام، فهو أخوهم في النسب لا في الدين. اذكر أخا عاد، أي اذكر يا محمد صلى الله عليه وسلم أخا عاد، وهو هود عليه الصلاة والسلام. إذ أنذر قومه بالأحقاف، وهي تلك الديار التي ذكرناها، ديار قوم عاد بين عمان وحضرموت في اليمن، قال لقومه: إني أخاف عليكم إن كذبتم وإن بقيتم مصرين على كفركم أن يصيبكم الله تعالى بعذاب من عندي. فكان الجواب منهم: قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال: إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به، ولكني أراكم قوما تجهلون. قال هود: إنما العلم عند الله، وإنما أنا مبلغ لكم. بعد أن قال القوم لهود: أجئتنا لتصدنا عن هذه الآلهة، فأتنا بعذاب الله، ائتنا بما عندك إن كنت من الصادقين، ائتنا بما تعدنا إن كنت صادقا. وهؤلاء أيها الإخوة استعجلوا عذاب الله، واستعجلوا العقوبة استبعادا منهم لوقوع ذلك، يعني هم ما كانوا يؤمنون أن العذاب سيأتي إليهم، مستبعدين هذا، ولذلك كذبوا رسولهم هود عليه الصلاة والسلام. حتى قال لهم هود لما طلبوا أن يأتيهم العذاب، قال: إنما العلم عند الله، الله تعالى أعلم إن كنتم مستحقين للعذاب.

العذاب فسيفعل بكم ذلك، وما أنا إلا مبلغ، ولكني أراكم قوما تجهلون، لا تعقلون ولا تفهمون ولا تعون ماذا يحصل، فانتبهوا أيها القوم. حتى أخذ يذكرهم بنعم الله ويخوفهم من عذابه، فقال لهم: فاتقوا الله وأطيعون، واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون، أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون، إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. وهنا أيها الإخوة دعاهم إلى الله بالترغيب والترهيب، وهم يجادلونه حتى أخذوا يتهمونه بالسفه، فقالوا له: إنا لنراك في سفاهة، وإنا لنظنك من الكاذبين. فماذا أجابهم؟ قال ما قصه القرآن الكريم: يا قوم، ليس بي سفاهة، ولكني رسول من رب العالمين، أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم؟ واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة، فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. والمعنى أيها الإخوة والأخوات أن الملأ الذين كفروا من قومه، والملأ هم السادة والقادة، الملأ اللي هم علية القوم مو الناس العامين، الملأ قالوا له: إنا لنراك في سفاهة، أي في ضلالة، لأنك تدعونا إلى ترك عبادة الأصنام. إذا الملأ هكذا أهل العقول اللي على أساس هم يفهمون، هم يعترضون على هود لأنه موحد لله تعالى، فكيف بالناس العوام؟ وهذه مشكلة المشاكل أيها الإخوة اليوم، أن الناس يقودونهم أناس آخرين، وأن هؤلاء الناس الذين يقودون العوام لا يعرفون ما هي القصة أو ما هي القضية، كيف يوصلون الناس إلى جادة الصواب، وبالتالي يضلون أنفسهم ويضلون الآخرين، أضلوا وأضلوا، فهم ضلوا بأنفسهم وهم أضلوا الناس كذلك. ولذلك قال الملأ هؤلاء لهود: وإنا لنظنك كاذبا في دعوتك. فقال لهم هود وهو مخلص في النصح، قال لهم: ليس بي سفاهة، ولكني رسول من رب العالمين. وهذه هي الصفات التي يتصف بها رسل الله، البلاغ والنصح، أراد أن يبلغهم وأن ينصحهم. ثم بين لهم هود أن لا يتعجبوا أن يبعث الله تعالى إليهم رسولا من أنفسهم لينذرهم، بل لا بد أن يحمدوا الله تعالى على ذلك، وأن يذكروا نعم الله سبحانه وتعالى عليهم، وزادهم رب العالمين بسطة، أي جعلهم أطول من أبناء جنسهم، يعني أطول من الناس الآخرين، فاذكروا آلاء الله أي نعمه ومننه عليكم إن كنتم تريدون أن تصلوا إلى الحق والصواب لعلكم تفلحون. فماذا كان الجواب أيضا؟ يعني القضية أيها الإخوة لا زالت في مناقشة فيما بين هود والقوم، والذين يناقشون هم الملأ وهم علية القوم، يتحدثون مع هود مناقشات تصل في بعض الأحيان إلى تحديات فيما بينهم، حتى أجاب القوم هؤلاء قوم هود، أجابوا هودا بقولهم ما نصه وما قصه لنا القرآن الكريم في الجواب، في قوله تعالى: قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. بمعنى أن هؤلاء القوم أنكروا دعوة هود، أنكروا دعوة هود لهم لإفراد الله تعالى بالعبادة، ثم طلبوا استعجال العذاب. فبعدما طلبوا استعجال العذاب من هود عليه الصلاة والسلام، قال لهم هود ما قصه القرآن الكريم بقوله تعالى: قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب، أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان، فانتظروا إني معكم من المنتظرين. قال هود: قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب، أي وجب عليكم بمقالتكم هذه من ربكم رجس، أي سخط

0: وغضب من الله، أتحاجونني في هذه الأصنام؟ أتجادلونني في أسماء سميتموها؟ أنتم وآباؤكم تحاجونني في هذه الأصنام التي سميتموها أنتم آلهة وهي ليست بآلهة، وهي لا تضر ولا تنفع، وما جعل الله تعالى لكم على عبادتها حجة ولا دليلا. ولهذا قال الله تعالى: ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين. وهذا تهديد ووعيد من هود لقومه: انتظروا إني معكم من المنتظرين، انتظروا سيأتيكم العذاب من الله سبحانه وتعالى. فأخذ التكبر والعناد لهؤلاء القوم حتى قال قوم عاد أيها الإخوة ما قصه القرآن الكريم بقول الله تعالى: فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة، أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. هؤلاء القوم، قوم عاد، قوم هود، بغوا وعتوا وعصوا واستكبروا في الأرض وقالوا من أشد منا قوة، أصابهم الغرور، أصابهم الإعجاب بأنفسهم، تعجبوا بقوتهم، اعتقدوا أنهم يمتنعون بقوتهم من بأس الله تعالى حين تهددهم هود بالعذاب، وقالوا نحن نقدر على دفع العذاب عن أنفسنا بفضل قوتنا، فركنوا إلى قوتهم الضعيفة وتركوا قوة الله سبحانه وتعالى، ولم يركنوا إلى القوة التي لا قوة بعدها هي قوة الله تعالى. فقال تعالى ردا عليهم: أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، أكبر منهم قدرة، وهو تعالى هو الذي يعطي القوة للعباد، وإنما يعطيها من يشاء من الناس، فالله أقدر إذن لأنه هو الذي يعطي تلك القوة. وهؤلاء كانوا بآياتنا يكفرون. وبالرغم من هذا التذكير من هود عليه الصلاة والسلام حتى قالوا له: يا هود، الوعظ وعدمه كل ذلك عندنا سواء، لا نسمع منك ولا نقبل ما تقوله، خلاص انتهى الأمر بيننا وبينك. وقد قص القرآن الكريم هذا الموقف من قوم هود عليه الصلاة والسلام، وماذا تحدث به هؤلاء القوم؟ قال القرآن الكريم: قالوا، أي قوم هود، سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين، أي الوعظ وعدم الوعظ فينا سواء، لا ينفع الوعظ ولا نقبل ما تقول. فقال الله عنهم: إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين، أي إن دينهم الذي هم عليه هو دين الأولين، أي نحن باقون على ديننا، إن هذا إلا خلق الأولين، هكذا وجدنا آباءنا، وبنفس الوقت لا نعذب عندما نموت وما نحن بمعذبين. وهذا هو مذهبهم وما جرى عليه أمرهم، وما نحن بمعذبين على ما نفعل كما تقول أنت. وأخيرا نزل عليهم العذاب لما كذبوا الرسل، قال الله تعالى: فكذبوه فأهلكناهم، أهلكهم الله تعالى. بأي شيء هلكوا؟ قال الله تعالى: فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. وسنتحدث عن ذلك العذاب أيها الإخوة والأخوات في حلقات أخرى بإذن الله تعالى، وما هي المسائل التي نستفيد منها في مجتمعاتنا اليوم من خلال هذه القصة ومن خلال قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ومن خلال نزول هذه الآيات الكريمات. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من المستمعين للقول المتبعين لأحسنه، إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وإلى الملتقى في حلقة الغد من آفاق الوصول في أسباب النزول، أعده وقدمه الدكتور موفق عبد الرزاق الدليمي، إخراج منال عتيق.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

وعصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي من كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. اللهم يا رب يا أرحم الراحمين، اللهم يا رب يا أرحم الراحمين، اللهم إنا نسأل

زيادة في العلم والدين وبركة في العمر والرزق وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت وجوازا على الصراط وخلاصا من الحساب ونصيبا وافرا من الجنة والرحمة والمغفرة والشفاعة والرضوان وسلامة في الدين والدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين.

0: مملكة البحرين العربية.
1: مصحف البحرين. فيما يلي تنصتون أيها الأحبة إلى تلاوة لسورة الروم بصوت القارئ الشيخ علي صلاح عمر.
2: بسم الله.

0: الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون.
1: صدق الله العظيم.
2: تلا على أسماعكم الكريمة القارئ الشيخ علي صلاح عمر سورة الروم.
1: أذكار الصباح. أعوذ

0: أثيرنا يزهو باستماعكم، ونحن معكم على مدار اليوم.
1: برامج، سهرات، فواصل وأغنيات.
0: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوماً ومنبركم الأول.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.

0: لما ننولد تكون حياتنا عبارة عن لوحة بيضاء ناصعة، منا من يحولها إلى السواد، ومنا من يحولها إلى ألوان تبعث البهجة والفرح. كل يوم هو صفحة جديدة من صفحات حياتك، فلوحة حياتك لك أنت فقط. اختر ألوانها بعناية واستمتع، ولا تدع الظروف والأشخاص يأثرون على جمال تناسقها. أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.
1: أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.

يا حلو الصبا.

دور الانعقاد العادي، هو مدة عقد الاجتماعات السنوية لكل من مجلسي الشورى والنواب لمزاولة اختصاصاتهما الدستورية، والتي تستمر مدة 7 أشهر على الأقل، ولا يجوز فض دور الانعقاد قبل إقرار الميزانية العامة للدولة، حيث يبدأ كل دور الانعقاد في يوم السبت 2 من شهر أكتوبر كل عام، إلا إذا قرر الملك دعوته قبل

0: يأتي الصباح حاملا في كل ثانية سرا ولغزا،
1: ويعبر النهار حاملا في كل دقيقة ألف مفاجأة ومفاجأة،
0: ويبقى الزمن ينساب بين أيدينا،
1: وفجأة تظهر فوق أمواج الزمن حكاية أو قصيدة. إنه الصباح.
0: أهلا بالصباح.

أتذكرون حكاية حزمة القضبان؟ لقد تكسرت وهي في شتات، ولم تتكسر وهي في تآلف. وذلك الشيخ صاحب الحكاية لم يجد قوة في الدنيا كقوة بنيه في تآلفهم ووحدتهم. فإذا كان حق الأبناء في الحياة أن يحظوا بتربية إنسانية، فإن من حق الحياة على الأبناء أن تحظى بهم متآلفين متعاونين.

0: يقول المثل الشعبي: الصديق عند الضيق. والوطن، أوليس الوطن أكبر من صديق؟ فلنوسع على الوطن في ضيقه، فهو الصديق والقنديل والغاية. والحديث الشريف يقول: الخروج عن الوطن عقوبة.
1: لن نلتزم بالبناء للآخرين قبل أن نلتزم به لأنفسنا. ولقد عرفنا عبر التاريخ أننا نساهم في بناء الحضارة الإنسانية، ولن يتم لنا ذلك اليوم قبل أن يتم بناء أنفسنا. فلنسرع في البناء، لأن ساعة تضيع من غير عمل إنما هي عصر يضيع.

0: تظلم الدنيا والناس نجمة، والدنيا على ظلام، وتهب الكآبة والناس عزاء، وأنت على كآبة والهموم تتزايد، وليس لك غير الناس على همومك.
1: وعندما تحس بالوحدة وتلفك الوحدة بالأسى وتقذف بك المرارة إلى حيث لا غفوة ولا خلاص، تجد يدا من الناس تمد إليك وتقطر في عينيك حب الحياة والناس. وأطيب حب هو حب الناس للناس.
0: لقد بدأ الناس يا قلبي زرعوا شجرا غير هذا الشجر، فهو لا يعرى،
1: وأرسلوا أنهارا غير هذه الأنهار، فهي لا تنقطع،
0: ورصوا جدرانا غير هذه الجدران، فهي لا تتصدع.
1: لقد بدأ الناس يا قلبي فانهض وساهم من جديد في بناء الحياة،
0: فالحياة في أبد

0: لا تنسوا ذلك، طريق الدقيقة 60 ثانية، فإذا انتهت بدأت دقيقة جديدة، أما تلك التي مضت فلن تعود.
1: ينبغي أن لا نترك دقيقة تمر هدارا في هذا الزمن، ولنحمل كل دقيقة مثقال دقيقتين. إنه وقت بناء، وحرام على الثواني أن تمر ونحن في غياب.

ومن أمام نفسه في لحظة يأس قوي شعر أن الظلام شديد، لكنه فجأة التفت إلى ساعديه وتأمل نفسه طويلا، فاكتشف الأمل الذي في نفسه لم يداخله اليأس. فهذا هو القلب، وها هما الراحتان، وها هو الجبين. فلا بأس إذن أن يبدأ من جديد ومن الأمل. أما رماد اليأس فليذهب إلى عتمة النسيان.

0: تأسرني يد الرجل الذي يعمل، فهو يضع الأيام في أماكنها السعيدة ويزرع عمره في تراب الحق على أنه عمر الكرامة والحقيقة.
1: الإنسان وحده، الإنسان الذي يعطي الحياة معنى وجودها المثمر ويهب أيامه زمنا لوطنه لأنه موجود ولأنه يعمل حتى تصبح الأرض غنية بنور الحق.

0: أجمل الأغنيات بعد ما غنيناها،
1: وأحلى الأشعار بعد ما كتبناها،
0: وأكثر دروبنا إشراقا لم نرها ولم نعبر عليها.
1: ولأن الحياة مملوءة بالتفاؤل، نحن نزرع القمح ونشيد البنايات الرائعة،
0: وكل شيء في العالم يحوله الأمل إلى جمال وسعادة، طالما أن المستقبل لا يأتي إلا من نفوسنا المؤمنة بالأجمل والأحلام.

0: على ورقة من أوراق الريح قرأت هذه الكلمات: إذا كنت غنياً فاعمل،
1: وإذا كنت سعيداً فواصل العمل،
0: وإذا كان الحزن يخيم عليك فاعمل،
1: وإذا أحسست بالفرح فاعمل،
0: لأنه لا شيء كالعمل يغسل الحزن من نفسك ويملأ حياتك بالفرح والسعادة.
1: ساعات الصباح الأولى مزروعة بالخير والبركة، يخالجني هذا الشعور كلما بكرت في النهوض وبدأت برنامج يومي قبل أن يستيقظ النيام.
0: إن ما ينجزه الإنسان في تلك الفترة من النهار يتفوق على سواه بالصفاء، ولا يترك أثرا للإرهاق الذي يسببه العمل في ساعات النهار الأخيرة.
1: لن نحصر طموحنا في تحقيق غاياتنا الفردية، فهو طموح الأثر، ولن نحصر طموحنا في اندفاع ذواتنا

0: تخضر ونقطف لأطفالنا وحدهم تفاحة القلب، لأن هذا الطموح هو طموح الأنانية.
1: إن لنا طموحا أكبر، هو أن نبنيك أيها الوطن ونحبك ونهتف باسمك في كل حين.

يزورنا الصباح في كل يوم، فخير ما نستقبله به هو أن نحمد الله لأنه أحيانا بعدما أماتنا، ونجيب حي على الفلاح ليكون خير بداية لكل صباح.

0: الابتسامة الصادقة هي اللغة العالمية الوحيدة اللي من الممكن أن يفهمها جميع البشر. هي أفضل حل لكل مشاكلك، هي السحر العجيب اللي يقهر كل مخاوفك ويخفي كل أحزانك. أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.
1: أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.

0: صباح الخير
1: يا بحرين.
0: في صباح الخير يا بحرين
1: نطلعكم على آخر الفعاليات والمستجدات المحلية،
0: نستضيف الخبراء،
1: نستمع لكم،
0: كونوا معنا لصباح ملهم ومتجدد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام أينما كنتم وأينما يصل إليكم أثير إذاعة البحرين 102.3 FM، نرحب بكم في هذه الانطلاقة الصباحية المتجددة من صباح الخير يا بحرين، والممتدة معكم من الآن وحتى 8:30 عبر العديد من المحطات واللقاءات والفقرات المتنوعة. مستمعينا، حين يشرق الصباح تشرق معه الأحلام التي تحملها قلوب الشباب، تلك الأحلام التي تصنع الغد وتمنح الأوطان نبضا متجددا وإرادة تمضي بثقة نحو آفاق أرحب. فالشباب هم طاقة الحياة وعنوان الإبداع وسواعد البناء التي تستند إليها الأمم في مسيرتها نحو التقدم والازدهار. يوم الشباب العربي يأتي ليؤكد أن الاستثمار الحقيقي يبدأ بالإنسان، وأن تمكين الشباب ورعاية مواهبهم وفتح آفاق

المشاركة أمامهم هو الطريق الأمثل لبناء مستقبل أكثر إشراقا للأمة العربية. هنا في مملكة البحرين يحظى الشباب باهتمام كبير بفضل الرؤية الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، والدعم المتواصل من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، عبر ترسيخ نهج وطني يجعل الإنسان محور التنمية وغايتها، وبما يوليه سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب من دعم واهتمام عبر المبادرات والبرامج التي تدعم طموحات الشباب وتوفر لهم بيئة تعزز الإبداع والابتكار والريادة ليكونوا حاضرا مشرقا ومستقبلا واعدا للوطن. في هذا الصباح نحيي شباب البحرين ونحيي شباب أمتنا العربية، ونسأل الله أن يبارك خطواتهم ويوفقهم إلى كل خير، وأن يجعلهم مفاتيح للعطاء وسفراء للأمل وصناعا للمستقبل الذي يليق بأوطانهم. مع بداية هذا اليوم مستمعينا نسأل الله لكم التوفيق والنجاح وسلامة الوصول إلى مآربكم، وتقبلوا أطيب تحيات فريق العمل المصاحب لكم بدءا من الزميل عبير بن هندي في الإشراف على المحتوى، الزميل عبد الرحمن ممطيع في الإعداد والمتابعة، من التقديم هذه تحايانا الزميل شوق الدوسري وحسن السعاتي، ومن الإخراج تحيات الزميلة فاطمة جنبر.

0: أوراق الصباح،
1: لقاءات، تقارير ورسائل حلقة اليوم.
0: أوراق الصباح.
2: حياكم الله مستمعينا الكرام، وننطلق معكم دائما في استعراض محطات وفقرات صباح الخير بحرين لهذا اليوم، ونبدأ مع قراءة لأبرز العناوين الصادرة في صحفنا المحلية في الشؤون المحلية العربية والدولية، وثم ننتقل إلى أهم الأخبار الاقتصادية، ونعود لنتعرف وإياكم على أحوال الطقس في مملكتنا الحبيبة مع المختصين من إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات. في تمام السابعة موعدنا مع أولى نشرات الإذاعة الإخبارية، ومن بعدها نعود لمواصلة فقرات برنامجنا.
3: وستتضمن أوراقنا الصباحية لهذا اليوم العديد من الفقرات المتنوعة واللقاءات. لقاءنا الأول سيجمعنا مع الدكتور بثينة عجلان، رئيس القسم التغذية بإدارة الصحة العامة بوزارة الصحة، للحديث عن الحملة التوعوية التي أطلقها مجلس الصحة الخليجي تحت شعار اختر صح، للتعرف على فكرة الحملة وأهدافها وبرامجها.
2: ومع فترة الإجازة الصيفية سنلقي الضوء على جهود الإسعاف الوطني في نشر الوعي وتعزيز ثقافة الوقاية بما يسهم في الحفاظ على سلامة الأطفال والحد من الحوادث والإصابات، من خلال لقائنا مع الأستاذة هيا محمد عواد، أخصائي إسعاف وطوارئ بالإسعاف الوطني.
3: كما سيجمعنا لقاء مع فضيلة الشيخ علي صلاح عمر، الخطيب بالإدارة العامة للشؤون السنية، للحديث عن صاحب القرآن وفضله وأثره في بناء المجتمع.
2: أيضا سنتعرف على آخر استعدادات وزارة شؤون الشباب لإطلاق النسخة 15 من مدينة شباب 2030، والتي ستنطلق فعالياتها في 12 من الشهر الجاري من شهر يوليو، من خلال لقائنا مع الأستاذ شيخ عبد الله بطي، مدير إدارة تمكين الشباب بوزارة شؤون الشباب.
3: وبالتأكيد يسعدنا التواصل معكم مستمعينا الكرام لنقل ملاحظاتكم اقتراحاتكم إلى مختلف الهيئات والمؤسسات الحكومية الخدمية بمملكة البحرين عبر خط البرنامج المباشر.

0: باشر من خلال فقرة مع الناس على هاتف 1-7-684-888.
1: عناوين
2: أخبار ومقالات صحفية.
1: عناوين
3: ونبدأ بأبرزها في الشأن المحلي. خلال استقبال جلالته وزير الشؤون الخارجية بالهند، جلالة الملك المعظم يشيد بالعلاقات الوثيقة بين البحرين والهند، تقدير مواقف الهند وتضامنها مع البحرين إزاء الاعتداءات الإيرانية الآثمة الأخيرة.
0: خلال استقبال جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه عادة الأديب والشاعر علي عبد الله خليفة رحمه الله، جلالة الملك المعظم يوجه بتسمية أحد الشوارع باسم الأديب والشاعر الراحل، تكليف هيئة الثقافة بإعداد وطباعة كتاب متكامل عن نتاجه الشعري وسيرته الأدبية.
3: المؤسسة الملكية وصندوق تمكين القدس يوقعان اتفاقية لدعم وقف البحرين للتعليم والأيتام، المشروع الوقفي الأول من نوعه في القدس.
0: وزير الخارجية اجتمع مع وزير الشؤون الخارجية في جمهورية الهند تفعيل دور اللجنة الوزارية المشتركة والاتفاقات المبرمة.
3: محافظ المحرق يشيد الأمر الملكي السامي لتطوير مدينة المحرق يعيد الحياة إلى ذاكرة المكان، كما يثمن التوجيه الملكي السامي بتسمية أحد شوارع المحافظة باسم علي عبد الله خليفة.
0: الصندوق الملكي لشهداء الواجب وجامعة البحرين للتكنولوجيا يوقعان اتفاقية لتخصيص بعثة دراسية سنويا لأبناء وأسر شهداء الواجب.
3: البحرين تدين المخططات الإرهابية التي استهدفت أمن المغرب.
0: الصين والبحرين شراكة إعلامية راسخة. وفد إعلامي بحريني يغادر إلى الصين للمشاركة في ندوة متخصصة حول التنمية المتكاملة لوسائل الإعلام والأخبار. جمعية الصحفيين البحرينية تشارك ندوات التنمية المتكاملة لوسائل الإعلام والأخبار في الصين. سفير مملكة البحرين لدى الصين يستقبل الوفد الإعلامي البحريني.
3: تنفيذاً للتوجيهات الملكية، تسليم دفعة جديدة من المنازل المتضررة في سترة جراء الاعتداءات الإيرانية. المواطنون يعبرون عن فرحتهم بالعودة إلى بيوتهم ويشيدون بسرعة الاستجابة الحكومية. وفي ذات السياق، الوكيل المساعد لمشاريع البناء والصيانة بوزارة الأشغال يؤكد استمرار العمل حتى استكمال إعادة تأهيل جميع المنازل المتضررة، وحرصنا على حصر الأضرار في وقت قياسي وتنفيذ الإصلاحات بأعلى معايير الجودة.
0: ما زلنا معكم مستمعينا في آخر الأخبار والعناوين، وننتقل معكم مستمعينا إلى الشأن العربي والعالمي.
3: نقرأ معكم في أبرز الشأنين العربي والعالمي. ترامب يؤكد إما التوصل إلى اتفاق مع إيران أو ستنهي أمريكا المهمة.
0: 4 شهداء بينهم 3 نساء بغارة إسرائيلية على سيارة في جنوب لبنان.
3: جبهة التحرير الجزائرية تتصدر الانتخابات التشريعية في ظل مشاركة متدنية.
0: حماس تحل حكومتها في قطاع غزة، واللجنة الوطنية تؤكد جاهزيتها لإدارته.
3: مجلس حقوق الإنسان يأمر بتحقيق عاجل بشأن أحداث مدينة الأبيض السودانية.
0: مصدران من رويترز: إنتاج الإمارات من النفط قرب مستوى قياسي عقب خروجها من أوبك.
3: نتنياهو يحض واشنطن على عدم بيع تركيا طائرات F-35 أو محركات لمقاتلة محلية.
0: الصين تعلن تجربة إطلاق صاروخ في المحيط الهادي.
3: 22 قتيلا على الأقل في غارات روسية على كييف عشية قمة مهمة لحلف الأطلسي.
0: إذن مستمعين، هذا أبرز ما جاء من عناوين في الشأن المحلي والعربي، وننتقل معكم إلى ملاحق المال والاقتصاد في صحفنا المحلية لهذا اليوم.
1: عناوين الاقتصاد.
2: إدارة المال والأعمال.

0: عناوين الاقتصاد.
1: 82% من المستثمرين واثقون بمستقبل اقتصاد الخليج والبحرين. استطلاع عالمي يفيد بأن 76% يرون أن الاقتصاد البحريني يمضي في مسار إيجابي، و 69% يرون أن المنطقة تمثل وجهة ممتازة للاستثمار وممارسة الأعمال في الوقت الراهن.
2: بنك البحرين الوطني وإنجاز البحرين يحتفيان برواد الأعمال في الحفل الختامي لبرنامج انطلق.
1: مجلس المناقصات والمزايدات يعلن فتح عطاءات لصيانة الأجهزة المخبرية في وزارة الأشغال وتوريد مصفاتي كيروسين لبابكو.
2: الغرفة تؤكد حالة 88% من شكاوى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حتى نهاية يونيو.
1: اتحاد الخليج للتأمين وإعادة التأمين تحقق 1.59 مليون دينار أرباحا صافيا.
2: دانات تعلن تشكيل مجلس إدارتها الجديد برئاسة محمد السادة.
1: الوزير فخرو يبحث مع السفير الكوري سبل تعزيز التعاون في القطاعات الاقتصادية الصناعية والتجارية.
2: مجلس التنمية الاقتصادية يبدأ زيارة استراتيجية للمملكة المتحدة.
1: شركة سيكو المالية تحصد جائزة صندوق الأسهم للعام ضمن جوائز الأسواق المصرفية العالمية الشرق الأوسط.
2: سوليدارتي البحرين تطلق برنامجها التدريبي الصيفي تميز.
1: توقيع مذكرة تعاون بين مصرف عجمان والخدمات المالية العربية لتعزيز حلول الدفع للتجار وخدمات المدفوعات.
2: إذن مستمعينا، هذا أبرز ما جاء من عناوين في الشأن المحلي العربي العالمي وملاحق المال والاقتصاد في صحفنا المحلية لهذا اليوم.
3: مع الأرصاد،
0: درجات الحرارة
3: ونسب الرطوبة
0: وأهم التحذيرات.
3: مع الأرصاد.
1: طابت أجواءكم مستمعينا أينما كنتم، وننتقل معكم الآن إلى إدارة الأرصاد الجوية. يوافينا الإخوة المختصون من هناك بآخر أحوال الطقس، ومعنا من هناك الأستاذ عيسى لانزي. أستاذ عيسى، صباح الخير.
4: صباح النير. صباح الخير يا هلا أخوي.
1: يا مرحبا، أهلا وسهلا.
4: يا هلا، مصبح عليكم وعلى الأخوة المستمعين، ونقدم لكم نشرتنا لهذا اليوم. نتوقع إن شاء الله من الساعة 6 صباحا حتى منتصف هذه الليلة. الطقس إن شاء الله بيكون حار مع تفاعل الأتربة في بعض المناطق خلال النهار، ومعتدل بوجه عام خلال الليل. أما الرياح بتكون شمالية غربية من 12 إلى 17 عقدة، وتصل أحيانا من 20 إلى 25 عقدة خلال النهار. وطبعا هذه الرياح بتستمر معنا ليوم السبت إن شاء الله. وعندنا تحذير عن رياح قوية السرعة، لذا يرجى أخذ الحيطة والحذر. ارتفاع الموج بيكون من قدم إلى 3 أقدام قرب السواحل، ومن 3 إلى 6 أقدام في عرض البحر. أما درجات الحرارة العظمى لهذا اليوم، المتوقعة 44 درجة مئوية والصغرى 32 درجة مئوية. الرطوبة النسبية تتراوح ما بين 15 إلى 70%. أعلى مد في ميناء سلمان بيكون عند الساعة 10:05 صباحا، ومد آخر عند الساعة 10:05 مساء. أدنى جزر عند الساعة 4:15 مساء، وجزر آخر عند الساعة 4:30 صباحا. شروق الشمس عند الساعة 4:51، والغروب بإذن الله عند الساعة 6:34. أفول القمر عند الساعة 11:18 صباحا، والبزوق عند الساعة 11:09 مساء. أما عن سرعة الرياح التي سجلت الساعة 5 صباحا في بعض المناطق كانت كالتالي: جزر أحوار الرياح كانت شمالية غربية 10 عقد، فشت الجارم كانت الرياح شمالية غربية 14 عقدة، وجزيرة جرادة كانت شمالية غربية 12 عقدة. وأخيرا درجات الحرارة التي سجلت الساعة 5 صباحا في دول مجلس التعاون كانت كالتالي: المنامة 35 درجة مئوية، الكويت 34، الرياض 28، الدوحة 36، أبوظبي 31، ومسقط كانت 31 درجة مئوية. كانت هذه تفاصيل النشرة الجوية، ونتمنى لكم قضاء أوقات جميلة بإذن الله.
1: جزيل الشكر لك الأستاذ عيسى العنزي ولجميع

0: تكتسب الأرصاد الجوية على هذه التفاصيل، ونرجو دائما الأجواء الطيبة لمستمعينا. يعطيكم العافية.
1: الله يعافيك.
0: أهلا وسهلا.
2: إذن مستمعينا نتوقف معكم إلى فاصل قصير، وفي تمام الساعة 7 نوافيكم بأولى النشرات الإخبارية الإذاعية المفصلة على إذاعة مملكة البحرين العربية 102.3، ومن بعدها نعود لمواصلة برنامج صباح الخير يا بحرين.
3: هنا إذاعة مملكة البحرين

0: مركز الأخبار حول الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: أشاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه بالعلاقات الثنائية الوثيقة القائمة بين مملكة البحرين وجمهورية الهند الصديقة، التي تميزت عبر عقود طويلة بالاحترام المتبادل والتعاون والتنسيق المشترك على كافة المستويات.
2: جاء ذلك خلال استقبال جلالة الملك المعظم بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله معالي الدكتور سوبرامانيام جاي شانكار وزير الشؤون الخارجية بجمهورية الهند، الذي يقوم بزيارة للمملكة، حيث نقل إلى جلالته تحياتي وتقدير فخامة الرئيسة دروبادي مورمو رئيسة جمهورية الهند ودولة السيد ناريندرا مودي رئيس الوزراء، وخالصي تمنياتهما للمملكة وشعبها بمزيد من التقدم والنمى، فيما أبلغه جلالته بنقل تحياته وتمنياته للرئيسة الهندية ورئيس وزرائها ولشعب الهند الصديق دوام التطور والازدهار. رحب حضرة صاحب الجلالة أيده الله بالوزير الضيف، واستعرض معه سبل دعم وتنمية علاقات الشراكة التاريخية وأوجه التعاون المشترك وفرص تطويره في مختلف الجوانب. استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه أفراد عائلة الأديب والشاعر علي عبد الله خليفة رحمه الله للسلام على جلالته وتقديم أسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان على تعازي ومواساة جلالته لهم بوفاة فقيد العائلة الأديب والشاعر علي عبد الله خليفة.

0: وخلال اللقاء رحب جلالة الملك المعظم بالجميع وأشاد بما قدمه الأديب والشاعر علي عبد الله خليفة رحمه الله من عطاء مميز وخدمات جليلة للوطن من خلال المهام والمسؤوليات التي تولاها وجهوده وإسهاماته في إثراء الحركة الثقافية والشعرية والأدبية في المملكة والمحافظة على الهوية الثقافية البحرينية العريقة والتراث الوطني الأصيل واهتمامه بالموروث والفن الشعبي وحفظه وتوثيقه وتأسيسه للعديد من المؤسسات الثقافية والفنية على المستوى المحلي والدولي وما حظي به من مكانة وتقدير في الأوساط الفكرية والأدبية في الوطن العربي، مؤكدا جلالته أن المملكة فقدت برحيله أحد أبرز رواد الثقافة والأدب والفنون والشعر في البحرين ومنطقة الخليج العربي، سائلا المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه ويسكنه فسيح جناته. هذا وقد وجه حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه بتسمية أحد الشوارع باسم الأديب والشاعر علي عبد الله خليفة، ويكون قريبا من الأماكن الثقافية وتكليف هيئة البحرين للثقافة والآثار بإعداد وطباعة كتاب متكامل عن نتاجه الشعري وسيرته الأدبية تقديرا لدوره في خدمة وطنه ومجتمعه وعطائه الثقافي والفكري والمعرفي محليا وعربيا، مؤكدا جلالة هيده الله أن البحرين تعتز برجالها الكرام عبر مختلف الأجيال والذين لهم بصمات رائدة في تاريخ ومسيرة الوطن المباركة في كل المجالات. من جهتهم رفع أفراد عائلة الأديب والشاعر علي عبد الله خليفة بالغ الشكر وعميق الامتنان والعرفان إلى المقام السامي الكريم لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم على التوجيه الملكي السامي بتسمية أحد الشوارع باسم فقيدهم رحمه الله، والذي يجسد حرص جلالته على تكريم رواد الثقافة والفنون والشعر تقديرا لإسهاماتهم البارزة في المسيرة الثقافية والأدبية في المملكة، ضارعين إلى الله تبارك وتعالى أن يحفظ جلالة الملك المعظم ويرعاه ويمتعه بموفور الصحة والسعادة وطول العمر، وأن يديمه عزا وذخرا وفخرا وسندا لوطننا العزيز وكافة أبنائه. ترأس سعادة المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة اجتماع لجنة التعاون الزراعي والأمن الغذائي لدول مجلس التعاون، والذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي، وذلك في إطار رئاسة مملكة البحرين للدورة 46 لمجلس التعاون.
1: وفي كلمته خلال الاجتماع أكد وزير شؤون البلديات والزراعة أن مملكة البحرين في ظل قيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم وتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء تولي اهتماما كبيرا بمواصلة تعزيز منظومة الأمن الغذائي واستدامة سلاسل الإمداد من خلال تطوير الاستراتيجيات الوطنية. شاركت سعادة السيدة روان بنت نجيب توفيقي وزيرة شؤون الشباب في فعالية المزايك العربي التي نظمتها وزارة شؤون الشباب بمناسبة يوم الشباب العربي بمشاركة شباب مملكة البحرين ومختلف الدول العربية.
0: يأتي ذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز أواصر التواصل والتعاون بين الشباب العربي وترسيخ قيم الوحدة والانتماء والهوية العربية المشتركة. وأكدت سعادة وزيرة شؤون الشباب أن الاحتفاء بيوم الشباب العربي يمثل مناسبة مهمة لتسليط الضوء على الدور الحيوي الذي يطلع به الشباب في بناء حاضر ومستقبل المجتمعات العربية، مشيرة إلى أن الفعاليات والبرامج المشتركة تسهم في توطيد العلاقات بين الشباب العرب بما يدعم مسيرة العمل العربي المشترك. أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية إطلاق البرنامج الصيفي لذوي الهمم، والذي تنفذه بالشراكة مع عدد من منظمات المجتمع المدني المعنية، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتطوير البرامج والخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الهمم.
1: وبهذه المناسبة أكد سعادة السيد أسامة بن صالح العلوي وزير التنمية الاجتماعية رئيس اللجنة الوطنية لرعاية شؤون ذوي الهمم أن البرنامج الصيفي يجسد اهتمام الوزارة بتوفير برامج نوعية تسهم في تمكين الأشخاص ذوي الهمم وتنمية قدراتهم ومهاراتهم. في السياق وانطلاقا من حرصها على تعزيز المسؤولية الاجتماعية، نظمت هيئة

0: البحرين للسياحة والمعارض زيارة ترفيهية لأعضاء جمعية أولياء أمور المعاقين إلى مهرجان صيف البحرين للألعاب.
1: يقام المهرجان بشراكة استراتيجية مع مسرح بيون الدانا في مركز البحرين العالمي للمعارض، وذلك في إطار مبادرة تهدف إلى إتاحة الفرص لمختلف فئات المجتمع للاستمتاع بما يقدمه المهرجان من تجارب ترفيهية وعائلية متكاملة. وتأتي هذه الزيارة ضمن برنامج متواصل تعتزم الهيئة من خلاله استضافة المزيد من الجمعيات الأهلية والمؤسسات الرسمية طوال فترة إقامة المهرجان. وقعت المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية بجمهورية تركيا اتفاقية تعاون مع صندوق تمكين القدس للتنمية لدعم مشروع وقف البحرين للتعليم والأيتام لمدرسة دار الطفل العربي للإناث في مدينة القدس.
0: ووقع الاتفاقية عن صندوق تمكين القدس للتنمية صاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل بن عبد العزيز آل سعود رئيس مجلس أمناء صندوق تمكين القدس، وعن المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية المهندس إبراهيم دلهان الدوسري القائم بعمل الأمين العام للمؤسسة. وأشاد صاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل بهذه الاتفاقية وبما تقدمه المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية من جهود لمساندة الشعوب الشقيقة والصديقة، حيث تعتبر مملكة البحرين أول مبادر لتنفيذ مشروع وقفي في مدينة القدس، ويعتبر هذا المشروع هو المشروع الوقفي الأول من نوعه. وتهدف الاتفاقية إلى دعم تنفيذ مشروع وقفي مستدام يخدم قطاع التعليم ورعاية الأيتام من خلال دعم الميزانية التشغيلية لمدرسة دار الطفل العربي للإناث في حي الشيخ جراح بمدينة القدس، وتوفير فرص تعليمية أوسع وتعزيز مقومات التمكين المجتمعي من خلال مبادرات تنموية ذات أثر مستدام. شاركت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية في أعمال مؤتمر القمة الخليجية 11 للشؤون الدوائية التنظيمية الذي عقد في إمارة دبي بدولة الإمارات بمشاركة نخبة من قادة صناعة الأدوية والخبراء والمتخصصين في القطاع الصحي.
1: وخلال أعمال القمة قدم الدكتور أحمد محمد الأنصاري الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية عرضا استعرض فيه تجربة مملكة البحرين في تطوير المنظومة التنظيمية للقطاع الدولي، وأبرز المبادرات التي تنفذها الهيئة لتعزيز كفاءة الأنظمة الرقابية وتسريع إجراءات تسجيل وتداول المنتجات الطبية بما يتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية. في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، دشنت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف خدمة الدفع الإلكتروني لمستحقات التنفيذ والنفقة الشهرية بالتعاون مع شركة بنفت بهدف تطوير منظومة التحصيل القضائي وتعزيز كفاءة الخدمات العدلية.
0: وبهذه المناسبة أكدت السيدة شفق الكوهجي المدير العام المساعد لخدمات الدفع في شركة بنفت أن التعاون مع الوزارة لتدشين الخدمة تمثل خطوة عملية نحو توسيع استخدام المدفوعات الرقمية في القطاعات الحيوية.
1: يحتفي نادي راشد للفروسية وسباق الخيل بموسم اليوبيل الذهبي 2026-2027 في نسخة تاريخية تجمع بين عراقة الماضي وطموح المستقبل.
0: ويشهد الموسم 30 سباقا وفي مقدمتها كأس البحرين الدولي الذي يشهد إنجازات غير مسبوقة، إلى جانب مهرجاني كأس جلالة الملك المعظم وكأس سمو ولي العهد وبطولة نجوم المستقبل. ضمن جهود وزارة التنمية الاجتماعية في تعزيز الشراكة المجتمعية، يواصل مركز مبارك جاسم كانو الاجتماعي الشامل في منطقة سنابس تقديم خدماته التنموية المستدامة للأسر المنتجة.
1: ويعمل المركز على إطلاق حزمة متكاملة من الورش التدريبية الرامية إلى تطوير مهارات الطاقات الشبابية والنسائية في مختلف المجالات وتأهيلها للمستقبل.
2: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.

0: لأن أجمل الحوارات تبدي بعد العصر.
1: إحنا معاكم في جلسة يومية خفيفة، سوالف ومتعة، ضيوف مميزين ومواضيع تهمكم.
0: في برنامج بعد العصر بنلتقي فيكم طول الصيف، كل يوم ثلاثاء الساعة 4 عصرا على بحرين FM، وبناخذكم في رحلة متنوعة وأفكار تعجبكم وتفيدكم.
1: ترقبونا وخلكم جزء من الرحلة.
2: بعد العصر،
1: بعد العصر وفريق يحييكم، نيلة رويعي، فاطمة محمد، فايزة عبدو. تتغير الأيام وتبقى بعض الذكريات الجميلة ما تنسي.
3: ألو؟
4: ألو؟
3: مشوار الظهيرة معك؟
4: أهلاً.
1: تذكرون البرنامج اللي رافق الظهيرة وأضفى على أيامنا أجمل اللحظات، ولأن بعض اللحظات ما يغيب أثرها مهما مضى الزمن. مشوار الظهيرة،
5: مشوار الظهيرة، مشوار الظهيرة
1: يعود من جديد. مساحة من المتعة والرفقة والسوالف الحلوة في منتصف يومكم، وكل ما يجعل الظهيرة أجمل. مشوار الظهيرة، ذكريات الأمس بروح اليوم. تابعونا من الأحد إلى الخميس الساعة 2 على إذاعة مملكة البحرين العربية 102.3 FM.

0: صباح الخير
1: يا بحرين.
0: في صباح الخير يا بحرين
1: نطلعكم على آخر الفعاليات والمستجدات المحلية،
0: نستضيف الخبراء،
1: نستمع لكم،
0: كونوا معنا لصباح ملهم ومتجدد.

0: التحية بعد أن كنا في فاصل استمعنا من خلاله إلى أولى نشرات إذاعة البحرين في تمام السابعة، وهذه أطيب تحيات فريق عمل صباح الخير يا بحرين الذي يتواصل معكم حتى 8:30. لكم تحيات الزميلة عبير بن هندي في الإشراف على المحتوى،
1: ومن الإعداد والمتابعة يحييكم الزميل عبد الرحمن بومطيع.
0: من التقديم هذه تحيانا الزميلة شوق الدوسري وحسن السعاتي،
1: ومن الإخراج هذه تحايا مخرجتنا فاطمة جنبر.

0: أهلا بكم مستمعينا الكرام، ودائما في صباح الخير يا بحرين. المساحة لفقرة ولاء وتلاحم، من خلالها نسلط الضوء على مختلف المبادرات والمقالات التي تعبر عن حب الوطن والالتفاف حول قيادته الحكيمة. واليوم نقرأ زميلتي شوق من صحيفة البلاد مقالا للكاتبة عائشة محمد المحميد بعنوان بفكر الملك وتلاحم الشعب، المواطنة والهوية، حصن البحرين المنيع. وذكرت في هذا المقال العديد من المحطات نقرأ منها.
1: إن المتأمل في النهج التنموي الشامل لمملكة البحرين يدرك أن ترسيخ المواطنة الحقيقية لم يكن وليد الصدفة، بل نتاج رؤية قيادية حكيمة صاغ معالمها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه. ولطالما أكد جلالته في مضامين فكره السامي ومختلف خطاباته الموجهة لشعبه الوفي.
0: هذه الرؤية الملكية تضع خارطة طريق واضحة. المواطنة في فكر جلالته ميثاق حي وتوازن وثيق بين الحقوق والمسؤوليات، هي ممارسة واعية قوامها الالتزام المطلق بسيادة الوطن والالتفاف حول المؤسسات الدستورية والدفاع الشرس عن أمن واستقرار الوطن.
1: وفي خطاباته السامية أمام مجلس الشورى والنواب، يحرص جلالة الملك المعظم دائما على تذكير المجتمع بالعمق التاريخي للهوية البحرينية، مشددا على أن قوة البحرين نابعة من تماسك نسيجها الاجتماعي.
0: من هذا المنطلق يرى جلالة الملك أيده الله أن الهوية الجامعة هي المظلة التي تذوب تحتها كافة الولاءات، ليصبح الجميع متساوين في الحقوق والواجبات أمام القانون، وليظل حب البحرين والولاء لقيادتها المحرك الأساسي لكل مواطن.

0: صحتك في الصيف.
1: في فصل الصيف يزداد الإرهاق بسبب ارتفاع درجة الحرارة فوق المعتاد، وكذلك أشعة الشمس اللي قد تتعرض لها، فهي تؤدي إلى سرعة الإجهاد وفقدان الطاقة. لذلك يفضل النوم في فترة الليل بما لا يقل عن 6 ساعات، ويفضل أن تصل إلى 8 ساعات، مع أخذ قيلولة خفيفة في وقت الظهيرة، لأنها تساهم في زيادة النشاط وتوفير الطاقة للجسم.
2: علمتنا البحرين إن العلم قيمة ورمز وانتماء، وإن البيرق يرتفع وإحنا معاه. علمتنا البحرين إن الحلم يبتدي فينا ويكبر معانا، وإن الإنجاز ينبع من حب وولا. علمتنا البحرين إن نعطي بقلب وروح وتفاني، وإن العطاء لأجل الوطن ما له نهاية. نعم نعم، هذه هي البحرين.
3: حديث الصباح.
4: لقاءات مع خبراء ومختصين في مختلف المجالات.
3: حديث الصباح.
5: أطلق مجلس الصحة الخليجي حملة توعوية تحت شعار اختر الصح، بهدف تعزيز تبني أنماط حياة صحية ورفع الوعي المجتمعي بأهمية اتخاذ خيارات غذائية وبدنية ذكية، لا سيما في ظل التأثير

0: متزايد للبيئة الرقمية والتطبيقات الذكية على السلوك اليومي للأفراد.
1: للحديث عن هذه الحملة الصحية التوعوية الخليجية، يسعدنا أن نرحب بالدكتورة بثينة عجلان، رئيسة قسم التغذية بإدارة الصحة العامة بوزارة الصحة. صباح عليك بالخير دكتورة بثينة.
2: صباحكم الله بالخير والنور والسرور ومستمعينا الكرام، وأتمنى للجميع إن شاء الله بداية ليوم سعيد بإذن الله تعالى.
0: حياك الله دكتورة بثينة، معنا في صباح الخير يا بحرين. وبداية نود أن نتعرف وكذلك السادة المستمعين إلى فكرة حملة أختر الصح، وما الهدف من إطلاق هذه الحملة؟
2: طبعا حملة أختر الصح مثل ما قلت أخوي حسن بأنها هي أطلقها مجلس الصحة الخليجي بهدف، الهدف الأساسي لهذه الحملة هو تعزيز وعي أفراد المجتمع بالخيارات الصحية من عنوانها اختر صح. يعني بنوصل رسالة للمجتمع بأن الحياة والنمط الصحي يبتدي بالخيارات الذكية الصحية اليومية في تغذيتنا ونشاطنا البدني. فكرة هذه الحملة اللي نبي نوصلها بأن ممكن لكل فرد في المجتمع أنه يتبنى نمط صحي بطريقة جدا مبسطة ومن غير أي تعقيدات أو تغييرات كبيرة في حياته، مجرد أنه ينتبه لقراراته اليومية البسيطة، قراراته في اختياراته الغذائية، في طلب وجباته، في إعداد الوجبات، في تسوقه، قراراته في أنه يتحرك أو يمارس النشاط اليوم، يروح الجيم أو ما يروح، النوع النشاط البدني اللي بيستخدمه. هاي كلها قرارات يومية الفرد بشكل طبيعي وبشكل متى كرر يقوم بها في حياته. فإحنا نركز على فكرة أن التحسين والاختيار الصح في هذه القرارات اليومية ممكن أن الفرد يتبنى ويغير نمط حياته إلى نمط أكثر صحي بكل بساطة ومن غير أي تكلف. طبعا هاي بيحقق الهدف الأساسي للحملة وهو تعزيز جودة الحياة في المجتمع الخليجي بإذن الله تعالى.
1: نعم دكتورة، يمكن وانت قاعدة تجاوبين هذا السؤال وقاعدة تشرحين للسادة المستمعين من أصعب القرارات اللي الواحد يمكن يتخذها فكرة انه بروح الجيم اليوم ولا ما بروح ولا تعبان ولا انا يمكن هذه معاناة اليومية
0: حوار في النفس
1: حوار النفس، واخرتها لازم ان احنا نتغلب على هذا الحوار. يعني دكتورة، كيف يمكن للفرد أن يطبق مفهوم اختر الصح في حياته اليومية خصوصا مع وجود هذه التساؤلات؟
2: صح أختي شوب، بالضبط هاي اللي احنا نقصده. أفراد المجتمع كلها تتشابه في سلوكها، خصوصا المجتمع الخليجي بيكاسلون في ممارسة النشاط البدني لأن مخذينا بصورة متكلفة إنه لازم أروح الجيم، لازم يكون عندي اشتراك، ما عندي، بعض الفئة العمرية مثلا يتعذرون، ما عندي فلوس، ما عندي مواصلات. نفس الشيء في الاختيارات الغذائية، السرعة، أبي شيء جاهز، أبي أطلب من تطبيقات إلكترونية. فهذه المفهوم اختر صح ان قراراتنا اليوميه نبسطها ونخليها اكثر صحيه، مثل على سبيل المثال، مثال اللي قلتي ان احنا نمارس النشاط البدني، اخذ قرار بسيط ان انا من اليوم ابتدي امشي في مقر عملي، امشي في صاله، في اذا كان في اي مكان يشجع على المشي في مكان عملي امشي قريب من شغلي، امشي في بيتي، استخدم السلالم، ممكن حتى في مكتبي بعض التمارين في حين التطبيقات الإلكترونية، اليوتيوب، في كثير من التمارين حتى ممكن تفصل بحسب الفئة العمرية بحسب الوزن يمارسها من خلال المكتب من غير حتى أي أدوات، يعني أدوات رياضية أو تغيير ملابس وغيرها. نفس الشيء حتى في اختياراتنا اليومية نطبق مفهوم اختياراتنا اليومية الغذائية في مفهوم اختر صح. احنا الحين صرنا في زمن التطبيقات الإلكترونية أو زمن السرعة، فبهاي الطريقة ممكن إن إحنا مثلاً نشجع يعني نعود روحنا يومياً على نقرأ البطاقة الغذائية قبل أن نشتري المنتج الغذائي، خصوصاً في التطبيقات يعطينا فرصة الوقت إن إحنا نقرأ البطاقة الغذائية نستقلها بشكل إيجابي، بنسمح لي بإن أنا أقرأ على راحتي البطاقة الغذائية. ممكن أخطط مسبق للوجبات أسويها عندي في البيت وأخذها معاي للعمل، أو ممكن حتى في العمل أن يكون عندي بشكل يومي قائمة مسبقة للمطاعم والوجبات الأكثر صحية أو أكثر قيمة غذائية جاهزة عندي، فلما أطلب ما أتسرع في الطلب أو أختار طلبات غير صحية استنادا لضيق الوقت أو لهاي الشيء اللي هو مثلا نقول

0: سالفة التوصيل وهكذا. فإحنا قراراتنا اليومية في الغذاء، إذا أنا متعودة أني أشتري من برا أبتدي أطبق أعد وجبتي في المنزل، إذا أنا متعودة أختار مثلا وجباتي الغذائية على السعر أو على اللي عليها عرض أو التوصيل أسرع، أبتدي أخلي قراري استنادا على القيمة الغذائية، على حجم الحصة، على مثلا التفضيلات بناء على قراءة البطاقة الغذائية. ونفس الشيء في النشاط البدني، بنلاقي روحنا في النهاية إن ممارساتنا وخياراتنا الصحية اليومي، قراراتنا خلينا نقول اليومية، بدأت تكون أكثر صحية، وبنبتدي شوي شوي نلاحظ أثرها الصحي علينا مع الوقت.
1: نعم دكتورة بثينة، البطاقة الغذائية هذه اليوم موجودة يعني في جميع المنتجات سواء كانت صحية أو غير صحية، لكن كيف تسهم السياسات الوقائية على بعض المنتجات غير الصحية في دعم خياراتنا الصحية؟
0: طبعا السياسات الصحية لها أثر كبير في نقول احنا التحكم في تناول استهلاك وتداول الأطعمة الغير صحية، مثل ما قلت أخوي حسن، سياسة البطاقة الغذائية، يعني إلزامية وجود بطاقة غذائية على المنتجات الغذائية، مثل سياسة الضريبة الانتقائية. هذه السياسات أثبتت كفاءتها أو أثرها الصحي على تعزيز الصحة العامة. مثلا البطاقة الغذائية موجودة إلزاميا في جميع المنتجات الغذائية، فأنا لما أقرأ البطاقة الغذائية وأقارن بين محتوى السعرات الحرارية للحصة الواحدة، محتوى الدهون، محتوى السكر والملح، بالتالي يشجع المستهلك على الاختيار الأفضل والاختيار الأكثر صحي. مع الوقت بشوف صار عندي تعود وصار عندي قائمة مكررة من الخيارات الصحية لنفس المنتجات اللي أنا أحبها ولكن بخيارات صحية من خلال قراءتي البطاقة الغذائية. الضريبة الانتقائية تعطي الشخص أو المستهلك شعور بالقيمة الاقتصادية اللي قاعد ينفقها على غذائه، وينفقها على بالتالي تؤثر على صحته، فتوجهها لاختيارات أفضل. يعني الوعي جدا مهم، الوعي بالخيارات الصحية، الوعي بأن شلون المستهلك يختار ويشتري يعني أقذيته، ولكن أيضا السياسات تكمل مع الوعي للوصول للهدف اللي احنا نسمو له على مستوى مجتمعي، على مستوى وطني، بأن يكون في تحكم في التناول خلينا نقول غير مناسب أو الاستهلاك المفرط لبعض الأقذية الغير صحية واللي لها أثر على الصحة. فللتحكم في هاي الأثر يتم وضع هذه السياسات اللي تعزز نقول البيئة الصحية وتشجع أو ندعم الشخص، نسهل عليه اتخاذ الخيارات واتخاذ الأفضل، اختيار الأفضل.
2: نعم دكتورة، يمكن وانت تتكلمين عن موضوع التطبيقات، ان احنا نطلب من المواقع المختلفة من المنصات، ساعات احنا او في غالب التطبيقات في الوقت الراهن ان احنا نشوف حجم السعرات الكالوريز والسعرات الحرارية اللي موجودة في كل وجبة، فالواحد لما يشوف الرقم اللي موجود يحس انه هل الواحد يستدعي انه هو ياكل هذه الكمية في وجبة واحدة؟ يعني صج الواحد يفكر ان هذه يعني شلون بتعود علي، فيها وجبة واحدة تعتبر عن وجبات طول هذا اليوم. يعني اليوم الحملة تركز على الوعي بالقرارات اليومية الصغيرة، ليش هذه التركيز على ان احنا ليش نركز على قراراتنا اليومية الصغيرة، واين تكمن اهمية حملة اختار الصح في السياق الخليجي؟
0: طبعا تركيز الحملة على القرارات الصحية مثل ما قلت في البداية، ان احنا الفكرة الأساسية نبي نوصل للناس لتقدر تغير حياتك لنمط أكثر صحي بطريقة غير مكلفة وبسيطة. شلون أوصل للطريقة الغير مكلفة وبسيطة؟ بإني أركز على قراراتي اليومية. قراراتنا اليومية كلنا ناخذها بلا شك، يوميا إحنا بوعي بلا وعي ناخذ قرارات يومية بشأن تغذيتنا ونشاط البدني. مثل ما قلت اليوم أروح جيم أو لا، أمارس نشاط بدني أو بتم قاعدة طول اليوم على المكتب وبعدين في البيت قاعدة على السوفا، هل أنا اليوم شنو بتريق؟ اليوم شنو وجبة الغداء؟ شنو وجبة العشاء؟ شنو وجبات الخفيفة اللي بطلبها أو بسويها؟ هاي قرارات إحنا نمارسها، فإحنا ركزنا على القرارات اليومية لأن هي موجودة في حياتنا بشكل يومي ومتكرر ومستدام.

0: وبسيطة وخفيفة، فإذا إحنا استهدفناها بنصنع أثر كبير بتغيير بسيط. فإذا يعني الحملة تزود المتلقي اللي تابع الحملة بيشوف كمية كبيرة من المعلومات التوعوية والتوصيات والنصائح اللي بتساعد إنه يغير ويحسن كل قرار هو يمارسه كل يوم. لذلك إحنا ركزنا على القرارات اليومية للاستدامة لتكرارها ولبساطتها ولأثرها الكبير، يعني جهد بسيط ولكن بيعطي أثر كبير على صحة الفرد نفسه وعلى المجتمع. طبعا أهمية هاي الحملة في السياق الخليجي مثل ما احنا اكيد الكل يعني عارف ومر عليه ان نسبة السمنة عالميا واقليميا جدا مرتفعة، يعني على مستوى العالم في اخر احصائية منظمة الصحة العالمية في 2022 كل دول العالم تتراوح نسبة السمنة بين 31 الى 43، يعني حتى ادنى نسبة تعتبر مرتفعة. فهذه مثل ما نقول شبه وباء في العالم. وفي الخليج احنا كدول خليجية نمط حياتنا وبيئتنا جدا متشابهة، حتى سوقنا، حتى التطبيقات الإلكترونية للتسوق الغذائي مشتركة في دول الخليج. فوجب أن احنا نسوي جهد مشترك يوصل لكل المجتمع الخليجي كأحد، خلينا نقول كأحد عناصر المنظومة الشاملة لمكافحة والوقاية من السمنة، ومحاولة بإذن الله تعالى لعلى الأقل وقف ارتفاع النسبة في البحرين ودول الخليج. من هاي السياقيات الحملة، وهاي طبعا ضمن جهود كبيرة يقوم بها دول مجلس الصحة الخليجي ودول الخليجية لمكافحة أو الوقاية من السمنة. طبعا انا في احب بعد اني ادعو جميع المستمعين الى زياره منصه مجلس الصحه الخليجي على التواصل الاجتماعي او منصه دليلك الصحي. هناك بيكون في كثير من المواد التوعويه المفيده والتوصيات والمعلومات اللي بيستفيد منها وبتساعده انه يختار صح في قراراته اليوميه الخاصه بالتغذيه والنشاط البدني.
1: رئيسة قسم التغذية بإدارة الصحة العامة بوزارة الصحة الدكتورة بثينة عجلان، شكرا جزيلا لك على هذه الوقفة، ونرجو لكم التوفيق في هذه الحملة، حملة اختر الصح. شكرا جزيلا.
0: شكرا لكم، شكرا على الاستضافة.
2: شكرا
3: لك
2: دكتورة.
0: الله يسلمك.
3: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: صوت البحرين، صوت البحرين.
1: حديث الصباح.
0: لقاءات مع خبراء مختصين في مختلف المجالات.
1: حديث الصباح. مستمعينا، تزامنا مع الإجازة الصيفية وارتفاع درجات الحرارة، يواصل الإسعاف الوطني جهوده في نشر الوعي وتعزيز ثقافة الوقاية بما يسهم في الحفاظ على سلامة الأطفال والحد من الحوادث والإصابات. وللاقتراب أكثر من هذا الموضوع معنا عبر خط البرنامج المباشر الأستاذة هيا محمد عواد، أخصائي إسعاف وطوارئ بالإسعاف الوطني. نصبح عليك بالخير أستاذة هيا.
2: يا صباح النور والسرور.
1: يا هلا ومرحبا فيك في برنامج صباح الخير يا بحرين، ومع أول انطلاقة في هذا اللقاء مع دخول العطلة الصيفية وارتفاع درجات الحرارة، ما هي أبرز الحالات الطارئة التي تباشرونها وكيف تستعدون كمسعفين للتعامل مع هذه الحالات؟
2: طبعا مع دخول الإجازة الصيفية وارتفاع درجات الحرارة نلاحظ زيادة في عدد من الحالات الطارئة المرتبطة بالطقس والأنشطة الصيفية، ومن أبرزها الإجهاد الحراري، ضربات الشمس والجفاف.

0: الحالات عادة ما تصيب الرياضيين، العمال، أو الأشخاص اللي يتعرضون بشكل مباشر لأشعة الشمس خلال عملهم اليومي، بالإضافة لحالات الغرق تنتشر وتزيد، إصابات الجروح والكسور الناتجة عن السقوط أثناء اللعب أو ممارسة الأنشطة الرياضية والترفيهية، وعادة ما تنتشر يعني أكثر شيء بين الأطفال بشكل أكثر من البالغين. وفي الإسعاف الوطني نحرص على الجاهزية المستمرة للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة من خلال تجهيز سيارات الإسعاف والمعدات والأدوية اللازمة ونتأكد من صلاحيتها، والتدريب المستمر طبعا للمسعفين على التعامل مع إصابات الأطفال والحالات المرتبطة فصل الصيف، بما يضمن تقديم الرعاية الإسعافية السريعة والفعالة للمصابين بإذن الله.
1: الله يشافيهم يا رب ويبعد الإصابات يا رب. يعني أستاذة هيا، أنت ذكرتي أن الطفل عادة يتأثر من السقوط أو أثناء اللعب أو ممارسة الأنشطة المختلفة، فودنا نتعرف الفرق بين الجروح والكسور وما هي أبرز الإصابات الشائعة لدى الأطفال؟
0: أكيد الجروح طبعا مثل ما احنا نعرف إصابات تصيب الجلد أو الأنسجة الرخوة، وقد تكون بسيطة مثل الشامخ أو الزلغ مثل ما احنا نسميهم بالعامي. نعطي مثال عليهم، أن الياهل يلعب وأثناء اللعب في الشارع يعني ينتج عن احتكاك مع الجلد مع السطح الخشن للشارع، أو يكون جرح أعمق مثل الجروح القطعية التمزقات اللي قد يصاحبها نزيف بدرجات متفاوتة. وبعد نعطي مثال ثاني عليها، اللي هي الجروح اللي ممكن السيد العاملة في المطبخ إن سكين تقص يدها أو تجرحها. أما الكسور فهي إصابات تصيب العظم نتيجة السقوط أو الصدام أو الحوادث، وقد تكون كسور مغلقة ما صاحبها أي جرح خارجي مثل إصابات اللاعبين في الملاعب، أو كسور مفتوحة يظهر فيها العظم ويكون هناك جرح بارز عميق وفوق منطقة الكسر لكن العظم غير ظاهر يعني للعين. ممكن الطفل أو الرياضي يكون يعني على درجة هوائية وهو على سرعة يطيح على الشارع فيصير كسر وكسر مع جرح عميق. ومن أكثر الإصابات شيوعا عند الأطفال خلال فترة اللعب يعني في إجازة صيفية يصير عندهم شموخ وجروح بسيطة في الأطراف، كسور في الذراعين والمعصم نتيجة السقوط يعني أثناء الركيض والدري، أو استخدام الدراجات والألعاب المختلفة يعني. بس أكثر شيء يعني منتشر بين اليهال اللي هو الشرخ أو الكسر غير الكامل، شائع جدا بين اليهال لأن عظامهم تكون مرنة جدا.
1: وأظن أن الشرخ يعني دائما يقولون أن الشرخ ألم أكثر من ألم الكسر، ما أدري إذا هذه المعلومة صحيحة ولا لا، ولكن نتمنى السلام للجميع. ما هي الإجراءات الصحيحة أستاذة هيا اللي ينبغي اتباعها حتى وصول فريق الإسعاف، وما هي أبرز الأخطاء اللي الواحد المفروض أنه يتجنبها؟
0: في حال تعرض الطفل لجرح طبعا إحنا كبالغين علينا أن إحنا نهدئه ونتأكد من سلامته، وطبعا نضغط مباشرة على المكان النزيف باستخدام الشاش المعقم أو قطعة قماش نظيفة على الأقل للمساعدة على إيقاف النزيف. ولما نشتبه بوجود كسر يجب الحد من حركة الطرف المصاب وتثبيته قدر الإمكان في الوضع اللي وجد عليه من دون محاولة تعديله أو إرجاع العظم لمكانه. كذلك أهم شيء نتجنب أن احنا نحرك الطفل إذا كان هناك اشتباه بإصابة في الرأس، في الرقبة أو العمود الفقري وحتى الحوض، ونتصل طبعاً دايركت في الإسعاف علشان نحد من وجود الإصابات الخطيرة يعني. ومن أبرز الأخطاء اللي نلاحظها محاولة بعض الأشخاص تحريك الطرف المصاب بشكل متكرر أو محاولة تعديل وضع العظم مثل ما قلت سابقاً، أو وضع مواد غير طبية على الجروح مثل المواد الشعبية اللي يستخدمونها
1: القهوة الشاي
0: بالضبط. أو طبعا لازم ما نتأخر عن طلب المساعدة الطبية إذا احنا ما قدرنا يعني نسيطر على الوضع ووجود علامات تسرع التدخل السريع. وننصح دائما بالاتصال الفوري برقم الطوارئ 999 عند وجود نزيف شديد أو تشوه واضح في أحد الأطراف أو فقدان للوعي أو صعوبة في التنفس أو حتى ظهور أعراض مقلقة بعد إصابة الرأس منها القيء حتى كان متكرر أو لا، أو تدهور مستوى الوعي. طبعا مثل ما احنا كلنا نعرف سرعة التدخل تسهم في تقليل المضاعفات وتحسين فرص التعافي.
1: نعم بكل تأكيد أستاذة هي، يعني انت ذكرتي ان يعني اذا كان في

0: في نزيف أو كان في إصابة توقفونها مثلاً باستخدام الشاشة أو قطعة قماش نظيفة، هل هناك مستلزمات إسعافية أساسية تنصحون أن الشخص يوفرها في المنزل أو في السيارة أو في محيطه بشكل عام؟
1: نعم، احنا من قبل سبق وتكلمنا عن الموضوع واكدنا عليه ان احنا لازم يكون عندنا حقيبه اسعافات اوليه مجهزه بالكامل، تكون موجوده في البيت في السياره، نشيلها معنا بشكل مستمر. وننصح ان الحقيبه هذه تكون تحتوي على شاش معقم بمادات مختلفه ولاصق طبي مطهر مناسب للجروح، واكيد قفازات طبيه يعني، والمقص الطبي والكمادات البارده الفوريه.
0: نعم.
1: ونأكد على أهمية التأكد بشكل دوري من صلاحية المواد الموجودة في الحقيبة، ونحرص على معرفة الطريقة الصحيحة يعني لاستخدام الأدوات هذه، لأن مجرد توفر الأدوات ما يكفي، ما يغني يعني عن الإصابة، فإحنا لازم نعرف نستخدمها ويكون عندنا وعي كافي أساسيات الإسعافات الأولية وطريقة استخدام هذه الأدوات.
0: بالفعل. أخيراً أستاذة هيا، ما هي أهم النصائح اللي تودون توجيهها للأهالي لحماية أطفالهم خلال الإجازة الصيفية؟
1: أولاً إحنا كبالغين وكأولياء أمور علينا إدراك أن الأطفال بطبيعتهم نشيطين، يحبون اللعب والاستكشاف، وبطبيعتهم أنهم فضوليين وممارسة كل ما هو جديد. لذلك يعني من أهم النقاط اللي احنا نحب نأكد عليها ان احنا نعلم الأطفال أساسيات السلامة والوقاية وكيفية طلب المساعدة عند الحاجة واللزوم، ونعلمهم نحفظهم رقم الطوارئ 999، ونعلمهم طريقة الاستجابة طبعا مع متلقي البلاغ. كمان ننصح الأهالي بعدم ترك الأطفال بدون إشراف، خصوصا يعني في أماكن السباحة وأثناء اللعب وممارسة الأنشطة الرياضية الخارجية، ونتأكد من استخدام معدات الوقاية المناسبة مثل الخوذ وقيات الركبة والمرفقين لما نركب الدراجة أو السكوتر. كمان ننصح بتشجيع الأطفال على شرب كميات كافية من الماء، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة، ونوفر لهم أماكن لعب آمنة وخالية من المخاطر. وباتباع هذه الإرشادات البسيطة إن شاء الله بنحد من الكثير من الحوادث والإصابات، ونمكن الأطفال والأهالي من الاستمتاع بإجازة صيفية آمنة وصحية بإذن الله.
0: بإذن الله تعالى. الأستاذة هيا محمد عواد، أخصائي إسعاف وطوارئ بالإسعاف الوطني، كل الشكر لك على تواجدك اليوم ويانا في برنامج صباح الخير يا بحرين.
1: العفو، يعطيكم العافية، ما قصرتوا على الاستماع.

0: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.
1: حديث الصباح.
2: لقاءات مع خبراء ومختصين في مختلف المجالات.
1: حديث الصباح.
3: مستمعين الكرام، تعد تلاوة القرآن عبادة عظيمة تمنح قارئها طمأنينة القلب وتشمل مغفرة الذنوب وزيادة البركة، كما يعود فضل صاحب القرآن وهو الملازم لتلاوته وحفظه إلى شفاعته يوم القيامة ورفعة منزلته في الدنيا والآخرة. نتحدث عن هذه العبادة الفضلى وأثر صاحب القرآن. يسعدنا أن يكون معنا عبر الخط المباشر فضيلة الشيخ علي صلاح عمر، الخطيب بالإدارة العامة للشؤون السنية. صباح عليك بالخير شيخ علي، السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير والنور والسرور.
3: حياك الله شيخ علي، وسعدنا بتواجدك معنا في برنامج صباح الخير يا بحرين. نتحدث معك عن هذا الموضوع الجميل والذي يعني يمثل بالنسبة للكثيرين حقيقة يعني مساحة لطمأنينة القلب. بداية شيخ علي، نود أن نتعرف وكذلك السادة المستمعين على فضل تلاوة القرآن الكريم وفضل تدبره والعمل به أيضا. نعم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كما تعلم أخي الكريم أستاذ حسن، يعلم جميع المستمعين الكرام أن القرآن الكريم هو ليس مجرد كتاب، بل القرآن الكريم هو كلام الله عز وجل المنزل من الله العظيم على جبريل عليه السلام، على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، على قلب رسولنا صلى الله عليه وسلم، فهو معجزة الله عز وجل الخالدة. وجاء في الأثر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه روى حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنه ما ذكره عن

0: القرآن فقال أنه كتاب الله فيه نبأ ما كان قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم وهو الفصل ليس بالهزل. من تركه من جبار قصمه الله ومن اتغى الهدى في غيره أضله الله. وهو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم هو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق على كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه. هو الذي لم تنتهي الجن إذ سمعته حتى قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. هذا القرآن فضله عظيم وأجره عميم. روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. بل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عن الحسد في تلاوة القرآن، بل قال لا حسد إلا في اثنتين. رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. يعني الغبطة وتمني حال صاحب القرآن وحال تالي القرآن أن تكون حالك كحاله، فهذا هو الحسد المحمود هنا. وحثنا الرسول صلى الله عليه وسلم على الالتزام بقراءة القرآن وعلى حفظه وعلى تلاوته. ويقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت. وأصحاب الإبل يعلمون يعني إيش الإبل المعقلة، الإبل المشدودة بالعقال، لابد أن يتعاهدها ويمسكها، وإن ترك عقالها شردت
1: تفلتت وشردت. نعم.
0: وهكذا ينبغي أن يكون حال صاحب القرآن وحال المؤمنين مع كتاب الله عز وجل.
1: نعم شيخ علي، ويعني كما تفضلت منذ قليل عندما ذكرت الحديث النبوي الشريف الذي ذكر فيه النبي عليه الصلاة والسلام مفردة صاحب القرآن، ف يعني هل يعنى بصاحب القرآن الذي مجرد أن يقرأ القرآن؟ كيف نكون من أصحاب القرآن؟
0: نعم، معنى الصاحب إيش؟ المقول هذا صاحبي أو هذا صاحب المقرب، هو ملازمته، يعني لازمك رايح جاي معاك، يعرف أسرارك وتعرف أسراره، وبينكم صحبة وبينكم ألفة. هكذا ينبغي أن يكون صاحب القرآن، يكثر من تلاوة كتاب الله عز وجل ويصاحبه في الدنيا، لأنه يعلم أن هذا القرآن سيصاحبه في الآخرة ويصاحبه في الدنيا. الذي يكثر من تلاوة القرآن هو صاحب القرآن، الذي يكثر من العمل بالقرآن وهو الهدف الأساسي الذي نزل من أجله القرآن والعمل بكتاب الله عز وجل فهو صاحب القرآن. الذي يحفظ القرآن ويعمل به هو الصاحب الحقيقي لكتاب الله عز وجل. لماذا؟ لأنه سيأتي يوم القيامة يقال لصاحب القرآن اقرأ وارقى ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. ليش؟ فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. بل جاء عن ابن مسعود رضي الله عنهما رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن شافع مشفع وماحل مصدق، من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار. الماحل يعني المجادل لصاحبه، يجادل عن صاحبه حتى يدخله الجنة. هذه صحبة القرآن، هذه الفائدة من مصاحبة القرآن في الدنيا وفي الآخرة. بل الحافظ للقرآن الذي يجعل القرآن همه ويراجعه باستمرار ويحفظه ويعمل على أن يعمل بما جاء في كتاب الله عز وجل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره وولدا صالحا تركه

0: ومصحفا ورثه أو مسجدا بناه أو بيتا لابن السبيل بناه أو نهرا أجراه أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته يلحقه بعد موته. فتخيل أن تصحب القرآن وتعلم أبنائك القرآن فيكون هذه الصحبة ممتدة لك حتى بعد موتك. هذا صاحب القرآن وهذا أثر صحبة القرآن على صاحبها. نسأل الله عز وجل يجعلنا وإياكم من أهل القرآن ومن أصحاب القرآن يا رب العالمين.
1: اللهم آمين. هل لهذا الصاحب لصاحب القرآن فضل على غيره؟ يعني ما هي الصفات، ما هي الأخلاق التي ينبغي أيضا أن يتحلى بها صاحب القرآن؟
0: حينما سئلت أمنا عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كأنهم يسألون عن أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت كان خلقه القرآن. فهكذا صاحب القرآن، لا نتخيل أن يكون صاحب القرآن ذا خلق سيء، لا نتخيل أن يكون صاحب القرآن سريع الغضب سريع اللسان، لا نتخيل أن يكون صاحب القرآن لا يحسن معاملة أهله، لا يحسن معاملة والديه. ليش؟ لأن كل هذه الأخلاق الحسنة هي موجودة في كتاب الله، بل أن القرآن يهذب صاحبه. فهذا يميز صاحب القرآن عن غيره. ما الفائدة إذا أنت كنت تحفظ القرآن ولا تقرأ القرآن ولا تصاحب القرآن وأنت يعني يخشى منك ويخشى من طلتك إذا طلعت على الناس، يتحاشاك الناس بسبب لسانك، يتحاشاك الناس بسبب أخلاقك، ما فائدة قراءتك للقرآن؟ إذن فصاحب القرآن أولا صفاته هكذا يجب أن تكون، أخلاقه حسنة، يبتعد عن المعاملات السيئة، المعاملات المشبوهة، لا يصاحب إلا الطيبين، لا يدا إذا من جالسه استأنس بصحبته وألفه، سهل هين لين مع الناس. هذا فضله في الدنيا. كذلك فضله في الدنيا أنه يحترم ويوقر ويقدم على غيره في المجالس، في الإمامة، في الصلاة، وحتى في الجهاد. إذا توفي فإنه يدفن ويقدم على من لا حظ له من القرآن، وهذا من فضل الله عز وجل. ويوم القيامة كذلك يقدم صاحب القرآن على غيره. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن لله أهلين من الناس، وأهل الله أو أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. فهذه هي الأخلاق التي يجب علينا أن نلتزم بها حتى نكون من أصحاب القرآن، وأن يميزنا كتاب الله عز وجل عن غيرنا.
1: بالفعل، وهنا يعني تأتي أهمية تدبر لآيات القرآن الكريم، يعني أن لا يكتفي فقط المسلم بقراءة القرآن الكريم وهو يعني أمر مطلوب ومحمود، ولكن أيضا أن يتعدى ذلك إلى معرفة معاني الكلمات وكذلك ما يعني أراده الله عز وجل من من من كلام في الآيات الكريمة، حتى يعني تصل يعني الرسائل ويعني مختلف الأخلاق إلى صاحب القرآن. يعني نختم معك الحديث شيخ علي، ولو أن الحديث يعني يطول في هذا الجانب، هل لصاحب القرآن أثر في بناء المجتمع وأثر في رفعة هذا المجتمع؟
0: وكما تفضلت بارك الله فيك أستاذ حسن، أن هذا الأثر في بناء المجتمع لا يمكن أن يظهر إلا إذا تدبر الإنسان القرآن. تخيل إنسان يمشي على شاطئ البحر سنين عمره كله، هل يمكن أن يستخرج الدر من أعماق البحر ويمشي على السيف؟ لا طبعا، لابد أن يغوص ويستخرج الدرر الكاملة في أعماق البحر. كذلك القرآن لابد أن يغوص فيه الإنسان، يستخرج ما فيه من معاني. وأنا أعجب والله اللي يجلس 20 سنة 30 سنة يقرأ في كتاب الله عز وجل ما قرأ كتاب تفسير واحد. والآن مع التكنولوجيا الحديثة ومع التطور الذي نحن فيه والذكاء الاصطناعي، بكلمات بسيطة أو أوامر بسيطة تستطيع أن تعلم معاني كتاب الله عز وجل، تستخرج الكتب وتستخرج المعلومات والتفسير الميسرة الآن في شتى أنحاء الحمد لله البلاد. تأخذ لك مصحف بسيط فيه المعاني وفيه التفسير الميسر، تعرف فيه معنى كتاب الله عز وجل حتى تعمل بمقتضاه وتعمل بما فيه

0: ويكون لك أثر في بناء المجتمع وأثر في التربية الحسنة لأبنائنا. لا شك أن أصحاب القرآن وأهل القرآن وكلنا بإذن الله عز وجل كأمة أمة القرآن حريصون على أن ننشئ جيلا يعني يبني المجتمع بكتاب الله عز وجل باتباعه لأوامر الله سبحانه وتعالى وينتهي عن المنهيات بالأمر بالمعروف وبالنهي عن المنكر. كنتم خير أمة أخرجت للناس وهذه الخيرية لا تكون إلا بالأمر بالمعروف وبالنهي عن المنكر. نأخذ على أيدي بعضنا البعض وننهى عن المنكر ونأمر بالمعروف والنصيحة لبعضنا البعض, ولا بد أن نتقبل النصيحة والخيرية للأسر ورعايتها, لأن كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته, الزوجة, الأب, الأم, الأخوة بينهم وبين بعضهم البعض, كلنا نتكاتف وكلنا نتواصى بالحق ونتواصى بالصبر حتى تكون المجتمعات على كتاب الله عز وجل وعلى مراد الله سبحانه وتعالى ومراد القرآن.
1: نعم, الخطيب بالإدارة العامة للشؤون السنية فضيلة الشيخ علي صلاح عمر, نفعنا الله بعلمكم وأثابكم خير الجزاء, وشكرا جزيلا لكم على هذه الوقفة الطيبة. شكرا,
0: جزاكم الله خير على هذا الوقت, وأسأل الله عز وجل يبارك فيكم, وشكرا لكم على هذه الاستضافة.
1: حياكم الله.
0: في أمان الله.
2: تذكر وزارة الخارجية المواطنين البحرينيين الكرام المتواجدين خارج المملكة بإمكانية الاستفادة من العديد من الخدمات القنصلية الإلكترونية والتي تتيح لهم إنجاز معاملاتهم بكل سهولة ويسر. وتشمل هذه الخدمات إصدار تذاكر المرور, تجديد أو إصدار بدل فاقد للبطاقة الذكية, استبدال جواز السفر في حالة التلف أو الانتهاء, بالإضافة إلى مجموعة من الخدمات القنصلية الأخرى التي تهم المواطنين خلال تواجدهم خارج المملكة. وللاستفادة من هذه الخدمات يرجى زيارة البوابة الوطنية لمملكة البحرين bahrain.bh. وأمناكم الله.
3: حديث الصباح.
4: لقاءات مع خبراء مختصين في مختلف المجالات.
3: حديث الصباح.

0: مستمعينا، تستعد وزارة شؤون الشباب لإطلاق النسخة 15 من مدينة شباب 2030 ابتداء من 12 من يوليو الجاري وحتى 20 من أغسطس في مركز البحرين العالمي للمعارض بمنطقة الزلاق بالشراكة الاستراتيجية مع صندوق العمل تمكين، ضمن واحد من أكبر البرامج الصيفية الموجهة إلى تنمية قدرات الشباب في مملكة البحرين.
1: وللحديث بصورة أوفى عن أهم برامج وأنشطة مدينة الشباب 2030 هذا العام، يسعدنا أن تكون معنا عبر خط البرنامج المباشر الأستاذ شيخ عبد الله مبارك بطي، مدير إدارة تمكين الشباب بوزارة شؤون الشباب. نصبح عليك بالخير أستاذ الشيخة.
2: صباح النور والسرور عليك أخوي حسن.
1: يا مرحبا.
0: يا هلا مرحبا فيك أستاذ شيخة.
2: أنا والله فيك أختي شوق.
0: في بداية هذا اللقاء، كيف يتم اختيار البرامج كل عام، وهل يتم الاعتماد على اهتمامات الشباب أم على احتياجات سوق العمل في البحرين؟
2: إيه نعم، طبعا في بداية أنا حابة أصبح عليكم بكل خير وسرور على جميع مستمعين هذا البرنامج الأكثر من متميز.
1: يا مرحبا.
2: وطبعا مثل ما تفضلتوا، مدينة شباب 2030 بإذن الله لهذه السنة راح تنطلق في نسختها 15، وراح بإذن الله تكون نسخة مميزة مثل النسخ السابقة اللي تم الإعداد والإشراف عليها من وزارة شؤون الشباب. طبعا مثل ما تعرفون، مدينة شباب 2030 تنطلق اليوم من رؤية وطنية واضحة نستمدها من توجيهات جلالة الملك الله يحفظه. جلالة الملك الله يحفظه دائما ما يؤكد في خطاباته في توجيهات اليوم أن الشباب أم ثروة وطنية، لازم إحنا علينا كجهات معنية أن إحنا نستثمر فيها الاستثمار الحقيقي. وطبعا بجهود من الحكومة برئاسة صاحب السمو

0: الملكي رئيس مجلس الوزراء أن إحنا اليوم شلون نجهز الشباب لسوق العمل، وتوجيهات الله يحفظه سمو الشيخ ناصر وسمو الشيخ خالد في إحنا اليوم نشتغل على مبادرات نوعية في تعزيز قدرات وتنافسية الشباب. فرجوعا إلى سؤالكم بأن إحنا اليوم شلون نعتمد على أن إحنا وين أو شنو نشتغل على تمكين الشباب في أي المجالات. طبعا إحنا أكيد نسأل الشباب اليوم أنت اليوم شتبي تتعلم، شتبي تطور وتبني من مهاراتك، بس اليوم بعد إحنا على الوزارة آتق كبير أنه وين نبي نشوف شبابنا البحريني عقب 5 أو 10 سنوات. طبعا في أمور كثير اليوم إحنا نشتغل عليها، سواء من تقارير دولية، تقارير محلية، برنامج عمل الحكومة. نسأل الشباب هم شنو يبون، مدربينا شبابنا اللي كانوا في الدفعات السابقة شنو اليوم تعلموا وشنو إحنا نشوف أن هذه المدينة لازم تتطور فيه. كل هذه الأمور هي عوامل أساسية في أن إحنا اليوم وين نتوجه في مدينة الشباب. طبعا مدينة الشباب فيها 5 قطاعات أساسية، والحمد لله السنة بعد زيارة جلالة الملك الله يحفظه العام في النسخة 14 للمشروع كان في توجيه أن عطوا الشباب اليوم اللي يحتاجونه سواء من مساحات من برامج كبروا لهم المشروع أكبر. فبإذن الله اليوم ونتمنى تكونوا بعد موجودين معانا وشوفون تشهدون هذا التغيير وهذا التطور. بإذن الله مدينة الشباب راح تكون على قاعتين في أرض المعارض بالزلاق، وراح يتوسع المشروع، وحتى عدد البرامج راح تكون السنة بإذن الله أكبر وبنوعية وبجودة أفضل وأفضل.
1: نعم أستاذ الشيخ، ولا شك بأن لزيارة جلالة الملك المعظم في النسخة 14 لكم في مدينة الشباب هذه أكبر شهادة حقيقة لتميزكم وتميز البرامج اللي تقدمونها، وأيضا ما يدل على يعني جودة البرامج اللي تقدم في هذا المجتمع المصغر، أن الكثير من الأشخاص اللي كانوا مثلا متدربين يعني في السابق أصبحوا الآن مدربين، وأيضا ينقلون تجاربهم وخبرتهم إلى يعني مختلف الشرائح المنضمين إلى مدينة شباب 2030، ويعني هذا أيضا يستتبع طبعا الحرص والاهتمام من قبل جلالة الملك المعظم بقطاع الشباب. اختيار المدربين في المدينة أستاذ الشيخ شلون يعني تختارونهم، شلون تنتقونهم؟ أكيد لازم أن عندكم معايير معينة من خلالها يعني تتميز البرامج ومن خلالها تظهر المهارات أيضا في نسخة هذا العام.
0: نعم شكرا على سؤالك. طبعا يعني نفتخر اليوم وأقولها بكل فخر أن اليوم المدينة يتم تنفيذها بسواعد بحرينية 100%، من عملية التطوع إلى التدريب إلى الإشراف على اللجان بالكامل، وكلهم من شبابنا ومن خيرة شبابنا. فهذه بحد ذاتها اليوم إحنا فخر لنا. وطبعا حق موضوع المدربين الله يسلمكم، طبعا احنا عندنا معايير داخلية لاختيار المدربين سواء من خبراتهم العملية من الشهادات الأكاديمية ومن كفاءاتهم، واليوم حتى نوعية نقل هذه المعرفة، لأن مدينة الشباب اليوم ما تعتمد على الكلاسات أو خلينا نقول الصفوف التعليمية خلينا نقول المعتادة. اليوم احنا نحرص ان البرامج تقدم بطريقة عملية وحديثة وتكون تفاعلية. جميل. وهذا اللي احنا نحرص عليه، وهذا اللي يخلي اليوم الشباب مهتم بهذا المشروع ويحرص على انه هو يحضر هذه البرامج، لانه راح ينعكس على اليوم تطوير مهاراته حق سوق العمل. طبعا في معايير كثير احنا نشتغل عليها في اختيار سواء الجهات اللي راح تقدم البرامج او حتى المدربين سواء كانت من برامج محلية او عالمية. وطبعا احنا السنة قاعدين نركز على مجالات كثيرة واللي هي تهم الشباب وسوق العمل، منها برامج في الذكاء الاصطناعي، الامن السبراني، عندنا برامج كثيرة اليوم في تطوير الاعمال، صناعة المحتوى الرقمي، ريادة الاعمال، وغيرها من برامج القيادة والفنون والمهارات التقنية بشكل عام.
2: بالفعل يمكن أستاذ الشيخ دائما نشوف الشباب أو حتى يعني الأعمار اللي نقول بداية يعني مرحلة المراهقة وما بين الطفولة دائما يحرصون أنهم يكونون من

0: يعني المنضمين لبرامج مدينة الشباب 2030، ودائما نشوف أنهم يسعون أنهم يشوفون أفضل البرامج، ودائما نشوف الضغط اللي يصير وقت وحزة التسجيل للبرامج، لأن ما شاء الله فئة كبيرة من يعني المشاركين في هذه المدينة يحبون أنهم يستثمرون أوقاتهم وطاقاتهم في مدينة شباب 2030. ما هي الرسالة اللي تهدفون لتحقيقها في مدينة الشباب 2030 لهذا العام؟ وإذا ممكن نتعرف على شركاء النجاح في مدينة الشباب سواء من المؤسسات الحكومية أو القطاع الخاص؟
1: نعم، طبعا دائما احنا نقول أن مدينة شباب 2030 هي مو برنامج صيفي لأنها تتزامن

0: يطور مواهبه ويطور مهاراته خارج خلينا نقول النطاق التعليمي اللي هو قاعد يستمر فيه ويكتشف مواهبه. فهذه هي الافضل فرصه ويعني احلى فرصه انه هو اليوم يتعرف على الطاقات اللي عنده. وحتى دائما نقول حق ولي الامر لا تجبر عيالك او لا تجبر يعني حتى عيالك سواء كانوا من الفئه الناشئه او الشباب انه يروح برنامج انت تشوفه وهو مناسب. خلي اليوم يدش برنامج جديد ويتعرف على مهارات يمكن يكتشف ان اليوم عنده مهاره ما كان يعرفها من قبل. فاليوم مدينه الشباب هي منصه احنا نسميها منصه وطنيه لاكتشاف المواهب ويطورها ونربطها بسوق العمل. طبعا يعني شركائنا في هذا البرنامج يعكس اليوم الحمد لله أن في شراكة وطنية لهذا المشروع الوطني وعندنا شركائنا اللي ما شاء الله نفتخر فيهم سواء من القطاع الحكومي أو من القطاع الخاص. طبعا يعني كل الشكر والتقدير لشركائنا الاستراتيجيين صندوق العمل تمكين الهيئة العامة للرياضة شركة ترتيب بيت التمويل الكويتي KFH بنك البحرين الوطني MBB وعندنا كثير اليوم من الشركاء في المجال التدريبي والداعمين واللي ودي والله يعني ما يعني ان احنا نقصر في حق احد بس من اهم اليوم الشركاء اللي احنا عندنا اياهم شركة استثمارات الزياني وكالات البحرين الفضاء عندنا اليوم طيران الخليج باص شركة زين مبرة الكوهجي مجوهرات الكوهجي وكثير من الشركات اللي يعني أتمنى أن احنا ما حد يزعل علينا وبإذن الله راح نصرح عن كل الداعمين سواء من القطاعين عبر وسائل الإعلام الخاصة بوزارة شؤون الشباب.
1: لا شك نحن نوجه التحية لجميع المشاركين في هذه المدينة. وحقيقة أستاذ الشيخ يعني بعد مرور 15 عام الآن على يعني انطلاق مدينة الشباب 2030 كيف لمستم أثر المدينة والبرامج والدورات المقدمة على الشباب بعد تراكم الخبرات على مدى النسخ الماضية؟
0: اي نعم طبعا اليوم احنا نتكلم عن 15 سنه من مدينه الشباب من هذا المشروع الوطني الاكثر من متميز. اليوم احنا نشوف المتطوعين ايش كثر هم حابين يلتزمون معانا ويون نسخه بعد نسخه بس دائما نقول لهم نبي ودنا اليوم نعطي ناس يداد مثلكم من الشباب انهم يستفيدون ويحصلون هذه الفرصه مثل ما انتم حصلتوها.
1: جميل.
0: كثير اليوم من اللي كان مشارك وصار وصار متطوع وكان مدرب واليوم هم حتى شركاء معنا في هذا النجاح واللي احنا نفتخر فيه. فاليوم مدينة الشباب هي عبارة عن قصص نجاح خلينا نقول بشكل تراكمي في هذه 15 سنة وهم اليوم نعتبرهم شركاء أساسيين في نجاح هذا المشروع. اليوم نشوف منهم المدرب منهم المصمم منهم المتطوع مختلف وبشتى المجالات. فيعني ما نبي نقصر في حق أحد بس اليوم الكل يمكن يشهد في مملكة البحرين أن مدينة الشباب اليوم خرجت الكفاءات اللي اليوم نشوفها في كل القطاعات في أكثر من مجال سواء رواد أعمال مدربين فنانين موظفين وهذه فخر لنا كلنا.
2: كل تأكيد يمكن أستاذ الشيخ الأسبوع اللي طاف يمكن كنا نتكلم عن دور هذه البرامج في حياتنا احنا كشباب في مرحلة عمرية سابقة كان في مركز سلمان ودور مركز سلمان واليوم احنا نشوف مدينة الشباب. مدينة الشباب هي الوجهة الأساسية لصقل الشخصية للتطور للتعلم انه هو الواحد يستفيد وانه هو ينتقل الى مرحلة معرفية اكثر تفيده في المستقبل. إذا ممكن في ختام هذا اللقاء ما هي الرسالة اللي تودين توجيهها لشباب البحرين اللي مترددين في خوض التجارب وصناعة المستقبل؟
0: شكرا أختي شوق على يعني إتاحة وشي هذه الفرصة لي أن أكون معاكم في هذا البرنامج. وطبعا يعني يمكن رسالتي حق كل اليوم سواء من الشباب أو حتى أولياء الأمور أو المدربين دائما نقول أن مدينة الشباب وتواجدكم اليوم فيها بأي نوع من يعني خلينا نقول الصفة اللي أنت تقدر تشارك فيها هي تعتبر فرصة أنت اليوم اللي تصنعها وإحنا اليوم موجودين لكم نساعدكم أن أنتم تصنعون هذه الفرصة مختلف أنواعها. لأن مدينة الشباب دائما نقول هي البداية للموهبة وهي اليوم المنصة الوطنية اللي راح تساعدك أن أنت تصقل مهاراتك تتعرف على مهاراتك حتى تبني علاقاتك من خلال هذا المشروع وهي أكيد راح

0: ينعكس عليك في المستقبل سواء القريب أو اللي البعيد في أن أنت تحقق اليوم وتصنع نجاحك. ونتمنى يا رب نشوف إحنا شبابنا ونشوف اليوم هذه السنة تكون نسخة مميزة مثل السنوات اللي طافت.
1: مدير إدارة تمكين الشباب بوزارة شؤون الشباب الأستاذة شيخة عبد الله مبارك بطي، شكرا جزيلا لك على هذه التفاصيل، ونبارك لكم مرة أخرى انطلاق هذه المدينة في نسختها 15، ونرجو لكم ولجميع المنضمين إلى هذه المدينة وإلى برامجها كل التوفيق والنجاح. شكرا جزيلا.
0: شكرا لك.
1: إذن نكون بذلك قد وصلنا معكم مستمعينا إلى ختام مشوار هذا الصباح من صباح الخير يا بحرين.
2: دائما نسعد بالتواصل معكم في برنامج صباح الخير يا بحرين، وهذه تحية فريق العمل اللي صاحبكم من الساعة 6:30 وإلى الآن الساعة 8:30 من الإشراف على المحتوى، تحييكم الزميلة عبير بن هندي.
1: من الإعداد والمتابعة هذه تحيات الزميل عبد الرحمن بومطيع،
2: ومن التقديم هذه تحايانا زميلي حسن الساعات اللي دائما نسعد بالتقديم معه وشوق الدوسري.
1: شكرا جزيلا زميلتي شوق، وهذه أطيب تحيات الإخراج من الزميلة فاطمة جنبر.
2: نلقاكم بكرة في نفس الموعد في أمان الله.
1: إلى اللقاء.

0: اقتراح بقانون. يحق لأي عضو من أعضاء مجلسي الشورى والنواب وبحد أقصى 5 أعضاء تقديم اقتراح بقانون لتعديل قانون نافذ أو اقتراح قانون جديد، حيث تعرض الاقتراحات بقوانين على مكتب المجلس في كلا المجلسين، والذي يقرر بدوره إحالتها إلى اللجنة المختصة لدراسته وإعداد تقرير ورأي بشأنه، إما بقبول الاقتراح أو رفضه. ثم يعرض الاقتراح في الجلسة العامة للمجلس، فإذا رأى المجلس قبول الاقتراح أحاله إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون وتقديمه إلى مجلس النواب خلال 6 أشهر على الأكثر من تاريخ إحالته إليها.
1: حبيبي
2: حياتي.

إن الإيمان العميق بمبادئ التعايش الإنساني والتسامح والسلام ما هو إلا امتداد لثقافة متجذرة وموروث قديم راسخ في تاريخ مملكة البحرين، وهو سياسة وطنية قائمة على إعلاء قيمة الإنسان أياً كان عرقه أو دينه، سياسة انتهجها حكام البحرين من آل خليفة الكرام طوال عهدهم في إدارة شؤون الدولة والمجتمع. كما أن التاريخ الحديث لمملكة البحرين يدل على وجود منظومة سياسية واعية تستلهم فكرها من أرقى المبادئ الإنسانية وتؤمن بصنع أجيال قيادية محصنة قادرة على مواجهة التحديات التي تهدد نشر السلام في العالم.

0: صحتك في الصيف.
1: ممارسة الرياضة في فصل الصيف تسهم في خروج الكثير من السموم من الجسم وتنظيم الدورة الدموية وتنشيط عضلة القلب وأخراج الدهون السامة اللي قد تسبب الكوليسترول وغيرها من الأمراض، وذلك من خلال الرياضة مثل السباحة والجري في الصباح الباكر والرياضة في الصالات الرياضية المكيفة.

أنا البحرين ياخذني هواها كحل العين منظرها وسماها. أنا حبي لها يا ناس زايد وشوقي في الحشة زيد غلاها. خطفت شراع من شوقي وحبي عبرت بحور للبحرين دربي. دعيت الله وهو المعبود ربي أرد لأرضها واشم هواها. من الغربة ويت اليوم عاني خذاني الشوق ودعت المواني لدار العز آزف التهاني وهني شعبها وحامي حماها. خليفة العيسى.

0: رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.
2: بداية أخرى.
3: أنا من هاللحظة بغير طريقة تفكيري ودايماً بفكر بإيجابية.
4: من أول الشهر ببتدي أوفر فلوسي واقتصد أكثر.
5: في خطوة جديدة لي قررت أني أوقف أستخدم التلفون في يمعات الأهل.
2: بداية أخرى هي نقطة الانطلاق لشيء مختلف، وبمجرد أنك تعزم على هذه البداية بتنطلق معاها في رحلة مختلفة وبتكتشف نفسك أكثر. بداية أخرى مع ناصر جبر وأمين إسماعيل. في حياة الإنسان دائماً هناك بداية لكل شيء، وهناك أيضاً بداية متجددة تعتمد على الشخص نفسه ومتى ما قرر أنه يخوض تجربة جديدة أو يتعلم شيء جديد أو يوجد في نفسه صفة غير موجودة. الإبداع من الصفات اللي يسعى كل شخص في هذه الحياة أنه تكون من صفاته، وخصوصاً في وقتنا الحالي لأن لها أهمية كبيرة على المستوى الشخصي وفي العمل وفي تطوير الذات بعد. البعض يقول أن الإبداع يكون في الإنسان بالفطرة، والبعض الآخر يقول أن الإبداع صفة ممكن اكتسابها بتعلم المهارات والاجتهاد الشخصي. كل إنسان مبدع. مضمون هذه العبارة أن كل إنسان يولد ومعاه بذرة الإبداع والتميز في مجال معين، ولكن لا تعني بالضرورة أن كل شخص حقق الإبداع والتميز فعلاً. في جميع الحالات يجب على الشخص أن ينمي ويطور هذه المهارات، والإبداع والتميز يتشكل بعدة عوامل تأثر عليه بشكل مباشر، منها العوامل الاجتماعية حوله واللي تشكل شخصيته. وكل إنسان له بصمة مميزة، وخاصة في تفكيره وتفسيره وتعبيره للي حوله. والإبداع كما يصفه مؤسس مدرسة التحليل النفسي فرويد أنه كامن في داخل كل فرد، ولكن خروجه ينسب لأسباب عدة. والمختصون في تطوير الذات صنفوا الشخص المبدع وخصوه بالعديد من السمات، أهمها أنه محط إعجاب الآخرين ومصدر ثقة لكل المؤسسات والشركات اللي تعتمد بشكل كبير على تواجده بين الموظفين. الاجتهاد الدائم، الثقة بالنفس، تنظيم الوقت، الاطلاع، التركيز والابتكار، هذه هي صفات المبدعين.
6: تفضل. مرحبا دكتور، معاك ياسر. أنا من أحد الطلبة اللي يدد عندك بالتخصص.
7: تفضل يا ياسر. تفضل. شلون أقدر أساعدك؟
6: دكتور أنا دخلت مجال التصميم لأني حاب أكون مصمم داخلي انتيرير ديزاين يعني في المستقبل.
7: جميل.
6: ولكن أعتقد أن إمكانياتي قليلة جدا ومو بعرف شو أسوي.
7: أولا أنا أشكر لك شجاعتك يا ياسر،

0: وتأكد أنك في أول خطوة للوصول للي أنت تبغيه.
1: مشكور مشكور دكتور، أنا جدا يعني حاب ومتعلق بالتصميم للأمانة، وحتى ربعي يعني يقولون لي المجال غير مناسب يعني لك ولأن ما عندي نظرة إبداعية.
0: اسمعني يا ياسر، أنا صار الأستاذ في هالمجال لأكثر من 18 سنة، ومروا علي عدد كبير من الطلبة، وكثير منهم اليوم أسسوا شركاتهم الخاصة ويتعاملون مع مهندسين من داخل وخارج الديرة. وغير كذي، في كلمة دائما أقولها للطلبة: كلكم مبدعين وكلكم مميزين، والكل واحد فيكم نظرة خاصة تتكون من خلال بحثكم واجتهادكم وتطويركم لذاتكم. الإبداع في الشخص مثل السلة، كثر ما تغذيها بالعلم والمعرفة كثر ما بتعطيك أفكار مختلفة وجديدة. عليك بالاطلاع والبحث دايما يا ياسر، وأنا سعيد أنك تلميذ عندي.
1: مشكور دكتور، أوعدك أني أكون عند حسن ظنك.
2: فعلا كل شخص مبدع، وكل شخص مهم أنه يغذي صندوق المعارف اللي عنده بالعلم والمعرفة عشان يوصل لمستوى عالي من الإبداع. والسبب الرئيسي لحرص المؤسسات على توظيف المبدعين لأن لهم تأثير إيجابي على المؤسسة وعلى إيراداتها، وسمات الشخص المبدع تظهر من خلال شخصيته وسيرته الذاتية وأعماله ومشاريعه السابقة. إذن فالبداية الأخرى اللي يجب على كل شخص أن يبتديها مع نفسه هي بداية إيجاد طريق الإبداع والابتكار في حياته. والطرق اللي يجب اتباعها للبداية الجديدة مع مفهوم الإبداع هي طرق كثيرة، ومن الصعب حصرها في نقاط معينة. عشان كذي بنتعرف على بعضها من خلال استطلاع رأي ونعرف فيه إجابة سؤال: كيف يمكن للشخص أن يبدأ يكون مبدع ومميز وله بصمة خاصة بين الآخرين؟
3: فالإنسان اللي يقدر أنه أهو يكسر حاجز الظروف ويتغلب عليها مهما كانت الظروف صعبة، فهو إنسان متميز ويقدر أنه يوصل إلى الإبداع. فالإنسان لما يحفز نفسه ويعطي نفسه رسائل إيجابية بشكل مستمر أنه أهو إنسان مبدع وأنه أهو إنسان متميز ويقدر يوصل إلى تحقيق أحلامه، فهو يقدر يوصل ويتخطى هذه الأمور كلها ويوصل إلى أهدافه.
4: لازم الشخص يكون إنسان مجرب، يعني يجرب، أكيد بيلاقي نفسه في يعني مكان يحبه، وإذا كان حب الشيء اللي هو قاعد يسوي أكيد بيبدع فيه.
5: الإبداع في اعتقادي يبتدي بهواية، فإذا في أحد عنده هواية مارسها، صقلها، أتقنها، وأداء صار فيها استثنائي، فهو مبدع.
6: في البداية أن يتسلح بسلاح الثقة، يتسلح بسلاح عدم الإنصات لكل ما هو محبط له. لابد عليه أن يؤمن بنفسه أولا ثم بأفكاره حتى يستطيع بثها للعالم. كذلك التفرد بالأفكار وعدم التقليد.
7: يبدأ الموضوع من أن الشخص يكتشف نفسه، يكتشف هو شنو يحب، شنو يحب يسوي، شنو يحب يمارس، شنو يحب يبتكر فيه. لما الشخص هذا يمارس شيء يحبه، يستخدم شيء يحبه، مع الوقت بينتقل من مرحلة التقليد، مرحلة التكرار، إلى مرحلة يكون فيها ابتكار، فيها إبداع.
2: مجال الإبداع مو مجال محدد لتخصص معين، فكل مجال في هذه الحياة ممكن يكون مجال للإبداع والتميز. والدليل هو التطور اللي نشوفه في جميع المجالات في الحياة، في الطب، الهندسة، المعمار، التكنولوجيا، التصميم، صناعة الأفلام وغيرها من المجالات. والعقول المبدعة هي أساس التطور، عقول اجتهدت وقررت في يوم من الأيام أنها تبتدي بداية أخرى مع مفهوم الإبداع وتجعله أساس في حياتها. فكل إنسان مبدع، ابحث عن أساس الإبداع في شخصيتك، طوره عشان توجد لنفسك بصمة خاصة ومميزة بين الآخرين. بداية أخرى. إعداد وتقديم ناصر جبر، استطلاعات الرأي شيخ أبو كمال، مساهمة فنية حسن الساعاتي، محمد الدوسري، إخراج أمين إسماعيل.
8: على عزيزي المواطن.

المواطن والمقيم أن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

لجنة الشؤون التشريعية والقانونية. لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس الشورى تتشكل من 8 أعضاء، وتختص بدراسة كافة مشروعات القوانين والتأكد من سلامتها من الناحيتين الدستورية والقانونية، وتساند لجان المجلس في صياغة النصوص التشريعية. كما تنظر اللجنة في كافة الموضوعات التي لا تدخل في اختصاص لجنة أخرى.

0: تتغير الأيام وتبقى بعض الذكريات الجميلة ما تنسي.
1: ألو
2: ألو،
1: مشوار الظهيرة معك.
2: أهلا.
0: تذكرونا البرنامج اللي رافق الظهيرة وأضفى على أيامنا أجمل اللحظات، ولأن بعض اللحظات ما يغيب أثرها مهما مضى الزمن. مشوار الظهيرة،
3: مشوار الظهيرة، مشوار الظهيرة،
0: يعود من جديد، مساحة من المتعة والرفقة والسوالف الحلوة في منتصف يومكم، وكل ما يجعل الظهيرة أجمل. مشوار الظهيرة، ذكريات الأمس بروح اليوم. تابعونا من الأحد إلى الخميس الساعة 2 على إذاعة مملكة البحرين العربية 102.3 FM.

إذاعة مملكة البحرين العربية تأتيكم على التردد 102.3 FM.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: ثقافتنا الغذائية. ثقافتنا الغذائية. الغذاء ثقافة، وليس فقط من حيث تحضير الغذاء والمقادير، وإنما هناك أمور كثيرة تتعلق بالغذاء من المهم أن نعرفها، وهذه الأمور سنتعرف عليها من خلال برنامجنا ثقافتنا الغذائية. ثقافتنا الغذائية. برنامج يومي يبث من إذاعة مملكة البحرين. ثقافتنا الغذائية من إعداد وتقديم الدكتور زكريا خنجي وإخراج إبراهيم تريفت.
2: نرحب بكم مستمعينا الأكارم في برنامجنا اليومي ثقافتنا الغذائية. حلقتنا اليوم عن المطبخ، المطبخ نفسه، المصنع مالنا، المطبخ شلون نهتم به، كيف نهتم به. بالنسبة حق مجال اللي نتكلم فيه، المطبخ يعتبر بؤرة مهمة في البيت، لأن هذا المكان إذا ما كان نظيف، إذا كانت تعشعش فيه حشرات، تعشعش فيه فيران، وبالتالي يعني عندك كارثة، عندك مشكلة، عندك مكان اللي المفروض يكون أنظف مكان سبب لك مشكلة. هذا المشكلة صار تلوث غذائي الأكل. معظمنا لما يخطط بيت جديد يسوي المطبخ في ذاك الصوب بعيد، يعني بعيد عن المكان، ما يهتم في المكان، يخلي له غرفة ثانوية، والله مطبخ صغير ما عندك مشكلة، زاوية ذي الصوب ذاك الصوب أي مكان، ونهتم بالميلس، ونهتم بالصالة، ونهتم بحديقة البيت، ونهتم بكل الغرف ما عدا المطبخ، ونخلي آخر اهتمامنا بالمطبخ، مع أنه المطبخ اسمه مطبخ، يعني كل العمليات تدور إلا تدور في البيت تأتي من خلال المطبخ. المطبخ إذن نصنع فيه، هو مصنع البيت، نصنع فيه الأكل، أهم شيء الأكل. وإذا كان المطبخ زين ومرتب زين وخالي من التلوث وخالي من الملوثات وخالي من الأوساخ وخالي وما في أماكن لتجمع النمل، ما في أماكن لتجمع الصراصير، المجاري شلون تمشي فيه، كل هذه الأمور يجب أن نهتم فيها من لحظة بناء البيت، نهتم في المطبخ. إذا وصلنا إحنا إذا أن المطبخ سليم، مو بس نظافته مهمة، ترتيبه مهم، تخطيطه مهم، لازم يكون صحي، لازم يكون تصميمه سليم 100%. بقدر هناك مواصفات للمطبخ اليوم، مواصفات واشتراطات للمطبخ. طبعا أنا مثل ما أكرر وأقول، هذه نتكلم عن البيت، فما بالك إحنا نتكلم عن مطعم ولا نتكلم عن فندق ولا نتكلم عن مصنع. ضروري جدا إن نهتم فيه المواصفات للمطبخ، ضروري حتى في البيت، في البيت ضروري جدا إن نهتم في مواصفات البيت من بدايات تخطيطنا. اولا نهتم بالاضاءة مالته والتهوية، لازم يكون في طريق حق تهوية الهواء، مو احنا بس نعتمد على الاكزوز فان والبانكة، لا، لازم اقدر ابطل بابين، هذه الباب يدش هواء وهذا الباب يطلع هواء، هذه كلها امور ضرورية. لازم يكون في بانكات، مراوح شافطة، اكزوز فان، الجدران ضروري يكون فيها قاشي، وقاشي أبيض بعد أفضل، على أساس أنا كربة بيت أعرف إذا البيت وصخ ولا مو وصخ. إذا بص ما أقدر أحط قاشي، أحط صبغ بحيث إنه من النوع اللي ما يلصق فيه الدهن أو ما تلصق فيه الأوساخ. الأرضية، في ناس تحب تحط موكيت، نوع الزل الجديد ذي، ويحبون يحطونه، أنا ما أفضل الموكيت لأن الموكيت يجمع وصخ. إحنا اليوم حتى في

البيت داخل نقول لا تحطون موكيت، لأن نوع الموكيت وجدنا أن الموكيت يجمع وسخ، يجمع حشرات، يجمع نوع من أنواع الحشرات في البيت، وبالتالي أنت تجي تنبطح على الموكيت، الياهل يلعب على الموكيت، وبالتالي هذه الحشرات ممكن تقرصه، فهذه مشكلة. لما تحط قاشي وايد أحسن لك، وتفتك من موضوع الموكيت ومشاكل الموكيت. يكون سهل التنظيف القاشي، تتأكد أنه مستوي بطريقة أنه يمشي فيه ماء المجاري بحيث يوصل إلى المجاري ناعم، غير ما في شقوق، ما في تكسر. كل هذه الأمور طبعا تكون في بلاعة مهمة، ما تخلي الموضوع ما تدري وين يروح الماء. الزوايا اللي بين الجدار، طوفة الجدار والأرضية، يفضل أنها ما تكون زاوية قائمة. إذا قدرت أن ما تكون زاوية قائمة وايد أفضل، يعني تكون منحني في شكل منحني علشان الوسخ ما يتيمع، لأن الزوايا القائمة ممكن يتيمع فيه الوسخ، حشرات، أي شكل من الأشكال. كل ما كان منحني دائري يكون أفضل. طبعا البيبان والنوافذ من ناحية صحية يفضل أن يكون عليها تور، غير الباب الأساسي اللي يطلب الدفاع المدني، يفضل إنه يكون عليه تور عشان الحشرات ما تدش والطيور ما تدش. إذا تقدر تحط مصائد للحشرات بعد وايد أفضل. طبعا دائما بالنسبة حق الماء، إحنا اليوم الحمد لله في الخليج وفي البحرين بالذات تحديدا، نتكلم عن بلدنا، الماء يجيك نظيف، وايد نظيف، ما عدا الآن طبعا في بعض الشوائب إلا من عملية هاي من البيبات، من بابيبات. فإذا حطيت فلتر واحد يكفيك، ما عندك مشكلة، على الأقل ينظف لك من بعض الشوائب اللي تمر من خلال البيبات ومن خلال هذه الأمور ذي كلها. حوض الغسيل السنك، إذا كان عندك حوضين بعد أفضل، على أساس أنك إذا تبي تنقع في حوض وتغسل في حوض بعد وايد أفضل. لازم يكون ستانلس ستيل غير ما تقدر، لازم يكون عندك طاولات، لازم يكون عندك دواليب بكواتة ودائما نظيفة، وكل ما كانت نظيفة كان سلست للنظافة كان وايد مهم. إذا عندك مطبخين، إذا تقدر تسوي مطبخين، واحد وايد مهم، على الأقل مطبخ تحضير المواد الطازجة، مطبخ للطبخ، أو إذا عندك مطبخين واحد للتحضير وواحد للطبخ، بعد هذه شيء زين. طيب الآن هذه المواصفات للمطبخ، تبي تنظف المطبخ. الآن يننا بننظف المطبخ، شنو الأشياء اللي ممكن نسويها؟ أول شيء أثناء التنظيف سوي تهوية، ما يصير تسوي تتعامل مع مواد كيماوية وبعدين أنت قاعد صك الباب عليك، لا، افتح الدرايش، افتح البيبان، خل عندك تهوية. إذا عندك أكل طبعا شيله تماما من المكان، لأنك ممكن ترشف ليد، تنظف غبار شيء، فشيل الأكل تماما، أو على أقل تقدير غط الأكل قد ما تقدر. إذا بتي حق الخزائن والدواليب والكباتة، شيل كل شيء ونظف تماما كل وسخ اللي موجود في الدواليب، شيل كل شيء من الدواليب، من الكباتة، من المخازن ذي، نظفها، شيلها، حطها صوب واحد، نظفها، تأكد إن هي نظيفة، خاصة في الزوايا، زوايا الدواليب وايد مهمة إنك تنظفها، نظفها تماما تماما، امسحها، نظفها بالماء والصابون وجففها، خليها تجف فترة شوي، وبعدين رجع كل شيء مكانه بالترتيب بالترتيب. نظف الثلاجة، تكلمنا احنا عن موضوع تنظيف الثلاجات، نظف الفريزر إذا كان تحتاج إلى تنظيف، ذوب الثلج، نظف هذه الأمور ذي كلها، وهذه أشياء ضرورية. نظف ورا الثلاجة بعد، ساعات يبقى ورا الثلاجة، ورا الفرن، إذا نظفت الفرن والثلاجة نظف وراهم، لأن ممكن بقايا دهن، ممكن بقايا حشرات، ممكن بقايا فيران، كلها تتراكم وراء المكان هذه، وبالتالي تسبب لك أوساخ، هذه كلها ضروري. الدرايش، البيبان، دائما نظفهم من الغبار، من الأوساخ. إذا في أجزاء ممكن ينشالون، إذا تقدر تشيلهم شيلهم، وإذا ما تقدر تشيلهم في مكانهم. الاكزوز فان نظفه، اذا في شيء ينشال، ممكن البانك نفسه تنشال، تنظفها تماما، وبعدين اذا تعرف، اذا ما تعرف لا تجوكم وتروح تسوي شيء وتسبب لك حق روحك مشكله، اذا تعرف اوكانا بها، ما كنت تعرف طبعا ما لا تسوي شيء. اذا في مكيف، نظف المكيف، نظف الفلتر مال المكيف قد ما تقدر. بعدين الجدران، امسحها، نظف الجدران، نظف الارضيه، إذا أرضية، إذا في منظفات صابون، مصابون، حاول تستخدمها. نفس الشيء حق الجدران، استخدم صابون. اغسل الطاولات تماما تماما، اغسل الطاولات، اغسل

0: أسطح التي تستخدمها للتقصص شيء من هالقبيل، كل هذه تحتاج إلى تنظيف. بعدين امسح الحوض والغسيل تماما غسله، تأكد أن المجاري ما فيه، صف فيها في هذه الفتحات، في مواد كيميائية ممكن أنت تصبها في المجاري مال الغاسل دي، تنظف لك مجرى الماي على أساس يكون دائما نظيف، حتى هذه النظافة دي ما تسمح حتى حق الصراصير أنك تجي. سلة المهملات عزكم الله تحتاج إلى تنظيف باستمرار، غسيل مو بس تنظيف تشيل وتحط، لا تحتاج إلى غسيل قد ما تقدر. إني حق شيء مهم ننساه دائما، تنظيفنا للمطبخ في شيء وايد ننساه وشيء مهم، تدرون شنو؟ الاسفنجة، الخلق ذي اللي نستخدمه للتنظيف، الاسفنجة اللي نمسح بها الجدور المواعين، هذه كلها ننساها. في دراسات يعني أكدت كاهي جدامي تقول إن الاسفنجة مالت المطبخ تحتوي على حوالي 10 ملايين نوع من البكتيريا. الاسفنجة ذي والخرجة ذي اللي نمسح بها، احنا دائما نمسح ونسوي ونستخدم الاسفنج ذي، ولكن وسيد نحطهم في مكانهم، نجففهم تحت الشمس وبس، ما نغسلهم ولا ننظفهم ولا نشوف يعني ايش فيهم. في دراسة يمكن تلوع عجبتكم، بس في دراسة تقول ان هذا الاسفنج وهذا الخلق ذي اللي نستخدمهم في التنظيف تعتبر اوسخ من مرحاض البيت بنسبة كمية الثقل الميكروبي اللي في الصحون وفي الاسفنج ذي. اذا ضروري جدا ان نمسحها. شلون نمسحها؟ ما يبي لها شيء، اذا نقدر نغيرهم باستمرار فهذه افضل، بين فتره وفتره نغيرهم. طيب ما غيرتهم، احرص ان انظفهم باستمرار، اغسلهم بالماء الدافي، لازم يكون دافي، تأكد أنه ماي دافي، معقمات أقدر أستخدم منظفات معقمات لها طريقة، يعني أقدر أنقع الماي أو الاسفنجة الخرجة ذي في ماي معقم لمدة 30 دقيقة زين، وبعدين ممكن أنشفها في الشمس لفترة، أحطها في الفرن في الميكروويف ما تحترق. فإذا كل هذه العملية أنا في الأول والأخير يعني لازم أغسلهم، لازم أحط اعتناء بهذه الاسفنجة وهذه الخرجة. مهم جدا أن أحطها في معقم، أحطها في ماي ساخن، في ماي دافي لفترة زمنية، بعدين أحطها في الشمس لفترة زمنية، وبعدين يعني لما أتعامل مع هذه لازم أغسل يدي، لازم أهتم بنفسي، لأن أنا ينسى أنقل البكتيريا من هذه المواد اللي أتعامل مع هذا الخلق إلى جسمي. ترى الصابون والديتول والأشياء المطهرة دي ما تقتل، ولكن على الأقل فيه مواد الكيميائية ممكن أن أنت على الأقل نقي وتقلل لك من الثقل الميكروبي، إذا حطيناها بالذات في الشمس فترة زمنية طويلة، وإذا كانت شمس فبالتالي شمسنا حارة وبالتالي تقضي على كثير من الكائنات الدقيقة. وإذا تبي بعدين ترش مبيدات حشرية، تأكد أنك ترش مبيدات حشرية بعيدا عن المواد الغذائية، بعيدا عن أي ملوثات، صكيت الكباتة ولا ترش مباشرة على الأشياء ذي، ولكن ممكن ترشها في الأرض اللي أنت تحس أنها هي تحتاج، وطهر المكان وخلي فترة، وبعدين ممكن تجي تهوي المكان عشان تتخلص من كل هذه. أعزائي المستمعين، بهذا أكون خلصت حلقتي اليوم من برنامج ثقافتنا الغذائية. إن شاء الله ألتقي بكم باكر في مثل هذا الوقت في موضوع آخر. تحياتي.
1: ثقافتنا الغذائية، برنامج يومي يبث من إذاعة مملكة البحرين. ثقافتنا الغذائية من إعداد وتقديم الدكتور زكريا خنجي وإخراج إبراهيم تريفت.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع

الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلام العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

تذكر وزارة الخارجية المواطنين البحرينيين الكرام المتواجدين خارج المملكة بإمكانية الاستفادة من العديد من الخدمات القنصلية الإلكترونية والتي تتيح لهم إنجاز معاملاتهم بكل سهولة ويسر. وتشمل هذه الخدمات إصدار تذاكر المرور، تجديد أو إصدار بدل فاقد للبطاقة الذكية، استبدال جواز السفر في حالة التلف أو الانتهاء، بالإضافة إلى مجموعة من الخدمات القنصلية الأخرى التي تهم المواطنين خلال تواجدهم خارج المملكة. وللاستفادة من هذه الخدمات يرجى زيارة البوابة الوطنية لمملكة البحرين بحرين.bh. وأمناكم الله.

0: صحتك في الصيف.
1: تنتشر الأمراض التنفسية في فصل الصيف نتيجة ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة وصعوبة عملية التنفس، بالإضافة لبعض الأسباب المهمة وهي التعرض للتكييف القوي في المنزل أو العمل. وللوقاية من الأمراض التنفسية خلال الصيف يجب عدم التعرض للهواء البارد والمباشر في الأماكن الحارة، عدم الخروج في الأجواء المغبرة، تجنب الخروج من المنزل خلال ساعات الظهيرة، الحفاظ على النظافة العامة، وأخذ الاحتياطات الضرورية عند التواجد مع أشخاص مصابين بالزكام، وارتداء الكمامة في الأماكن المزدحمة.

0: أثيرنا يزهو باستماعكم، ونحن معكم على مدار اليوم.
1: برامج سهرات، فواصل وأغنيات.
0: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوما ومنبركم الأول.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
2: إذاعة البحرين تقدم معجم الألفاظ والتعابير البحرينية. الفصحى هي لغة الثقافة والأدب والفكر، والعامية هي لغة المعاملات والمعايشة اليومية، هي لغة العمال في مصانعهم والفلاحين في مزارعهم والتجار في متاجرهم. فهل العامية صورة مشوهة من الفصحى أم ابنة شرعية لها؟ لمعرفة الإجابة على هذا التساؤل، ما عليك عزيزنا المستمع إلا متابعة هذا البرنامج. معجم الألفاظ والتعابير البحرينية من إعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد عتيق.
3: أعزائي المستمعين، أرحب بكم أجمل ترحيب، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجنا. نتصفح خلال هذا الحلقة معجم الألفاظ والتعابير الشعبية، ونقف عن ما يستوجب الوقوف عنده، فإلى الصفحة الأولى.

تحت عنوان مفردات منتقى من اللهجة، وكما هو معروف لديكم أننا نمشي حسب الحروف الأبجدية، ونحن الآن في حرف الجيم. عندنا مفردة جملون. الجملون ما يشاهد في السنوات الأخيرة من ديكور أسقف المنازل المتخذة من شكل ثمانية. لما نكتب ثمانية بالعربي، هذه الآن نشوف أسقف بعض المنازل في البحرين قرميد وماخذ شكل ثمانية ونسميه جملون. نقول له سطح بيتكم سطح لو جملون، يقول لك لا والله سويت بيتي جملون. بمعنى هذه المفردة جملون، يعني الشكل اللي نشوفه الآن. المفردة أصل سرياني، السريان يطلقون على هذا الشكل جملون. ثم طبعا السريان معروفين أن كانوا في منطقة سوريا. ثم انتشرت المفردة عندهم وظلت باقية لأن يستخدمونها، وكل شيء نستخدمه يتم معنا باقي حتى لو كان من العصر الجاهلي. فانتقلت إلينا من أخواننا أهل الشام، ونحن لم نجد طبعا، ما اخترعنا السقف بروحنا أو تسمية معينة، لما تطورت عندنا العمارة

اتخذت أشكال عدة. أطلقنا على هذا السقف أيضا كما يطلق عليها إخوان العرب جملون، فصار السقف اسمه جملون. والآن عندنا مفردة أخرى، أيم أو يمة. أول شيء اليماه نوع من أنواع السمك، والعرب تقول شاه جماء وكبش أجم، أي الله يولد بلا قرون، هي واقع فصيلة من فصيلة الكباش والغنم. نجد ما لهم قرون، الله خلقهم كذي من غير قرن. وفي المثل الشعبي تستوي في اليمة من ملقرون، للضعيف يطلب حقا من قوي. ولكن هناك حديث شريف يقول فيه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى ليدين الجماء من ذات القرن، أي يجزي، يعني الله سبحانه وتعالى عدله وصل إلى مرحلة أن إذا صخلة له قرون نطحت صخلة، وذيش طبعا ما له قرون ما تقدر ترد بنفس العنف، فأيضا جزاها عند الله. طبعا هذا التعبير يبين لك مجرد يعني رسولنا الكريم يضرب المثل الجميل حتى نأخذ الفكرة الطيبة. والمفردة اللي عقبها يمه أو جمه،

أيضا هذه المفردة من مصطلحات ومفردات أهالي البحر. اليمة الماء المتخلل إلى السفينة من الثقوب ومن الألواح، هي عربية فصيحة. العرب تقول جمة المركب، الموضع الذي يجتمع فيه الماء الراشح من حزوزه، هكذا قرأناها في لسان العرب لابن منظور. إذن جمة المركب البحري، الموضع الذي يجتمع فيه الماء الراشح من حزوزه. أنا لا أعلم إذا كان الموضع يسمى جمة أو الماء نفسه، لكن في مكان آخر شرح الجمة بقوله هو الماء، وبئر جمة أي بئر كثيرة الماء. الموضع الذي يجتمع فيه الماء في لغة أهل البحر في البحرين يسمونه مالج، يعني المالج هو اللوح الأول اللي يضعونه بعد البيص. هني يجتمع ماء الذي يتخلل من السفينة وتيمع في وسطها. وفي مثل شعبي يقول راسه في اليمه ويقول هدوني عليه، للذي يدعي ويفاخر وهو ليس عنده شيء. يعني واحد بلق من الجبن ان طبقوا راسه في السفينة وحطوها في اليمه، يعني دخلوا في خن السفينة وقرصوا راسه في الماء، ودائما هذا الماء يكون له طعم كريه ولون كريه لان تتجمع فيه القاذورات في اسفل السفينه. فواحد وصوله كذي ومع ذلك يصرخ ويرفس بريله ويقول هدوني عليه. والمفرده اللي عقبها الجمرك.

الجمرك معروفة طبعا، ولكن مفردة ليست فصيحة وليست عربية، تجمع على جمارك، هي من التركية، من المفردات التركية التي دخلت لهجتنا المحلية أو لغتنا العربية أيضا، وقعدت ما قدرنا نطلعها لعدم وجود البديل. والجنة هي طائر النورس

البحري تجمع على جن. وعندنا الواقع مفردة جميلة جدا هي الجني

الجني كما هو معروف في الفصحى هو قطف الثمار، ونحن أخذنا من الجني المين المجنى، يعني جنى يجني والمكان المجنى، احنا اطلقنا على المكان لمينه. لمينه هي عملية جمع المحار من السواحل القريبة، فكأنهم يجنونه جني. العرب تسمي الودع والمحار الجني لأنه من جني البحر. العامة تقول بروح أتينه، أتينه على الإبدال طبعا، واسم الحرفة والمكان أيضا لمينه، الحرفة نفسها لمينه اسمها والمكان لمينه. ولمينه أيضا هو الذي يقوم بتصليح الأواني الزجاجية المكسورة، حيث كانت سابقا تخاط بالأسلاك المعدنية. هذه أنا أشرح لكم.

0: في الزمن السابق كانت الأواني الزجاجية ثمينة، فإذا انكسر صحن لم يكن المواطن البحريني يجد مادة الغراء التي تستعمل في لصق الصحون في الوقت الحاضر، ولا يجد أيضا المال الكافي لأن يرمي هذه الصحون المكسورة برا ويشتري صحون غيرها. وعادة ما تحتفظ ببعض أنواع الصحون ذات الزخرفة لاستخدامها للضيوف. أما إذا انكسر الصحن العادي فهناك رجل حرفته أن يعمل ثقوب في هذا الصحن على اليمين وعلى اليسار الكسر، ثم يقوم بخياطة هذا الصحن بالأسلاك المعدنية فيبقى الصحن متماسك. وأيضا كانت الناس يعني تقرب فيه العيش، ما يحطون فيه سوائل طبعا، يحطون فيه العيش والعيش ما يطلع من الفتحة ذي. فكانوا كان منظر مألوف جدا أن يدعيك واحد ويقدم لك العيش وتاكل، عقب ما توصل في قاعة الصحن تشوفه مخيط، وما كانت الناس تستنكر نظرا للحاجة طبعا وللفاقة. والله لا يعود علينا وعليكم الفاقة والفقر، والله يمتعنا بما نحن فيه من عز ورفاه تحت ظلال حكامنا الكرام. وأدركني الوقت، وأتمنى لقاءكم في حلقة جديدة، آملا أن تكون حلقتنا ذي لاقت استحسانكم ولاقت منكم الرضا والقبول، وهذا غاية منانا. في أمان الله.
1: معجم الألفاظ والتعابير البحرينية من إعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد عبد.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات

مات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلام العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

السؤال البرلماني هو السؤال المكتوب الذي يوجهه أحد أعضاء مجلسي الشورى والنواب لأحد الوزراء أو من في حكمهم حول القضايا التي تدخل في اختصاصهم، وتكون الإجابات لأعضاء مجلس الشورى مكتوبة ولا تناقش في الجلسة العامة، بينما يحق لأعضاء مجلس النواب التعقيب على ردود الوزراء في الجلسة العامة، كما يحق لهم توجيه أسئلة مكتوبة لباقي أعضاء الحكومة على أن تكون جميعها في إطار المصلحة العامة بعيداً عن أي مصالح شخصية.

0: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.
1: في مملكة شيخ عن اللوم معزول، ابن علي عيسى شقى كل عيال، مله مضيف دايم الدوم مدهول، وكفل بنضح الجود للمال بالذال.
0: من أشعار سليم بن عبد الحي. مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: كفل بنضح الجود للمال بالذات.
1: من أشعار سليم بن عبد الحي: مما قيل في صاحب العظمة عيسى الكبير حاكم البحرين وتوابعها.

0: إن أبسط إنسان يعرف عن الحب مثلما يعرف أعظم فيلسوف،
1: ورب إنسان بسيط أحب يدرك من معاني الحب ما يعجز عن فهمه الفيلسوف. قالت:
2: يا ولدي لا تحزن، الحب عليك هو

0: حكاية الحب.
1: إعداد عيسى الحمر،
0: يرويها لكم عماد عبد الله
1: وفاطمة الدوسري.
0: إخراج خليفة العريفي.

0: بالأمس عرفنا أن العصر الجاهلي عرف الحب في مستوياته جميعا، الحسية والطبيعية، بين الفتيان والفتيات، وبين العشاق من الأزواج والزوجات والعواهر.
1: وأشعار امرؤ القيس مثلا يمكن أن تجد فيها أثار هذه الألوان من الحب على اختلاف مستوياتها. كذلك نجد في أكثر من مصدر قديم ما يؤكد وجود بيوت للبغاء في الجاهلية، وقد كانت سمية أم زياد ابن أبية مثلا من الزانيات بالطائف، وكانت تؤدي الضريبة للحارث بن كلدة.
0: وفي كتاب أشعار النساء للمرزباني نماذج من الشعر المكشوف لأم الورد العجلانية وعمرة بنت الحارث التغلبية، كما تبادلت ليلى الأخيلية الهجاء المقذع مع النابغة الجعدي، وكذلك فعلت الدلماء مع الأخطل. بل يورد الكتاب حوارا صريحا بين هماما بن مرة وبناته الثلاث، لا يتورعن عن إعلان شوقهن للرجال ورغبتهن في الزواج بعبارات لا تورية فيها.
1: كل ذلك يعني أو قد يعني التلقائية والاستجابة للدافع الوقتي، وقد يعني اختلاف المستوى بين مراحل العمر وعوامل الاستقرار والسيطرة أو القلق والانفلات. ولكن ماذا بعد أن جاء الإسلام؟

0: زوجات متزامنات والتسري بالإيماء دون حد، ولم يكن الحب أو العشق من الكلمات المحرمة أو المكروهة، بل كانت تتداول بين الصحابة باللفظ أو المعنى، وتظهر في السلوك والعلاقات دون أن تنال من وقارهم أو مهابتهم.
1: وقد نقل ابن القيم عن الخرائطي أن عبد الله بن عمر اشترى جارية رومية، وأنه كان يحبها حبا شديدا، فوقعت ذات يوم عن بغلة له، فجعل يمسح التراب عن وجهها ويعذيها، وكانت تقول له:
0: أنت قالون،
1: تعني جيد. ثم أنها هربت منه، فوجد عليها وجدا شديدا وقال: قد كنت أحسبني قالون فانصرفت، فاليوم أعلم أني غير قالون.

0: وليس شيء من هذا بمستغرب، فالصحابة بشر، وأداؤهم للفرائض وتطلعهم إلى الله لا يعني العجز عن تذوق الجمال أو رفض المباح من متع الدنيا. وسيرد في شعر عمر بن أبي ربيعة أن ابن أبي عتيق حفيد الصديق كان يصف له حسان مكة، ويعجب بشعره في وصفهن ووصف مغامرته معهن.
1: ونعود إلى التشريع الإسلامي بالنسبة للمرأة، فنجده يبيح 4 نساء غير ما يبيح من الإماء، وهذا يعني في النهاية أن الإسلام قد وضع إطارا مرنا وواسعا للحياة الجنسية والحياة العاطفية للرجل بصفة خاصة، وللمرأة نسبيا، ولكنه لم يتسامح في الخروج على هذا الإطار بالسقوط في الزنا.

0: وقد دفع بعض الزناه والعشاق حياتهم في عصر صدر الإسلام. اعترف عدد قليل بخطيئتهم أمام الرسول صلى الله عليه وسلم، فأمر بحدهم بعد محاولة لإغرائهم بالتستر على أنفسهم وفتح باب التوبة أمامهم وقتل بعضهم للآخر غسلا للعار وقطعا لدابر الفضائح المعلنة، كما حدث لسحيم الشاعر عبد بني الحسحاس الذي قال غزلا فاضحا في حرائر القبيلة ووصف مغامراته بعضهن.
1: وقد روي أن رجلا كان يختلف إلى زوجة رجل من الأنصار في عهد عمر، أيضا كان قد خرج في بعث فعلم بذلك أخ لرجل الغائب، فراقب ما يجري حتى شاهد الرجل في بيت أخيه فاقتحم عليه البيت وقتله وأخبر عمر فأقره على قتله.
0: نفى عمر نعر بن حجاج عن المدينة لأبيات قالتها امرأة في خلوتها تتشوق إليه، مع أن الرجل لم يرتكب إثما ولم يغر به، ولكن عمر فضل الاحتياط للفتنة.

0: وهكذا كان الموقف من الزنا ومن مقدماته والأمور المغرية به متشددا، ولكن هذا التشدد ما لبث أن تراخى حتى استرخى. لقد بلغ التشدد أوجهه في عصر عمر، وقد اقترن هذا التشدد بما يشغل الناس، فمع صرامة الحكم كان هناك العدل، وكان هناك العمل، وكانت هناك الكفاية، بل الثروة التي سيظهر مردودها السلبي في العصر القادم.
1: أما كيف بدا الاسترخاء، فأغلب الظن أنه تخفى في ثياب التسامح ودخل من باب الشعر، ولعل هذا الاقتباس من تفسير أبي الفداء يوضح ذلك. يقول معقبا على قوله تعالى: والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون، وأنهم يقولون ما لا يفعلون.
0: وروى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس

0: أكثر قولهم يكذبون فيه، وهذا الذي قاله ابن عباس رضي الله عنه هو الواقع في نفس الأمر، فإن الشعراء يتبجحون بأقوال وأمثال لم تصدر منهم ولا عنهم، فيتكثرون بما ليس لهم.
1: ولهذا اختلف العلماء رحمهم الله فيما إذا اعترف الشاعر في شعره بما يوجب حدا هل يقام عليه بهذا الاعتراف أم لا، لأنهم يقولون ما لا يفعلون على قولين، وقد ذكر محمد بن إسحاق ومحمد بن سعد في الطبقات، والزبير ابن بكار في كتاب الفكاهة أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه استعمل النعمان بن عدي بن فضلة على ميسان من أرض البصرة، وكان يقول الشعر فقال:

ألا هل أتى الحسناء أن خليلها بميسان يسقى في زجاج وحنتمي؟ إذا شئت غنتني دهامتين قرية ورقاصة تحدو على كل مبسم. فإن كنت تدماتي فبالأكبر اسقني، ولا تسقني بالأصغر المتثلم. لعل أمير المؤمنين يسوءه تنادمنا بالجوسق المتهدم.

0: فلما بلغ ذلك أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: أي والله، إنه ليسوءني ذلك، ومن لقيه فليخبره أني قد عزلته. وكتب إليه عمر: بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. أما بعد، فقد بلغني قولك، لعل أمير المؤمنين يسوءه تنادمنا بالجوسق المتهدم، وأيم الله إنه ليسوءني وقد عزلتك.
1: أعزائي، وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، على أمل أن نلتقي بكم في الغد بإذن الله. إلى اللقاء.

0: حكاية الحب.
1: إعداد عيسى الحمر،
0: يرويها لكم عماد عبد الله
1: وفاطمة الدوسري.
0: إخراج خليفة العريفي.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على

أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلام العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: تتغير الأيام وتبقى بعض الذكريات الجميلة ما تنسي.
1: ألو
2: ألو،
1: مشوار الظهيرة معك.
2: أهلا.
0: تذكرون البرنامج اللي رافق الظهيرة وأضفى على أيامنا أجمل اللحظات؟ ولأن بعض اللحظات ما يغيب أثرها مهما مضى الزمن. مشوار الظهيرة،
3: مشوار الظهيرة، مشوار الظهيرة
0: يعود من جديد، مساحة من المتعة والرفقة والسوالف الحلوة في منتصف يومكم، وكل ما يجعل الظهيرة أجمل. مشوار الظهيرة، ذكريات الأمس بروح اليوم. تابعونا من الأحد إلى الخميس الساعة 2 على إذاعة مملكة البحرين العربية 102.3 FM.
4: مملكة البحرين عربية إسلامية مستقلة ذات سيادة تامة، شعبها جزء من الأمة العربية وإقليمها جزء من الوطن العربي الكبير، ولا يجوز التنازل عن سيادتها أو التخلي عن شيء من إقليمها من دستور مملكة البحرين.

مركز الأخبار. تسمع الخبر بصوت الحقيقة. الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. النشرة

0: معجزة.
1: أشاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه بالعلاقات الثنائية الوثيقة القائمة بين مملكة البحرين وجمهورية الهند الصديقة، والتي تميزت عبر عقود طويلة بالاحترام المتبادل والتعاون والتنسيق المشترك على كافة المستويات. جاء ذلك خلال استقبال جلالة الملك المعظم بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله يوم أمس، معالي الدكتور سوبرامانيام جايشانكار وزير الشؤون الخارجية بجمهورية الهند الذي يقوم بزيارة للمملكة، حيث نقل إلى جلالته تحيات وتقدير فخامة الرئيسة دروبادي مورمو رئيسة جمهورية الهند ودولة السيد ناريندرا مودي رئيس الوزراء، وخالص تمنياتهما للمملكة وشعبها بمزيد من التقدم والنماء، فيما أبلغه جلالته بنقل تحياته وتمنياته للرئيسة الهندية ورئيس وزرائها ولشعب الهند الصديق دوام التطور والازدهار. استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه يوم أمس أفراد عائلة الأديب والشاعر علي عبد الله خليفة رحمه الله للسلام على جلالته وتقديم أسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان على تعازي ومواساة جلالته لهم بوفاة فقيد العائلة الأديب والشاعر علي عبد الله خليفة. وخلال اللقاء رحب جلالة الملك المعظم بالجميع وأشاد بما قدمه الأديب والشاعر علي عبد الله خليفة رحمه الله من عطاء مميز وخدمات جليلة للوطن من خلال المهام والمسؤوليات التي تولاها وجهوده وإسهاماته في إثراء الحركة الثقافية والشعرية والأدبية في المملكة والمحافظة على الهوية الثقافية البحرينية العريقة والتراث الوطني الأصيل واهتمامه بالموروث والفن الشعبي وحفظه وتوثيقه وتأسيسه للعديد من المؤسسات الثقافية والفنية على المستوى المحلي والدولي وما حظي به من مكانة وتقدير في الأوساط الفكرية والأدبية في الوطن العربي، مؤكدا جلالته أن المملكة فقدت برحيله أحد أبرز رواد الثقافة والأدب والفنون والشعر في مملكة البحرين ومنطقة الخليج العربي، سائلا المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه ويسكنه فسيح جناته. هذا وقد وجه حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه بتسمية أحد الشوارع باسم الأديب والشاعر علي عبد الله خليفة ويكون قريبا من الأماكن الثقافية، وتكليف هيئة البحرين للثقافة والآثار بإعداد وطباعة كتاب متكامل عن نتاجه الشعري وسيرته الأدبية تقديرا لدوره في خدمة وطنه ومجتمعه وعطائه الثقافي والفكري والمعرفي محليا وعربيا. أعربت وزارة الخارجية عن إدانة مملكة البحرين واستنكارها شديدا للمخططات الإرهابية الآثمة التي استهدفت أمن المملكة المغربية الشقيقة واستقرارها، مؤتمنة كفاءة الأجهزة الأمنية والاستخباراتية المغربية ويقظتها في إحباط هذه المخططات الإجرامية والكشف عن عناصرها المرتبطين بفرع تنظيم داعش الإرهابي بمنطقة الساحل الأفريقي واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. وأكدت الوزارة تضمن مملكة البحرين الكامل مع المملكة المغربية الشقيقة وتأييدها التام لما تتخذه من إجراءات لصون سياداتها وحفظ أمنها واستقرارها وحماية سلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها وصون مكتسباتها الوطنية انطلاقا من العلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة التي تجمع بين قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين، متمنية للمملكة المغربية وشعبها الشقيق دوام الأمن والاستقرار والازدهار. أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية إطلاق البرنامج الصيفي لذوي الهمم والذي تنفذه بالشراكة مع عدد من منظمات المجتمع المدني المعنية، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتطوير البرامج والخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الهمم. وبهذه المناسبة أكد سعادة السيد أسامة بن صالح العلوي وزير التنمية الاجتماعية رئيس اللجنة الوطنية لرعاية شؤون ذوي الهمم أن البرنامج الصيفي يجسد اهتمام الوزارة بتوفير برامج نوعية تسهم في تمكين الأشخاص ذوي الهمم وتنمية قدراتهم ومهاراتهم. وأشار سعادته إلى أن الوزارة

0: تحرص على دعم المبادرات التي تعزز جودة الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الهمم، مؤتمنا الدور الذي تطلع به المنظمات الأهلية الشريكة وإسهاماتها المتميزة في تنفيذ البرامج والأنشطة الموجهة لهذه الفئة، مؤكدة أن هذه الشراكات تعكس تكامل الجهود الوطنية وتسهم في تحقيق أثر إيجابي ومستدام على المشاركين وأسرهم. في السياق وانطلاقا من حرصها على تعزيز المسؤولية الاجتماعية، نظمت هيئة البحرين للسياحة والمعارض زيارة ترفيهية لأعضاء جمعية أولياء أمور ذوي الهمم إلى مهرجان صيف البحرين للألعاب. يقام المهرجان بشراكة استراتيجية مع مسرح بيون أدانا في مركز البحرين العالمي للمعارض، وذلك في إطار مبادرة تهدف إلى إتاحة الفرصة لمختلف فئات المجتمع للاستمتاع بما يقدمه المهرجان من تجارب ترفيهية وعائلية متكاملة. وتأتي هذه الزيارة ضمن برنامج متواصل تعتزم الهيئة من خلاله استضافة المزيد من الجمعيات الأهلية والمؤسسات الرسمية طوال فترة إقامة المهرجان، بما يعكس التزامها بتعزيز الشراكة المجتمعية وإتاحة الفرصة أمام مختلف الجهات للاستفادة من الفعاليات والأنشطة التي يحتضنها المهرجان. وتعد النسخة الثالثة من المهرجان الأضخم والأكثر تنوعاً، إذ تمتد على مدى 35 يوماً متواصلة حتى 5 أغسطس المقبل، لتكون واحدة من أطول وأبرز الفعاليات الترفيهية الصيفية في مملكة البحرين. وقعت المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية بجمهورية تركيا اتفاقية تعاون مع صندوق تمكين القدس للتنمية لدعم مشروع وقف البحرين للتعليم والأيتام لمدرسة دار الطفل العربي للإناث في مدينة القدس. ووقع الاتفاقية عن صندوق تمكين القدس للتنمية صاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل بن عبد العزيز آل سعود رئيس مجلس أمناء صندوق تمكين القدس، وعن المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية المهندس إبراهيم دلهان الدوسري القائم بأعمال الأمين العام للمؤسسة. وأشاد صاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل بهذه الاتفاقية وبما تقدمه المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية من جهود لمساندة الشعوب الشقيقة والصديقة، حيث تعتبر مملكة البحرين أول مبادر لتنفيذ مشروع وقفي في مدينة القدس، ويعتبر هذا المشروع هو المشروع الوقفي الأول من نوعه. وعلى هامش توقيع الاتفاقية شاركت المؤسسة بصفتها ضيف شرف في اجتماع مجلس أمناء صندوق تمكين القدس للتنمية الذي عقد برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل بن عبد العزيز آل سعود رئيس مجلس أمناء صندوق تمكين القدس للتنمية، وبمشاركة أعضاء مجلس الأمناء وعدد من الشخصيات الداعمة لجهود الصندوق في تمكين المجتمع الفلسطيني بمدينة القدس. ومثل المؤسسة في الاجتماع المهندس إبراهيم دلهان الدوسري القائم بأعمال الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية. في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، دشنت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف خدمة الدفع الإلكتروني لمستحقات التنفيذ والنفقة الشهرية بالتعاون مع شركة بنفت بهدف تطوير منظومة تحصيل القضائي وتعزيز كفاءة الخدمات العدلية. وبهذه المناسبة أكدت السيدة شفق الكوهجي المدير العام المساعد لخدمات الدفع في شركة بنفت أن التعاون مع الوزارة لتدشين الخدمة تمثل خطوة عملية نحو توسيع استخدام المدفوعات الرقمية في القطاعات الحيوية.
1: من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3 FM. هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: كائن العلم والتعلم والإبداع.
1: ومعارف الإنسانية قد ندرك بداياتها، ولكننا حتما لن ندرك نهاياتها.
0: فتعال معنا عزيزي المستمع، ومع إطلالات على بعض معارف الإنسان في البرنامج اليومي
1: الموسوعة الصغيرة.
0: الموسوعة الصغيرة يختار أبوابها ومواضيعها ويقدمها لكم سعيد الحمد وأمين الشملان.
1: الموسوعة الصغيرة،
0: إخراج محمد حسن.

0: أصدقاء موسوعتنا الصغيرة أسرة البرنامج تحييكم ويسعدها أن تدعوكم معها في جولة علمية معرفية.
1: أملينا أن تضيف جديدا وتدفع بنا إلى طريق الكشف والبحث، فأهلا بالجميع.

0: أعزائنا، موضوع موسوعتنا لهذا اليوم يتعلق بجانب هام في الحياة، إنه البناء الضوئي، المصنع الذي تحتاجه البشرية. يأخذنا إلى محطاته العلمية الدكتور عبد الحليم منتصر.
1: إنه مصنع صامت يصنع للإنسانية كلها ما تحتاجه من طاقة وما تغتذي به من طعام.
0: إنه النبات الأخضر الذي رفد على سطح الأرض منذ أراد الله له أن ينمو ويزدهر وأن يكسو سطح الأرض، ويوجد هنا وهناك على هيئة غابات باسقة الشجر ملتفة الأغصان، أو على صورة نبات مبعثر ضئيل الحجم في بعض الجهات الصحراوية.
1: ومنذ عرف الإنسان الزراعة وإنه لا ينتج غذاء يفيض عن حاجته، ويستنبت السلالات الصالحة التي تعطي أوفر غلة، ومنذ عرف الإنسان العلم وعرف إجراء التجارب وكيف ينتقي السلالات الصالحة ويهجن بين بعضها وبعضها الآخر ويكثر الأنواع ذات المناعة ضد الأمراض أو التي تحتمل تقلبات الجو أو تقاوم الجفاف، وأن الأنواع والسلالات والأصناف من المحاصيل والغلات والفاكهة والخضروات لا يضيف العلم كل يوم منها جديدا.
0: وإن الإنسانية لتعتمد اعتمادا يكاد يكون تاما على ما تنتجه هذه المصانع من طاقات هي ما اختزنته منذ أحقاب مغلة في القدم على صورة فحم أو بترول، أو ما تنتجه موسما بعد آخر على صورة ثمار أو غلات تختزن المواد النشوية والدهنية والبروتينية يغتذي بها الإنسان وسائر أنواع الحيوان بطريق مباشر أو غير مباشر.

أصدقائنا، لقد قال أرسطو إن النبات يأخذ غذاءه من التربة، وشايع العلماء العرب المعلم الأول فيما قال، وظل سر هذه العملية البناءة التي تسمى عملية البناء الضوئي، ظل سرها مغلقا إلى أن خطر لأحد العلماء البلجيك هو فان هيلمنت أن يفتح مغاليق هذا السر، فأجرى تجربة

0: نهاية في البساطة.
1: ذلك بأن زرع فرعا من الصفصاف عرف وزنه في أصيص به تربة قدر وزنها، ثم تعهد نباته بالري والعناية مدى 5 سنوات تباعا، ثم خلص النبات من التربة وأعاد وزنه كما أعاد وزن التربة، فوجد أن النبات قد تضاعف وزنه عدة مرات، بل بلغ مئات الأرطال، على حين لم تنقص التربة إلا بضع أوقيات. وعندئذ قال فان هيلمنت إنه مهما يكون مصدر هذه الزيادة في وزن النبات فإنه لا يمكن أن يكون التربة، إلا أنه عاد ليقول إن مصدر هذه الزيادة هو الماء، وعلى أنه لم يحالفه التوفيق في استنباطه الأخير، إلا أنه مهد الطريق للبحث عن المصدر الحقيقي لهذه الزيادة، وكان ذلك في أواخر القرن 17.

0: أعزائنا، في سنة 1727 ميلادية تساءل هارلز عن حقيقة الأمر، وقال إن من الجائز جدا أن النبات يأخذ بعض غذائه عن طريق أوراقه من الهواء الجوي، ولم يكن من المستطاع التقدم أي خطوة أخرى إلى أن تقدم علم الكيمياء.
1: في سنة 1754 كشف الكيماوي الإنجليزي بلاك ما أسماه بالهواء الثابت أو ثاني أكسيد الكربون.
0: وفي سنة 1772 ميلادية كشف بريستلي غاز الأكسجين، وأوضح الصلة بين الحيوان والنبات بتجربته الرائعة التي بيّن فيها أن فأراً تحت ناقوس زجاجي يعيش مدة أطول إذا وضع معه نبات النعناع الأخضر.
1: ثم وجد الكيماوي الفيزيائي الهولندي إنجين هاوز التفسير الصحيح، وهو أن النباتات تسلك مسلك الحيوانات في الظلام، وأنها في الضوء فقط تكون وظيفتها متكاملة، فتأخذ ثاني أكسيد الكربون وتلفظ الأكسجين في العملية التي سميت فيما بعد بعملية البناء الضوئي.
0: وأن النبات لا يتنفس في نفس الوقت فيأخذ الأكسجين ويلفظ ثاني أكسيد الكربون، ولكن نسبة ثاني أكسيد الكربون المأخوذ إلى ثاني أكسيد الكربون الملفوظ نهارا هي كنسبة 40:1.
1: كما عرف بعد ذلك أن هذه العملية تجري نهارا فقط، وأن التنفس وحده هو الذي يجري ليلا، فيأخذ النبات الأكسجين ويلفظ ثاني أكسيد الكربون.

0: أعزائنا، في سنة 1800 كانت عملية التحول الغذائي في النبات الأخضر قد زادت وضوحا، وعرفت العلاقة بين عملية البناء الضوئي التي تنتج وتنتج الغذاء وعملية التنفس التي تتضمن أكسدة المواد الغذائية واحتراقها، وأن هذه العملية لا تتضمن كذلك التوازن الغذائي في العالم.
1: وعرفت الشروط التي ينبغي توافرها لتتم هذه العملية وتؤتي أحسن ثمارها، ألا وهي الماء والمادة الخضراء والمادة الحية وثاني أكسيد الكربون وضوء الشمس.
0: ومن هنا سميت عملية البناء الضوئي إشارة إلى أهمية الضوء، وأن بناء المواد يكون عن طريق الضوء كما تسمى بالتمثيل الكربوني، إشارة إلى أهمية الكربون الذي يؤخذ من ثاني أكسيد الكربون الموجود في الهواء الجوي، كما تسمى أيضا التمثيل اليخضوري، إشارة إلى أهمية اليخضور وهو الصبغ الأخضر الذي يوجد في النباتات الخضر. ونكتفي اليوم بما أخذنا إليه في الصفحات العلمية الدكتور عبد الحليم منتصر، لنكمل التفاصيل عن البناء الضوئي في لقاء الغد.
1: الموسوعة الصغيرة.
0: الموسوعة الصغيرة يختار أبوابها ومواضيعها ويقدمها لكم سعيد الحمد وأمين الشملان.
1: الموسوعة الصغيرة،
0: إخراج محمد حسن.

0: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين.

الأمين العام لمجلس الشورى. يكون للمجلس أمين عام يعين بمرسوم في درجة وكيل وزارة، وتكون له الاختصاصات والصلاحيات المالية والإدارية المقررة في القوانين والأنظمة لوكلاء الوزارات. ويحضر الأمين العام لمجلس الشورى جلسات المجلس، كما يحضر جلسات اللجان بناء على طلبها، ويكون مسؤولا عن عمله أمام رئيس المجلس.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان الظهر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: لمحمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان الظهر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم، وما خط القلم.
1: ما خط القلم.
2: قال الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لا تعمل شيئا من الخير رياء، ولا تتركه حياء. وقال بعض البلغاء: كل حسنة لم يرد بها وجه الله تعالى فعلتها قبح الرياء، وثمرتها سوء الجزاء. حق لميزان يوضع فيه الحق أن يكون ثقيلا، وحق لميزان يوضع فيه الباطل أن يكون خفيفا. أبو بكر الصديق.
1: ما خط القلم.
2: يحكى في نوادر البخلاء أن الخليفة أبا جعفر المنصور أعطى بعضهم شيئا من المال، ثم ندم على ذلك وقال له: لا تنفق هذا المال واحتفظ به. وجعل المنصور يكرر عليه ذلك كلما لاقاه: لا تصرف هذا المال، لا تنفق هذا المال، حتى طفح بالرجل الكيل وقال: يا أمير المؤمنين، إن شئت فاختمه بختمك حتى ألقاك به يوم القيامة. فضحك المنصور وخلى سبيله.
1: ما خط القلم.
2: ذم رجل الدنيا عند الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقال الإمام: الدنيا دار صدق لمن صدقها، ودار نجاة لمن تجاوز عنها، ودار غنى لمن تزود منها.
1: ما خط القلم.
2: أنا مع الحقيقة مهما كان من يقولها، وأنا مع العدل مهما كان من معه أو من ضده. مالكوم إكس. قال حكيم: معاتبة الأحمق نفخ في قربة مقطوعة. وقال آخر: كل صديق ليس له عقل فهو أشد عليك من عدوك. وقال أحد الحكماء: ثقل العاقل على نفسه، وثقل الأحمق على الناس، ومن لا عقل له فلا دنيا له ولا آخرة.
1: ما خط القلم.
2: قال حسان بن ثابت رضي الله عنه: أخلاء الرخاء هم كثير، ولكن في البلاء هم قليل. فلا يغررك خلة من تؤاخي، فما لك عند نائبة خليل. وكل أخ يقول أنا وفي، ولكن ليس يفعل ما يقول. سوى خل له حسب ودين، فذاك لما يقول هو الفعول.
0: ما خط القلم.
1: ما خط القلم.
0: مع تحيات

0: الأمانة العامة للمجلس هي الجهة التي يصدر بتنظيمها قرار من رئيس مجلس الشورى بعد موافقة مكتب المجلس، وتتولى الأمانة العامة مسؤولية تقديم الدعم والمساندة لأعضاء مجلس الشورى.
1: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
2: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد. نقول
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
2: هنا البحرين.
3: إن العالم لم يشهد فاتحاً أرحم من العرب.

ولا دينا سمحا مثل دينهم، شهادة صدح بها المنصفون رغم اختلاف أديانهم وتنوع مشاربهم، ليكتب حبر الزمن على صفحات التاريخ سيرة أرحم الفاتحين. أرحم الفاتحين. إعداد وتقديم حسن الساعاتي، إخراج فاطمة جنبر وأحمد صالح.

كان المسلمون الأوائل فاتحين للبلدان بقوة الإيمان وعزيمة تغيير الحال إلى الأفضل دائماً، فكم من إقليم كان فتحه سبباً في إعزاز راية الإسلام في النفوس أكثر وأكثر، وكان سبباً لأن ينضم إلى ركب القادة العظماء شخصيات لها أثرها البارز في تاريخ المسلمين. وكم من المواقف التي سطرتها أيادي المسلمين في حياة غيرهم فأثرت بهم حتى دخلوا الإسلام رغبة وطواعية. ذات السلاسل. بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم تولى الأمر من بعده خليفته أبو بكر الصديق رضي الله عنه، الذي جاهد مع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لإبقاء راية الإسلام خفاقة بين القبائل العربية التي أعلن بعضها ردته عن الدين وتبديله لما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. فعادت تلك القبائل إلى جادة الصواب بعد حروب الردة، وبذلك واصلت خيول المسلمين في الصهيل فاتحة أطراف جزيرة العرب، ناشرة بها دين الله الإسلام، ومقوية بذلك شوكة الدين. في تلك الأثناء كانت أكبر إمبراطوريتين في التاريخ تحدان المنطقة من مختلف جهاتها، وكانت شبه الجزيرة العربية قبل الإسلام مسرحاً لأحداث وقعت بين الإمبراطوريتين بسيوف عربية، بين المناذرة حلفاء الفرس من جهة، وبين الغساسنة حلفاء الروم من جهة أخرى. حروب بالوكالة لا يجني تبعاتها إلا العرب أنفسهم، حتى أشرق الإسلام بشمسه التي امتدت أشعتها إلى من كان سبباً في تلك الحروب الطاحنة والنزاعات التي لا طائل منها. فكانت رسائله صلى الله عليه وسلم إلى ملوك وأباطرة العالم يدعوهم فيها للإسلام، فمنهم من أحسن الرد ومنهم من مزق الرسالة، كصاحب عرش فارس الذي دعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يمزق الله ملكه. حينها بدأ العد التنازلي لزوال دولة بني ساسان. كانت جيوش المسلمين قد أمنت الجبهة الداخلية بعد استتباب الأمور من حروب الردة. حينها كان المثنى بن حارثة الشيباني يقود جيشه ليقضي على فتنة الردة في شرق الجزيرة العربية، وأراد التوجه إلى حدود الدولة الساسانية لفتح المناطق ناحية العراق. فكتب إليه أبو بكر الصديق رضي الله عنه عهداً بذلك، وانضمت إليه كتائب خالد بن الوليد سيف الله المسلول.

رضي الله عنه بعد انقضاء فتنة مسيلمة الكذاب. تمركز الجيش في كاظمة، وكان على رأس العراق حاكم فارسي يدعى هرمز. كانت العرب تضرب به المثل في الخبث وسوء الأخلاق. أرسل جيش المسلمين إليه رسولاً عرض عليه الدخول في الإسلام أو دفع الجزية، ولكنه أبى إلا القتال. وعلى إثر ذلك أرسل يطلب مدداً من كسرى يستعين به في مواجهة المسلمين، ليصطدم بالعقلية التي لم تكن في حسبانه. كان خالد بن الوليد رضي الله عنه بخططه الاستراتيجية يخبئ كابوساً لجيش هرمز سوف يكلفه الكثير. بعد أن علم هرمز بتمركز المسلمين في كاظمة، هم بالمسير إليها ليفاجأ بأنهم تركوا أماكنهم إلى الأبلة شمالاً. لحق الفرس بجيش خالد إلى الأبلة وتمركز بها حافراً الخنادق ومستعداً للحرب أيما استعداد، ليفاجأ الفرس مرة أخرى بأن خالداً قد توجه مسرعاً إلى كاظمة حيث تمركز في البداية. كانت تلك الحركة المستمرة والتجهيزات المتواصلة في كل مكان يربض فيه الفرس كانت سبباً في استنزاف قواهم. فالجيش الفارسي مجهز بعتاد وجند يجعل حركته ثقيلة في مقابل حركة جيش المسلمين الذي اعتبره هرمز جيشاً بدائياً. فقد هرمز أعصابه وغضب غضباً شديداً لتلك الملاحقات. وعند عودة الجيش الفارسي إلى كاظمة تمركز عند منابع المياه ليمنع المسلمين من ورودها، وأمر هرمز جيشه بأن يربطوا بعضهم بعضاً بالسلاسل حتى يضمن أن يمكثوا في القتال فلا يهربوا عند اللقاء. استغل خالد رضي الله عنه هذه الخطوة وبث روح الحماسة في الجيش، وقال مقولته المدوية: ألا انزلوا وحطوا رحالكم، فلعمر الله ليصيرن الماء لأصبر الفريقين وأكرم الجندين. شعر هرمز بفداحة الموقف رغم عنجهيته وغطرسته التي حاول قادة جنده ومستشاروه أن يثنوه عنها دون جدوى، وكان قد أرسل يطلب المدد مجدداً من كسرى موصلاً إياه صورة الوضع في كاظمة. فأرسل كسرى مدداً ليرابط في الأبلة بقيادة قارن بن قريانس حماية للمدينة. كانت الأبلة من أهم مدن العراق لكونها ميناءً رئيسياً من موانئ الخليج إن لم تكن أقواها شأناً. ودقت ساعة الملاقاة بين الجيشين. كان من عادة الحروب في بداية المعركة المبارزة بين القادة، ومن هذه المبارزة تتحدد نتائج المعركة منذ لحظاتها الأولى. خرج خالد بن الوليد رضي الله عنه في ملاقاة هرمز، وكان هرمز لخبثه قد اتفق مع قادته على أن يجهزوا في المبارزة على خالد بشكل مباغت. فطن لذلك القعقاع بن عمرو التميمي رضي الله عنه الذي انطلق بين الجموع مجهزاً على قادة هرمز وغدرهم، وانفرد خالد بن الوليد رضي الله عنه بالإجهاز على هرمز أمام جيشه. ذلك الجيش الذي أحس بالهزيمة النفسية في بداية النزال فانصرف هرباً من لقاء المسلمين رغم السلام.

0: السلاسل التي كانوا قد ربطوا أنفسهم بها، والتي كانت سبباً في أن يوقع بهم المسلمون الهزيمة سريعاً، بينما التحق بجيش الأبلة من تبقى على قيد الحياة من جيش هرمز، لتطوى معركة ذات السلاسل، معركة هي صفحة من انتصارات المسلمين على جيش الإمبراطورية الساسانية، وليكونوا على موعد مع فصل جديد من فصول فتح بلاد فارس على يد أرحم الفاتحين.
1: أرحم الفاتحين. إعداد وتقديم حسن الساعاتي، إخراج فاطمة جنبر وأحمد صالح.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: صحتك في الصيف.
1: ارتفاع درجة الحرارة في فصل الصيف يزيد من نسبة تعرق الإنسان، وهذا اللي يسمح بتراكم البكتيريا اللي تتسبب بظهور الفطريات على سطح الجلد، بالإضافة إلى أن التعرض المباشر لأشعة الشمس لساعات طويلة يؤدي إلى إصابة الجلد بالحروق الشديدة واللي تترك آثار واضحة في حال لم تعالج بشكل سريع. وللوقاية من مشكلة الحروق والأمراض الجلدية بالصيف، يجب عدم الوقوف تحت أشعة الشمس فترة الظهيرة، ارتداء الملابس القطنية الناعمة وتجنب الملابس اللي تحتوي على خيوط صناعية تتسبب في ارتفاع درجة حرارة الجسم، ارتداء الأحذية الصيفية المفتوحة، شرب الكثير من السوائل والمياه خلال اليوم، ووضع كريم واقي من أشعة الشمس.
2: تتغير الأيام وتبقى بعض الذكريات الجميلة ما تنسي.
3: ألو
4: ألو،
3: مشوار الظهيرة معك.
4: أهلا.
2: تذكرون البرنامج اللي رافق الظهيرة وأضفى على أيامنا أجمل اللحظات؟ ولأن بعض اللحظات ما يغيب أثرها مهما مضى الزمن. مشوار الظهيرة،
5: مشوار الظهيرة، مشوار الظهيرة،
2: يعود من جديد، مساحة من المتعة والرفقة والسوالف الحلوة في منتصف يومكم، وكل ما يجعل الظهيرة أجمل. مشوار الظهيرة، ذكريات الأمس بروح اليوم. تابعونا من الأحد إلى الخميس الساعة 2 على إذاعة مملكة البحرين العربية 102.3 FM.

0: هي درة تلألأت في قلب صحراء الجزيرة،
1: سجلت صفحات تاريخها أعرق سيرة،
0: ولتقدمها ستواصل السعي.

عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن المعروف بالقاضي. ولد شاعرنا في وطنه عنيزة سنة 1224، وتوفي فيها سنة 1285 هجري. حفظ القرآن الكريم وهو ابن 8 سنوات على يد والده، وقرأ الفقه والعلوم الدينية على يد أحد علماء بلده، ثم صار ميله إلى الأدب والتاريخ ونظم الشعر النبطي، فأكثر منه وأجاد فيه كل الإجادة. كان سخياً كريماً، قل أن يخلو بيته من الضيوف. ومن المشهور عنه أنه لما قال قصيدته التي مدح فيها بلده عنيزة وأهلها، والتي قال في مطلعها: لعل براق صدوق خياله، محنن مرنن مرجحنن وهطال. قال له أمير عنيزة عبد الله اليحيى السليم: بماذا نكافئك أبو عبد الله؟ قال: أريد مكافأتي أن كل ضيف يجي عندكم تكون ضيافته عندي في اليوم الثاني، لا يسبقني عليه أحد بعدكم. ومن هذه القصة يفهم مقدار ما هو عليه من الكرم وحبه للضيوف. وكان يعد من أغنياء عنيزة في زمانه، وله خط جميل، وكتب صحيح البخاري بخط يده. ولما بلغ 40 من عمره قل نظمه للشعر إلا في المناسبات، وفي أواخر أيامه اعترضته الأمراض، وفي أثناء ذلك قال قصيدته التي مطلعها: يا محل العفو عفوك يا كريم، ولطفك اللي كافل إن كل الأنام. يسميها البعض توبة القاضي. وله قصيدة في تقويم الأوقات ونجوم الأنواء يعتمد عليها في معرفة فصول السنة، ومطلعها: سبك لك نجوم الدهر بالفكر حاذق، حوى واختصر مضمونها بأمر خالق. وقد خلف شاعرنا محمد بن عبد الله القاضي 4 أولاد كلهم شعراء في الشعر النبطي، وهم عبد العزيز وهو أكثرهم وأجودهم شعرا، وسليمان وحمد وإبراهيم، وهو من أغزر شعراء النبط إنتاجاً وأقواهم معنى. وتميز محمد بن عبد الله القاضي في جميع الأغراض الشعرية التي كتب فيها، خصوصاً الوصف والحكمة والغزل. ويظهر في شعره تأثره ببعض السابقين من الشعراء أمثال محسن الهزاني ومحمد بن لعبون. تبادل القصائد مع بعض شعراء عصره، ومنهم الشاعر الأمير أحمد بن محمد السديري. الجدير بالذكر أن بعض أحفاد الشاعر عاشوا في البحرين، وكونوا تجاراً معروفين في سوق المنامة. وللشاعر الكثير من القصائد المتميزة، منها قوله: الصبر محمود العواقب أفعاله، والعقل أشرف ما تحلت به الحال، والصمت به سر سعد من يناله، والهذر به شر وشوم وغربال. وقصيدته التي يستهلها قائلاً: أجل عنك ما الدنيا بيلحق لها تالي، غرورا ترد الحزب الأول على التالي. ومن روائعها التي يتداولها عشاق شعر النبطي قوله: الأبصرت بالدنيا تكدر لي الصافي، تعذر زماني ما حصل صاحب صافي، أفيض عليها أسرار ملتج بالحشا، كل شعيب له مفيض ومطافي. ومن غزلياته قوله: البارحة لمورد الخد صادفت حية، ومن بعد التحية سقاني. وفي شكوى الغرام قال القاضي: حل الفراق وبيح الوجد مكنون، قلب تعايو فيه شطرين الأطباب. وقال أيضا في نفس الغرض: من ناظري دمعي على الخد مسكوب، ومن حوادث شاب راسي وانا شاب. ومن قصائده المتميزة في هذا المجال: مرت بي القدرة على المطرح اللي صعدت به وعليت، مع غض الأطفال أيام نقطف زاهر المستظلي، وحلو قطف أزهار نوار الأقبال. ومن أبدع قصائده هذه القصيدة اللي يرحب فيها بطيف الأحبة: لطيف رحبا وتسليما عدد ما هل، وابلا على الخد همالا وهطالي، أو عد ما سل من روحا وما سلسل، آدم حوى من الأول إلى التالي. ومما يستغربه قراء الشعر وصفه للسفن في العاصفة، وهو في مدينة تقع في وسط الجزيرة العربية وليس من سكان السواحل. يقول في نفس القصيدة: محمل غرامي طبع في غبة بهزل، كسر اللياحة وجاه الموج من عالي، لا شر لا بيص لا به فرمن بهجل، دمت عقب ما صفقه الموج من عالي. أما ديوان الشاعر محمد العبدالله القاضي فقد طبع عدة مرات، وأول من شرع في ذلك الشاعر خالد بن محمد الفرج في عام 1952، وطبع في دمشق. وفي عام 1956 أصدر عبد الله الخالد الحاتم بعض أشعاره ضمن كتابه الشعر النبطي، كما أصدر محمد سعيد كمال جزءا خاصا من سلسلته

0: روضة من الشعر شمناها وشممناها، نجني من أصنافها أجمل معانيها. الشعر نبض النفوس ووصف شكواها، وأحلى الشعر ما تحلت به قوافيها. غر القصايد تبدت من محياها، في روضة الشعر تتراقص مبانيها. فرسانها لاصطياد نعت عنواها، بنيانها يعيش لو هو مات بانيها.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة من برنامج روضة الشعر. وفي هذه الحلقة نحن مع أحد كبار الشعراء المعروفين في شعر النبط ومن الشعراء المشهورين في نجد، وهو الشاعر الكبير محمد عبد الله القاضي. ومحمد القاضي هو شاعر عنيزة الكبير محمد

0: الأزهار النادية في أشعار البادية عن الشاعر محمد عبد الله القاضي. ومؤخراً صدر ديوان له برواية عبد الرحمن بن إبراهيم الربيعي من شعراء عنيزة. أما قصيدته التي نحن بصددها في هذه الحلقة فهي قصيدة شهيرة في وصف القهوة، وقد طارت شهرتها في الآفاق، وهي كما قال الباحث الأستاذ إبراهيم حامد الخالدي نادرة في بابها لما احتوته من دقة الوصف وإبداع التصوير والسلاسة في اختيار الألفاظ وتسلسل الأفكار. ومن الراجح أن تكون هذه الرواية من نسج الخيال، ولكن جمال الوصف في القصيدة يدعوكم إلى الاستماع إليها، فهي بنا مع هذه الأبيات في وصف صناعة القهوة للشاعر محمد بن عبد الله القاضي.
1: يا مل قلب كل ما التم الأشواق من عام الأول به دواكيك وخفوك، يجاهد جنود في سواهيج الأطراق ويكشف لها أسرار كتمها بصندوق، لعن له تذكار الأحباب واشتاق باله وطاف بخاطره طاري الشوق، دنيت له من غالي البن مالاق بالكف ناقيها عن العذف منسوق.
0: يا من لقلب يعني معناته يا من يعين ويساعد هذا القلب، التم الأشفاق وقت غروب الشمس، دواكيك جمع دكاك وهو ما يدك في الصدر من آلام وهواجس، خفوق يعني خفقان، سواهيج من سهجة يعني دهاء أو سحقة، الإطراق التفكير، صندوق يعني به الصدر الكتوم للأسرار، ليعن له إذا خطر في باله، العذف النفاية نفاية القهوة، منسوق منظف مزالة منه الشوايب،
1: احمس ثلاثا يا نديمي على ساق ريحه على جمر الغضا يفضح السوق، اياك والنية وبالك والاحراق واصحى تصير بحمسة البن مطفوق، لاصفر لونه ثم بشت بالعراق صفرة كما الياقوت يطرب له الموق، وعطت بريح فاخر فاضح فاق ريحه كما العنبر بالانفاس منشوق، دقه بنجر يسمعه كل المشتاق راع الهوى يطرب إلى دق بخفوق.
0: أحمس الحمس هو القلي على ساق يعني متتابعة، جمر الغضا الجمر الذي يؤخذ من شجر الغضا، يفضح السوق يعني تنتشر ريحته في الطرقات والأسواق، النية يعني الني وعدم النضوج، حمسة البن الحمس هو القلي مطفوق متسرع، بشت بالأعراق تصاعد منها مثل العرق، يطرب لها الموج تسعد من ينظر إليها، عطت فاحت رائحته، العنبر مادة عطرية تستخرج من الحوت، نجر يعني هاون،
1: ولقم بدلة مولع كنها ساق منصوبة مربوبة تقل غرنوق، خله تفوح وراعي الكيف يشتاق إلى طفح له جوهر صح له لوق، أصغر قموره كالزمرد بالأشعاق وكبارها الطافح كما صافي الموق، وزله على وضحا بها خمسة ترناق هيل ومسمار بالأسباب مسحوق، مع زعفران والشمطري إلى انساق والعنبر الغالي على الطاق مطبوق،
0: منصوبة منتصبة ثقل يعني مثل غرنوق طائر طويل الساق، طفح يعني صعد الحباب للعلى، قموره حبابه الشبيه بالقمر، الزمرد نوع من الأحجار الكريمة، الأشعاق اللمعان، الطافح الصاعد للعلى، الموق المآقي العيون، زله يعني سكبه، واضحة يقصد الدلة، أرناق أنواع، هيل الهيل أهم عنصر في صناعة القهوة العربية، مسمار هو القرنفل، مسحوق مطحون، الزعفران من التوابل، صبغ أصفر زاهي اللون ويضيف نكهة طيبة، الشمطري نوع من الطيوب وهو من النعناع المعروف بالحبق أو نعناع الجبل، على الطاق مطبوق وضع فوق بعضه البعض،
1: فإذا اجتمع هذا وهذا بتفاق صبه كفيت العوق عن كل مخلوق، بفنجال صين زاهي عنها الأرماق تغضي وكرسيه غدان المعشوق، إلى انطلق من ثعبته تقل شبراق رنق تصور للحمامة على الطوق، شكل على الفنجال لونه إلى راق دم الغزال لمزع منه معلوق، خمر إلى منه تسلسل بالأرياق وعليه من ما صافي الورد مذلوق، راعيه كنه شارب ريق ترياق كاسطرب وسرور من ذاق له ذوق،
0: ابتفاق باتفاق مناسب، كفيت العوق دعاء بالصحة والسلامة، الأرماق نظرات الحضور الذين يرمقونه بعيونهم تغضي الإغضاء والنظر إلى الأسفل، أغدان تخوت الثياب أو ما تعلق عليه الملابس، الشبراق المختلط الألوان كقوس

0: القزح رانج لون، تصور يعني صار في صورة شيء أو يشبه الشيء على الطوق، كصورة الطوق في رقبة الحمامة بألوان متعددة، وهو تصوير جميل ومميز وغير مسبوق. راق صفة المزاع انفتق، معلوق المعلوق أحد الشرايين الرئيسية في القلب. لرياق جمع الريق ويقصد الطعم والذوق. مذلوق مصبوب مندفق، ترياق الأفيون.
1: يحتاج من خمر السكارة إلى فاق، خشف تشف شفاه والعنق مفوق، عبث يعيل بحبة منه ما ماك، وهو يضاهي باهي البدر بشعوق، بين شفتاه لاغن أجبار قنحاق، عجل رفيفه بطه الغرج بطبوق، سطر كتب من حبر عينه بالأوراق، خديه صادين ونونين من فوق، كن العرق بخدودها حصل أرناك، ينثر على الوجنات بلورة الشوق، إلى تبسم شع واشرق بلافاق، نوره يفوق البدر سحرا ومنطوق، بالعنق كن المسك والورق براق، ما مشخصا في صدره الشاخ مدفوق، يمشي برفق خايف مدمج الساق، يفصل حجول ضامها الثقل من فوق، إلى حصل لك ساعة وانت مشتاق، اقطف زهر مالاق والعمر ملحوق، فيلا حضر ما قلت عندي في الأرزاق، بيدي كريم كافل كل مخلوق، هذا وصلوا عد ما ناض براق، أو ما شكل فرقة شفيق المشفوق، على النبي ما زج زاج بالأوراق، وله صحبه عد ما سيد مسيوق.
0: مفوق ما إلى ناحية يعني ناحية واحدة، عبث دلوع دلع، يعيل عال ابتدى المناكفة والمشاغبة، ماق طغى وتجبر، يضاهي يعادل شابه، باهي جميل واضح الجمال بهي الطلعة، شعوق يعني لماع، إلى غنج إذا تدلل، حاق ظهر فجأة، رفيفه لمعانه، الطهى الغمام أو السحب، غرق بطبوق أي مطر غزير جدا، خديه صادين ونونين من فوق يعني شبه العينين بصادين والحواجب بنونين، حص لؤلؤ ثمين، أرناق أنواع مختلفة أصناف عديدة، نثر على صفحات بلورة الشوق، شبه الخد بالبلورة التي انتثرت عليها ألوان مختلفة من اللؤلؤ الغالي، شع أضاء بدا كالشعاع اللامع، سحار منطوق يسحرك بجمال حديثه ومنطقه، المسك عطر طبيعي زكي الرائحة، ما يعني ماء، المشخص الذهب، الشاخ الفضة أي ماء ذهب على فضة، اللون ممزوج ذهب وفضة، برفق يعني بهدوء، مدمج الساق أي سيقانها ممتلئة، يفصم يفهق يكسب، أحجول الحجل، طوق تضعه النساء في أسفل الرجل، إلى حضر إذا تحقق ما تحدثت عنه.
1: يا مل قلب كل ما التم الأشفاق، من عام الأول بهد واكيك وخفوق، يجاهد جنود في سواهيج الأطراق، ويكشف لها أسرار كتمها بصندوق، لعن له تذكار الأحباب واشتاق، باله وطاف بخاطره طاري الشوق، دنيت له من غالي البن مالاق، بالكف ناقيها عن العذف منسوق، احمس ثلاثا يا نديمي على ساق، ريحه على جمر الغالي غضا يفضح السوق، إياك والنية وبالك والأحراق، وصحى تصير بحمسة البن مطفوق، لصفر لونه ثم بشت بالأعراق، صفرة كما الياقوت يطرب له الموق، وعطت بريح فاخر فاضح فاق، ريحه كما العنبر بالأنفاس منشوق، دقه بنجر يسمعه كل مشتاق، راع الهوى يطرب إلى دق بخفوق، ولقم بدلة مولع كنها ساق، منصوبة مربوبة تقل غرنوق، خله تفوح وراعي الكيف يشتاق، إلى طفح له جوهر صح له لوق، أصغر قموره كالزمرد بالأشعاق، وكبارها الطافح كما صافي الموق، وزله على وضحا بها خمسة أرناق، هيلن ومسمار بالأسباب مسحوق، مع زعفران والشمطري إلى انساق، والعنبر الغالي على الطاق مطبوق، فإلى اجتمع هذا وهذا بتفاق، صبه كفيت العوق عن كل مخلوق، بفنجال صين زاهي عنها الأرماق، تغضي وكرسيه غدان المعشوق، إلى انطلق من ثعبته تقل شبراق، رنق تصور للحمامة على الطوق، شكل على الفنجال لونه إلى راق، دم الغزال إلى

0: لمزع منه معلوق خمر إلى منه تسلسل بالأرياق وعليه من ما صافي الورد مذلوق راعيه كنه شارب ريق ترياق كاس الطرب وسرور من ذاق له ذوق يحتاج من خمر السكارة إلى فاق خشف تشف شفاه والعنق مفوق عبث يعيل بحبة منه ما ماق وهو يضاهي باهي البدر بشعوق بين شفتاه لاغن جبارق انحاق عجل رفيفه بطها الغرج بطبوق سطر كتب من حبر عينه بالاوراق خديه صادين ونونين من فوق كن العرق بخدودها حصل ارناك ينثر على الوجنات بلورة الشوق الى تبسم شع واشرق بالافاق نوره يفوق البدر سحر ومنطوق بالعنق كن المسك والورق براق ما مشخصا في صدره الشاخ مدفوق يمشي برفق خايف مدمج الساق يفصل حجول انظامها الثقل من فوق إلى حصل لك ساعة وانت مشتاق اقطف زهر مالاق والعمر ملحوق فيلا حضر ما قلت عندي في الأرزاق بيدي كريم كافل كل مخلوق هذا وصلوا عد ما ناض براق أو ما شكل فرقة شفيق المشفوق على النبي ما زج زاج بالأوراق وله صحبه عد ما سيق مسيوق
1: وختاما نستودعكم الله على أمل لقاء بكم في الحلقة القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: على مر الأزمنة وتعاقب السنين.
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، مجموعة القواعد القانونية التي تنظم سير أعمال المجلس وعلاقته بمجلس النواب والحكومة، واختصاصات مكتب مجلس الشورى واختصاصات لجان المجلس وآليات انعقاد اجتماعات اللجان وجلسات المجلس، إضافة إلى آلية مناقشة الموضوعات في اللجان والجلسات. كما تنظم اللائحة الداخلية حقوق وواجبات أعضاء مجلس الشورى والاختصاصات التي تقوم بها الأمانة العامة للمجلس. رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.

0: هنا البحرين،
1: هنا البحرين،
2: إذاعة البحرين،
3: هنا البحرين.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، بإذن تعالى وعلى بركات منه نفتتح دار إذاعة البحرين اللاسلكية. هذه الدار التي تتحمل كلمتنا إلى العالم العربي والإسلامي.
5: هنا البحرين،
1: إذاعة البحرين،
3: هنا البحرين،
6: هنا البحرين،
7: هنا البحرين،
2: هنا البحرين.
3: إذاعة البحرين تقدم
8: لكل صوت من هذه الأصوات

0: قصة وحكاية، وفي كل حكاية كانت الإذاعة فصلاً مهماً من فصولها. شخصيات صنعت الأثير، لقاءات نعيش فيها مع من كان الأثير حاضراً في سيرة حياتهم. شخصيات صنعت الأثير، فكرة وإعداد السيد حسين السيد حمزة. شخصيات صنعت الأثير، تقديم شيخ الشعلان وحسن الساعات. من المتابعة ليالي عاشير. شخصيات صنعت الأثير، إخراج عبد الناصر النعار.
1: هنا البحرين،
2: إذاعة مملكة البحرين.
3: إذاعة البحرين،
4: إذاعة مملكة البحرين.
5: هذه إذاعة مملكة البحرين.

0: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج شخصيات صنعت الأثير، والذي من خلاله نوثق لسيرة إذاعة البحرين من خلال الكوادر التي عملت بها وتركت بصمتها في مكتبة وأرشيف الإذاعة. أرحب بكم مستمعينا الكرام، وباسمكم جميعا أرحب بضيف هذا اللقاء الأستاذ والإعلامي القدير الأستاذ حسين سعيد الإسماعيل. حياك الله أستاذ حسين.
1: حياك الله أخ حسن، وأنا سعيد جدا بهذه الاستضافة، وذكرتوني بالبداية الإعلامية والانطلاقة اللي انطلقت سبحان الله كانت من نفس هذا المكان.
0: يا سلام. نعم. بس كان بالعكس.
1: كان بالعكس أي. لكن سبحان الله نفس المكان وسبحان الله المكان يعني لذكرى جميلة جدا. يعني أنا دائما على مر هالسنين من 2005 كل مرة أدش هالاستوديو أحس كني أول مرة أدش الإذاعة، يعني لا صدى في قلبي الصراحة.
0: الله يحفظك. أنا سعداء بتواجدك معنا وسعداء بالرجوع إلى هذه الذكريات الجميلة اللي يعني حين مضى عليها ما شاء الله 20 سنة الآن.
1: 20 سنة.
0: نعم. لكن إحنا يعني بنرجع لها، بس حابين نتعرف كذلك على البدايات، وهذه دأبنا مع جميع ضيوفنا في البرنامج، لكون البدايات أحيانا تحمل الملامح والبصمات اللي من خلالها ربما يتعرف إلى شخصية الإعلامي من باكورة حياته. فكيف كانت بداية حسين سعيد؟
1: صحيح كلامك، يعني صحيح 100%. أول واحد على ميولة سبحان الله، في ناس يكتشفونهم متأخر وفي ناس من بداية يعني مسيرتهم في الدراسة سواء كانت الابتدائية أو الإعدادية. أنا سبحان الله كنت أدرس في مدرسة مدينة عيسى الابتدائية للبنين، وكان عندي ميول وشغف أني دائما أقدم في طابور الصباح، اللي هو الطابور الصباحي.
0: جميل.
1: طابور الصباحي يحتوي على عدة فقرات، تبدأ بالسلام الأميري أول على أيامنا، وبعدين كان في كلمات، وبعدين كان في يعني قرآن كريم وكذا. فكنت سباق أني أقدم الطابور الصباحي بشكل يومي، ف مسؤولين في المدرسة المشرف كان يقولي يعني ما بتمل، هل تحب نبدلك؟ قلت لا، قالوا بتعطوني طول السنة أنا ما عندي مشكلة أن أقدمه. فسبحان الله كان حسيت بشيء يربطني بالميكروفون، أن هالشيء حسيته يعني مثل الصديق، يعني كل ما أحاول أني أبتعد عنه لا في شيء يجذبني له، وأحس يعني براحة لما أقدم.
0: هل ما تذكر أشخاص معينين من الكادر التعليمي كانوا يشجعونك على؟
1: أكيد بلا شك، يعني أولهم الوالد الله يطول في عمره أستاذ سعيد جاسم الإسماعيل، وكان مدير المدرسة أيضا اسمه سعيد العلوي، الأستاذ الفاضل سعيد العلوي طبعا أستاذنا كلنا، والأستاذ عبد علي رجب، والأستاذ عيسى الخياط، والأستاذ عزيز مطر، ويعني أنا أعتذر لمن خانتني الذاكرة ما طريت اسمه الحقيقة، الكل كان يساندني وسبحان الله تحسهم كلهم بمثابة الأب. إذا حس أن واحد عنده موهبة من طلابه يدعمه ويسانده سواء كان في رسم أو كان في إلقاء أو كان في رياضة. ومدرستنا طلعت يعني أجيال ما شاء الله معروفة.

0: معروفين الآن على مستوى الدولة
1: ما شاء الله.
0: فالبداية كانت يعني من مدرسة مدينة عيسى الابتدائية للبنين. كنت دائما مثل ما خبرتك الله يسلمك أني أبادر أني أقدم في الطابور، وبعدين نفس الشيء لازمت هالهواية ذي إن صح التعبير. المرحلة الإعدادية كذلك نفس الشيء، في الثانوي كذلك، ويعني كنت أوجتها بدراستي اللي هي الصحافة وإعلام. درست في جامعة اليرموك في المملكة الأردنية الهاشمية، وهناك بديت أسقل هذه الموهبة، أنه هو أول شيء يكون تخصص أن أنت يعني تمارسه وتدرسه بشكل يعني نظري وعملي. وكذلك بدأت أني أقدم بعض الاحتفالات خلينا نقول الكبرى على مستوى الجامعة،
1: ما شاء الله.
0: يعني كوني شخص مغترب وأقدم حفل في جامعة في غير بلدي ويتم اختياري، فهذا شيء يعني أتوقع أنه مؤشر جيد كان.
1: صحيح، مشرف.
0: نعم، الحمد لله رب العالمين، توفيق رب العالمين، وكن دعاء الوالدين. يعني كنت أقدم حفلات على مستوى يعني رسمي كبير في الأردن على مستوى الجامعة. ومن تخرجت الله يسلمك تقريبا سنة 2002، أول ما تعينت في وزارة التربية والتعليم في إدارة العلاقات العامة والإعلام كأخصائي علاقات عامة، فحسيت يعني لازم أرجع حق الميكروفون. في شيء
1: كنت صديق له في المدرسة.
0: أي نعم، يعني في عشرة. وكان أحد الهوايات الحقيقية اللي تستهويني، يعني كنا نسجل أصوات. وعلى فكرة يعني في شيء يمكن أنا ما ذكرته وأذكره، في أحيانا تكون في مسابقات أو يعني في فقرات ترفيهية في الطابور الصباحي، فدائما يختاروني أن أنا أقلد المدرسين.
1: عجيب.
0: أي نعم، فكنت أحب أني أطلع وقلدهم وكذا. يعني البعض يرحب والبعض شوي يزعل، لكن أخذ بخاطرة بعدين.
1: إحنا ما ندري عن هاي الموهبة الدرامية.
0: هاي يمكن شباب يا أبو علي الحين، والله من السنين يعني ما سوينا.
1: لا إن شاء الله بنرجع لك
0: إن شاء الله.
1: طيب أستاذ حسين، يعني هذه التأثر منذ الصغر لا شك يعني كان ربما نتاج أنك كنت تسمع بعض الأعمال، تسمع بعض الإذاعات. هل كان هذا الشيء فعلا موجود ولا حسيت أنه هي يعني؟
0: والله أنا اللي أذكره يا أبو علي أن يعني يمكن إحنا صغار، فالوالد الله يطول عمره كان يأخذنا معه في السيارة يوصلنا المدرسة، هو كان أصلا مدرس في نفس المدرسة في المرحلة الابتدائية.
1: نعم.
0: فكان دائما يفتح الإذاعة الصبح وأقعد أسمع اللي هو البرنامج صباح الخير يا بحرين، إذا ما خانتني الذاكرة الأستاذة أمينة حسن الله يطول في عمرها، كانت من الأصوات البارزة في تلك الفترة، كنت أحاول أقلدها بعد. فيعني موسيقى الإذاعة، الأصوات الإذاعية كانت ترسخ في الذاكرة، وسمعت موسيقى يمكن ترجع إلى الثمانينات. والله يا أخي تخيلت نفسي كني في المرحلة الابتدائية، رجعتني في الزمن سنين ورا، لأن هالشيء سبحان الله يتعلق في الذاكرة ويصبح له ركن يعني، وممكن يرجعك إلى سنوات يعني مضت. فاستماع للإذاعة يعني حفظنا للمقدمين أصواتهم حتى طريقتهم، لدرجة أن احنا قمنا نقلدهم، نعرف مثلا الفواصل، نعرف الحين مثلا في أخبار، يعني طبعا بالسمع تدري أنه خلاص هاي مذيع برنامج بينقل إلى الأخبار، بتصير أخبار.
1: جميل.
0: فهذا شيء أيضا عزز من يمكن الهواية اللي أنا كنت أفضلها يعني، وهذا كان في المرحلة الابتدائية.
1: جميل.
0: نعم.
1: جميل. يعني هذه المتابعة ما كانت متابعة يعني خلينا نقول سطحية، وإنما كانت متابعة متعمقة، يعني يمكن ما كانت بشكل مباشر، كانت يمكن بشكل غير مباشر، لكن
0: يعني
1: كون أن أنت في ذيك السن المبكرة يعني كنت تميز بين الفقرات الإذاعية، فهذا شيء يعني
0: إذا تحدث عن مرحلة ابتدائية، شخص مرحلة ابتدائية يمكن ما أعي الشيء اللي يقولونه، أو ما أعرف إذا كانوا يتناقشون في موضوع معين، ما تدري يعني صعب تربط بين المواضيع، لكن أميز أن هاي المذيع هو اللي يحاور، بعدين يطلع مذيع يقول أخبار، فما يحاور يقولها بلغة سليمة وبشخصية جادة
1: مختلفة عن
0: مختلفة، فتشكلت عندي رأي.

0: أن مثلا الإعلام لا والله متنوع، إعلام في برامج، إعلام في أخبار، طريقة قراءة المذيع الفلاني تختلف عن طريقة الإلقاء عند المذيع الفلاني، يمكن لأن الأخبار كانت تختلف. ما كنت أعي، لكن كنت أستقبل المعلومات اللي توصلني وأخزنها، بس بعدين سبحان الله مع الوقت ومع التجربة تبدأ تفلتر هذه الموضوعات وتبدأ ترتبها بالطريقة السليمة.
1: صحيح.
0: يعني هذا الشيء أيضا ساعد أني أنا يعني أتشبث بالإعلام.
1: ورجعت لصديقك المايك بعد
0: بعد تخرجي من الجامعة، ويعني أتخرجت 2002 وقدمت على يعني وظيفة مذيع في كانت هيئة الإذاعة والتلفزيون، وكان الله يذكره بالخير الأستاذ حمد بن علي المناعي وجهه تحية، هو اللي قابلني، هو اللي قعد معي مع مجموعة من يعني أساتذتنا الكبار، فقال لي شو اللي يخليك أنت تحب يعني تكون مذيع، شو اللي يخليك تكون مذيع، أنت ردي موظف وقاعد ومس يعني مبين عليك مرتاح في وظيفتك. فقلت له الشغف اللي عندي، قلت له حتى لو كان هني يعني الموضوع فيه تحدي وصعوبة فأنا أقبل هاي الموضوع. فسووا لي بعض يعني نقول اختبارات البسيطة، شو اسم وزير خارجية مثلا أمريكا في ذيك الفترة، جاوبته، شو اسم مثلا الحاكم الفلاني لهذه الدولة، فجاوبته. قال لي خلاص احنا بنكلمك وإن شاء الله يعني تضر منه تلفون. فيمكن بعد أسبوع عشرة أيام كلموني وقالوا لي حياك إذاعة البحرين، فاستقبلني بنفس الأستاذ حمد المناعي ووداني استوديو المرحوم إبراهيم كانو، وقال لي هذه مجموعة أخبار أبغيك تسجلها، الأوراق يعني ارتفاعها يمكن 20-30 سنتي. كتاب أستاذ حمد يعني كلها بقراها؟ قالها كلها بتقراها، وإذا غلطت بتعيدها بعد. فكان الشخص اللي سجل لي الله يرحمه إسماعيل عصفور،
1: الله يرحمه،
0: والد المذيعة سهير وسيرين،
1: نعم
0: الله يرحمه ويغفر له. فكان أتذكره فوق في نفس الكنترول فوق، كان مجمل إذا يعني توافقني رأي.
1: صحيح.
0: عيد يا ابني كان يعني كنت أقرأ أحاول يعني، وسجلت يمكن لمدة ساعة، قلت له خلاص أنا ما أقدر أسجل أكثر. تدري
1: كانت الأوراق مشكلة
0: لا والله ما كانت يعني من مواجيز سابقة وأخبار سابقة، وبعضها مشكل بعضها ما كان مشكل، بعضها مكتوب عليه وبعضها يعني فكان يعني من البداية مطب صعب، بس الحمد لله
1: شف حق للغام.
0: أي قلت له والله أستاذ أنا سجلت بس ما أدري. قال أنا بودي حق حمد المناعي وخلي تشوفوا اللي قرر يعني. صار فيني قال لي وهيدا غلط عندك، قلت عد يعني أستاذ حمد أول مرة ترى سجل. قال لي شوف افتح القنوات الإذاعية في الإذاعة، وافتح قنوات الأخبار في التلفزيون، وشوف المذيعين شلون يتكلمون وشلون ممكن يشكل بطريقة صحيحة. أنا يعني كانت عندي أساسيات بسيطة يعني الحمد لله، ما كنت سيء في اللغة العربية. فقلت إن شاء الله. سجلت تقريبا يعني والله ما بالغ ممكن 9 شهور لسنة وأنا قاعد أسجل، بس أسجل أسجل أسجل، كان دائما يتابعني. وليش قلت قال أن ما قلت قال إن، وليش حرف جر ونصبت اللي بعده،
1: هذه الدقة
0: هاي الدقة، ليش قلت 3 سيارات ما قلت 3 سيارات، والأستاذ حمد المناع. فقلت له هذه يمكن أحيانا مع التسجيل مع كثرة القراءة يمكن تمر تطوف علي يعني. قال لي طيب. بعد سنة سجلت، قال لي باكر تعال الساعة 7 هني في الفم بحرين الفم.
1: احنا نتكلم الحين عن بعد سنة،
0: بعد سنة من
1: تقديمك ومن قبولك، انه ما يعني من وجودك في استوديو إبراهيم كانو.
0: اي نعم تقريبا سنة، من 9 شهور لسنة، ما يمكن ما اتذكر يعني الفترة الزمنية بشكل دقيق، لكن اتوقع سنة
1: يعني كأنما دشيت دراسة جامعية ثانية.
0: بالضبط. يعني حتى انا احسد المذيعين الحين انه يعني على طول من يخلص يمكن يدش فترة تدريب بسيطة كلش وممكن يقعد ورا المايك. انا قعدنا ورا المايك بعد عناء، بس الحمد لله رب العالمين. نشوف هذه يعني كانت خيرة وصقلت ما فيك يعني من ممكن نقول إذا صح التعبير موهبة.

0: قلت له سبع في الليل ليش؟ يعني أنا عادة أنا أسجل الظهر للعصر. قال لي بتطلع على الهواء. قلت له والله بطلع على الهواء. قال لي بتطلع على الهواء. أول ما في واتساب ولا في وسائل تواصل اجتماعي، كانت الوسيلة الوحيدة اللي هي التلفون، وكان في المسجات اللي هي SMS نتطرش عشان تبلغ الناس إن في شيء يعني. فطرشت حق ربعي SMS كلهم بطلع على الهواء الساعة 8 سمعوني في بحرين فهم كذا، ومو مصدق يعني الحقيقة، مع أنه كان موجز مدته يمكن أقل من 45 ثانية دقيقة بالكثير يعني. وتواجدت قبل ساعة تقريبا، سبحان الله على كثر ما قريت كني أول مرة أدش الاستوديو يعني، حسيت برهبة مع أني كنت أقدم في طابور وفي مناسبات على الهواء ومباشر وسمعونك يعني الكلمة اللي تطلع ما ترجع، ودائما كنت ما أدري ليش أخوف روحي لو كحيت خلاص بتطلع الكحة ما ترجع خل تطلع. صار 8:15 قالوا لي دش دخل الاستوديو، مع أنه من وقت 8:15 بس أنا دشيت وشكلت الموجز وقعدت أنتظر. كانت الساعة يعني مو كذي إلكترونية، كانت أنالوج يعني
1: تشوف عقربها
0: تشوف عقربها وتمشي يعني. ونسمع صوت العقرب تشك تشك. فثمان دقيقتين بديت أتوتر، مع أنه موجز ومع أني سجلت سنة كاملة. سبحان الله كان أتوقع جمال قائد واللي نفذ الموجز، وجه له تحية أخونا مجابر. فصار كم داون خلاص أنا الحين باقي أقل من 30 ثانية وبطلع على الهواء. هني النفس ضاع عندي وحبست النفس وارتبكت يعني، لكن سبحان الله على آخر 5 ثواني قلت الواحد لازم يوثق في نفسه يعني، الاعتماد على رب العالمين بس لازم توثق في نفسك خلاص الحين أنت بتطلع على الهواء. يا أن أنت تواصل الشيء اللي أنت حبيته من سنين وتحصل على اللي تبقي، أو يعني للأسف بعد سنوات أنت تحب هاي الموضوع وسنة كاملة تسجيل فما لا تطلع من الباب الشرقي.
1: الرهبة هذه أستاذ حسين تفسيرك لها شنو؟ يعني وقت اللي أنت لما كنت يعني بتؤدي الموجز في ذاك اليوم، شنو كانت مجموعة الأفكار اللي كانت تؤدي إلى مثل هاي الشعور؟
0: الاهتمام، الرغبة، ما ودي أفارق الميكروفون. شفت لما واحد يتقدم حق واحدة وخايف يرفضونه، أنا خايف أنه يعني أول لقاء لي مع الميكروفون يقولون لي فما الله. فهذه جزء من الربكة اللي صار. الهوى لا رهبة بعد نفس الشيء، يمكن ما أثرت علي كثر ما أثرت علي أن أنا كنت يعني حب أن أنا واصل في المجال، ما حب أني أوقف، ما حب أني أفشل يمكن من أول طلع يعني. صار 8:00 قال لي ستاند باي وشغل، عفوا قبل يمكن 10 ثواني 6 ثواني يحطون الموسيقى دي مالت الأخبار
1: صحيح.
0: في يوم بقى ثانيتين قال لي يلا ستاند باي ولعليت الأحمر. اي هني عاد حسيت نفسي في مواجهة مع نفسي،
1: قضي الأمر،
0: يا أنت تكمل يا ترجع، ولازم تكمل. خدت قرار لازم أكمل يعني. سميت أول شيء قلت رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. صارت 8 الحمد لله قريت بطلاقة. آخر شيء آخر خبر في الموجز سمعت التلفون يصيح، فيأشر لي جمال يقول لي من تخلص تعال. ختمت ورحت، اللي يقول لي حمد المناعي ممتاز. قلت له والله أبو علي أخيرا. قلت أنت عادة يعني دائما ما تشكر يعني، دائما تقول لي مثلا ناصب الفاعل يا ما أدري شو مسوي. قال لي لا تمام، بس تمام هالمرة أنا بتابعك يعني ما بخليك. قلت له إن شاء الله. أنا الحين قال لي بعد باقي موجز 10 وموجز 12، كنا نقدم 3 مواجيز الفترة ذيك. قلت إن شاء الله، معنا نفس الموجز ما تغير عليه وايد، لكن حتى ما طلعت من الاستوديو. وكان موجود لخالد جميري كذلك، وقعدنا نسولف كذا بعد نفس الشيء.
1: انت الان منتشي
0: او جني
1: ما فوق
0: فايز 2-0
1: الله.
0: فكان اول تحدي الحمد لله يعني نجحنا فيه. صارت 10 قريته، بعد اتصل حمد المناعي قال لي تمام، قال لي حتى 12 بصمة. قلت له ارقد ابو علي. قال لي لا انت طالع اول مره ولازم نسمعك. فقريت 12 ونفس الشيء بعد اتصل.

0: هاي يعطيك مؤشر ان المسؤول كان يهتم اولا، يعني يكون الأمانة عنده كانت المؤسسة هامة وحساسة، فهو يحب يطلع بأبهى صورة، او اذا مذيع يطلع اول مرة لازم يكون قد المسؤولية. هذا واحد. اثنين، تحس ان المسؤول يعاملك مثل معاملة واحد من ابنائه، يعني اذا كان يسأل ويسمع، واذا كان مثلا حتى يوبخ اذا صح التعبير، ترى من باب تحسه أبوك خايف عليك. يعني أنا حتى بعدين استمريت لفترة يمكن سنة ونص سنتين لازال يتابعني
1: ما شاء الله.
0: حتى أقول أبو علي أنت شلون تتابعني، يحط له كذا جهاز راديو ويسمع الفم ويسمع الأخبارية، كانت في إذاعة الأخبارية، ويسمع البرنامج العام، فيركز هني ويركز هني ويركز هني. أنا أوجه له تحية، هذه من الناس اللي يعني بعد الله ما أنسى فضلهم. بعد فترة بسيطة من تقديم المواجيز كلمني الله يرحمه ويغفر له الأستاذ توفيق صالحي، قال لي أنا أبغيك تكون معاي في برنامج صدى الرياضة. صدى الرياضة برنامج عريق ومعروف على مستوى البحرين. قلت له والله يا أبو أحمد أنا أتمنى، بس إن شاء الله أكون قد الثقة. قال لا إن شاء الله، برنامج مباشر وفي اتصالات ومتنوع وما بتمل. كان معانا الله يذكره بالخير يوسف خيري في الإعداد،
1: نعم،
0: وكان من إخراج الله يرحمه ويغفر له نبيل العلوي. البرنامج دخلته أول مرة مع توفيق، بصراحة كان سند لي الحقيقة. يعني يقول لي عندي تلفون الحين عن المباراة اللي صارت بين الفريق الفلاني والفريق الفلاني، حاور أنت الصحفي اللي موجود في الملعب. قلت له ما في أسئلة. قام يكتب لي بخط، ما كان ينقرأ الله يرحمه خطه شوي كان صعب. فاضطريت أني أنا يعني أخلق أسئلة بناء على كلام الصحفي أو المراسل اللي كان موجود هناك بناء عليه. قال لي أبغيك
1: كذي يعني.
0: أي نعم. فتعودنا ويا سنين يعني، بالعكس هذا البرنامج يعني صقلني للأمانة. منها أن أنت تقرأ أخبار، يعني أول كان عن طريق الفكس، ويوسف يدخلهم علينا الاستديو أحيانا مكتوبين بخط اليد، وأحيانا مكسوسين من جريدة، وأحيانا مطبوعين يطبعهم وخذ الأخطاء المطبعية، وأحيانا الكلمات متشافكة. ويوسف كذلك تعلمنا من الكثير. فالبرنامج الله يسلمك يعني فعلا صقلني وخلى الشارع الرياضي يعرفني في البحرين. ما كانوا يعرفون الشارع الرياضي. المخرج نبيل علوي الله يرحمه ويغفر له كذلك لدور، يعني توجيهات قد يكون صارم أحيانا، بس بعد يعني تتعلم منه أشياء أنت أول مرة تشوفها، أنت جديد على هالمجال، أنت حتى سنة ما كملت. في نفس الفترة ذي اللي يعطوني البرنامج قالوا لي في قناة اسمها قناة البحرين الإخبارية، فعطوني فيها نشرات فترات إخبارية. لما أنا متعود أقرأ موجز، قالوا لي بتتعود تقرأ نشر، اللي يقرأ موجز يقرأ نشر. فبديت يعني أطلع على نشرات كبار، شكلهم وشون أقرأهم، شون أفصل بين الأخبار، وشون أبدأ، وشون أيضا يعني حسيت يعني شيء أول مرة أسوي، ولا الحمد توفقت في هالموضوع. في نفس السنة 2005 أنا يعني كنت دشيت يا في مايو أو أبريل أول موجز، أتوقع مايو سنة 2005، شهر يمكن 7، مر علي حمد المناعي هني في الإذاعة قال لي تعال براويك مكان. قلت له وين بعد؟ قال تعال. فمر حمد المناعي وقال لي أبي أراويك مكان، وكان سريع في المشي، وداني مكان أول مرة أشوفه، بطاقة أو باب الدش بروحه، كل واحد يدش بروحه، صوت نجارة فوق. قلت له وين نروح بعلي؟ وداني دخلني على شخص ما كنت أعرفه، قال له هاي المذيع اللي قلت لك عنه، قاعد يطالعني من فوق لتحت، لا يقول لي قاعد يبقى قاعد. قال له زين عاد؟ قال له زين.
1: من كان الشخص؟
0: الشخص الله يسلمه كان أستاذ القدير خالد الزياني، اللي هو كان مدير الأخبار سابقا، وأنا ما كنت أدري أصلا أن هناك في وكالة انباء كانت، وفيها لأنه ما طلع من الإذاعة كنت أصلا. قلت لهم شنو زين وزين وكذا؟ قال أول شيء خلي أخذ جولة يشوف وبعدين بنقول له. وين جولة؟ مشيت صوت مطارق ويعني ورشة كاملة. دشيت

أشوف يعني في ستيج وفي جاليري، ما كنت عارف شنو جاليري أول، اللي يقولوا لي هذه بيسمونه مركز الأخبار. ثم يعني شنو؟ قالوا لي أول الأخبار شفت المذيع قاعد في استوديو بروحه وراء لافتة وشيء كذي وميكروفون في على الطاولة وكذا. قلت لهم إيه؟ قالوا لا هذه مسوي حي نفس القنوات المتطورة، إن المذيع موجود والمحررين وراي بينون وراء زجاج الجاليري المخرج والمساعد المخرج والصوت والإضاءة كلهم موجودين، فالناس تشوف العملية كلها تطلع بشكل سهل.

0: كلها تطلع بشكل سهل. أقولها ليش يروون يعني هالمكان؟ تزيد قال حتى على المكتب. يعني يمكن هاي يعني نظام يروون المذيعين اللي توهم يروونهم كل شيء يعني. فقال لي خالد زياني قال انت زيد بس لازم تشيل لحيتك. قلت له ليش اشيل لحيتي؟ قال لا انت بتطلع على التلفزيون. قلت له لا سلامتك. قلت له انا في الاذاعه مرتاح وما اخذ راحتي وخذت على الوضع. انا الكاميرا ما احبها فخلني في الاذاعه ارجوك يعني. قال لي حمد المناعي لا انت الحين ابتديت معنا بشكل صحيح واحنا عندنا انطلاقه شهر 7 كان الله يرحمه ويغفر له صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان هو اللي بيفتتح الاستوديو كان شهر 7 أتذكر سنة 2005 وأنا توني يمكن شهرين 3 شهور. قلت والله عاد أنا بصراحة ما أعرف أقول لك صراحة طال عمرك يعني سأل حمد أنا ما أقدر أقول له لا بس هاي الشيء أنا ما أقدر عليه. قال بتمرن الحين شهرين بشكل يومي زين إيش بقدم؟ قال بتقدم نشرة الاقتصادية اللي هي نشرة فرعية كانت من نشرة الأخبار الأساسية أو الرئيسية. قلت له إن شاء الله. قلت له إن شاء الله وأنا يعني من داخلي بصراحة ما كنت مرتاح طلعت متضايق أصلا من هناك. قلت حق أستاذ حمد قلت له أبو علي إذا في طلب قال أدري بتقول لي ما أبي مو على كيفك أنت بتقدم الأخبار بتقدم الأخبار. سكت ما أقدر أقول لا يعني دشيت الإذاعة يعني شوي متضايق حق الشباب قلت لهم قالوا لي بالعكس زين. قلت لهم أي زين كاميرا والناس تشوفك وشي يعني أنا ما جربته بصراحة وأخبار قالوا لي شنو الأخبار. قلت لهم اقتصاد. قال اقتصاد شوي يعني. قلت لهم حتى لو يعني فيها أرقام وفيها
1: تتحس أن عالمك في الإذاعة.
0: أنا تعودت على الإذاعة على الميكروفون على يعني شلون أشكل صوتي في الإذاعة بس الحمد لله بعدين اكتشفت المذيع اللي تأسس من الإذاعة وممكن ينجح في الإذاعة ممكن يعني يبهر العالم في أي مكان سواء كان في تلفزيون في مسرح. هي الإذاعة قاعدة الصلبة للإعلامي أو المذيع. دربونا بشكل يومي كان وكانت شركة MBC هي اللي كانت تشرف على تدريبنا فبعد سقلونا صقل يعني عذاب كان صراحة بس للاستفادة. وكنا نطلع رهيرسل نشرة كاملة يعني شنو رهيرسل يعني تجربة كاملة كأنها نشرة أخبار
1: يعني من البداية إلى النهاية
0: الساعة 3 بالضبط الكل خلاص على الهواء طالعين.
1: يا سنة
0: يدخلون كبزنس اللي هي نشرة اقتصاد أطلع يدش نشرة الرياضة يعني. وبعد النشرة كان في اجتماع يجتمع فيه البروديوسر أو المخرج إنه صار كذا فلان غلط أنت سويت تقرير كان الصوت غير واضح أنت كمذيع قعدتك ما كانت عدلة فيعطينا نقاط. بالعكس شيء طيب إن أنت تتجاوز أخطائك. صار شهر 7 وتم الافتتاح افتتاح المركز وابتديت أطلع نشرات اقتصاد شهر 7 2005 واستمريت معه أنا أطلع في الإذاعة وفي التلفزيون وقمت أقسم يعني يومي يوم إذاعة ويوم تلفزيون. هني لازلت أقدم في الإذاعة أقصد اللي هي المواجيز وكنت أقدم برنامج صدى الرياضة وكنت أقدم أخبار في إذاعة المحمل الإخبارية وهناك ابتديت أقدم نشرات اقتصادية. المواجيز تعرف يعني كان في الساعة 8 و10 و12
1: صح
0: أقرأ 8 ونص عندي برنامج ليه 9 29 مع توفيق الله يرحمه. أخلص عندي موجز 10 عقب ما أخلص موجز 10 ما عندي شيء ليه الساعة 12. أنا عادة أطلع لأن بيتنا ورا الإذاعة
1: جريب
0: أي يعني 3 دقائق أوصل. ذاك اليوم ما طلعت وكنت لابس ثوب حاصر أتذكر ليه الحين. كنا واقفين برا باب بحرين فهم مع الشباب. على فكرة يعني بحرين فهم كان جوها عائلي يعني الشباب حتى لو مثلا ما كان عنده زام وما كان عنده دوام كان يحرص يكون متواجد وتعشى كلنا مع بعض ونسولف. كانت أجواء يعني رائعة الحقيقة أتمنى أنها يعني على ما هي الآن. على كل حال كنت لابس ثوب وحاصر فشفت الأخ عبد الرحمن المناعي من مركز الأخبار اللي يقول لي بسرعة بسرعة بسرعة ترى كانت 11 11 وثلث ترى مذيع نشرة 12 ما يرد على التلفون مو موجود يعني قبل شوي كان

0: صار مين المذيع إذا قبل ساعة مو موجود؟ فهاي الشيء يعني أنت تدش مرحلة طوارئ. فما بالك إذا عاشوا ثلث وباقي مثلا أنت اللي ربع لازم تكون على الستيج قاعد صح. مركبين لك المايك ومشيكين الصوت والإضاءة.
1: نتكلم عن الأخبار السياسية.
0: عن الأخبار السياسية نشرت 12 أخبار سياسية.
1: أيوة.
0: ومذيع واحد ما في مذيع ومذيع واحد. قال لي المذيع الفلاني ما يرد على التلفون شكله راقد. الحين ثلث إلا ربع نبيك قاعد على الستيج. قلت له أنا ما أقدر أطلع أنا مذيع اقتصاد. فكلمه الله يذكره بالخير أستاذ سامي هجرس. قالوا أنا ما في إلا حسين في الإذاعة. فإذا أنتم ما عندكم مانع قال طلعوه. قالوا ما عندك قال عطوه غترة. عطوه والله ما أتذكر غترة من خذيت واحد من الأخبار هناك.
1: قف موقف الحين
0: ايش هالصدمات ذي مره اقتصاد ومره مدخليني في برامجين يعني ما ابغيها مره قلت بس يلا يعني هذه بعد خذيتك تحدي قلت يعني انا بيني وبين نفسي ساعات اقدر اسولف ما دام اختاروك ان انت تنقد موقف خليك قد الموقف يعني شجع نفسي يعني انا خايف والله رحت وما يمديني حتى اقرا الاخبار علموني شلون نطلع هيدلاينز أول شيء في البداية وبعدين الأخبار المحلية عقب الأخبار المحلية العالمية وكذا قلت لهم إن شاء الله قريت على السريع عندنا برنامج اسمه اي نيوز لا زالوا يستعملونه الجماعة ما لحق أقرأ أول الأخبار المحلية كانت طويلة يعني تقرأ لك خبر ممكن 7 إلى 12 دقيقة لربع ساعة قراءة نص ما فيها لقطات يعني ذاك اليوم الحمد لله كانت معتدلة يعني النشرة والله يعني فضل الله وتوجيه الشباب بالسماعة ترى شوف الكاميرا الفلانية اقرأ الهيدلاين 1-2-3 اوكي حين تقيل الكاميرا يعني او شيء اول مرة اسوي صراحة وعلى الهوى وانا تقول ريهرسل خلصت اتصل فيني الأستاذ سامي قال لي مشكور ما قصرت وكذا وكلمني بعد الله يذكره بالخير الشيخ خليفة بن عبد الله كان رئيس تنفيذي الله يذكره بالخير قال لي مشكور وما قصرت قلت له بالعكس هذا يعني واجبي دام أنا موجود بالعكس كلنا نشيل بعض عقب يومين ناداني سامي حجرس اللي يقول لي منزلك في الأخبار الرئيسية اتصل على النبي ترى أنا ذاك اليوم متسوع علينا أنقذنا موقف يعني لا أرجوك قال لي لا لا لا بتنزل فمن متى قال لي من شهر 12 قلت له إن شاء الله شهر 12/2005 نزلت نشرة أخبار رئيسية الحمد لله يعني أنت لو تقيس أنا دشيت هني في مايو أول موجز لي مايو كان في 2005 بعدين يعني سند لي برامج في الإذاعة في نفس الفترة يعني تم اختياري حق مذيع اقتصاد ومن باب الصدفة شوف سبحان الله لأن قدمت نشرة 12
1: توفيق رب العالمين
0: الحمد لله رب العالمين فمن شهر 12 في نفس السنة خلوني مذيع نشرات أخبار أساسية أو رئيسية ومستمر لازلت معهم يعني وبالعكس أحب عملي وأحب الميكروفون وبالعكس لي علاقة طيبة جدا مع يعني مع الناس اللي بديت فيهم الناس اللي موجودين حاليا مخرجنا عبد الناصر نعارة طبعا أخ عزيز وعريق في نفس الوقت قديم يعني لنا علاقة طيبة
1: أكيد أكيد
0: يعني زملائنا الله يرحمهم يغفر لهم إن شاء الله يعني ما ننساهم من الدعاء دائما كانوا أخوان وكانوا سند وصراحة ما نقدر ننساهم مواقفهم الطيبة مواقفهم الطريفة يعني الله يرحمهم يغفر لهم إن شاء الله والله يوفق اللي موجودين فهذه كانت يعني بدايتي إن أنا شون دخلت يعني المجال الإعلامي وشون انتقلت من إذاعة مواجيز إلى برامج في الإذاعة وبعدين انتقلت إلى التلفزيون وشون طريقة أن انتقلت من الاقتصاد إلى النشرات الأساسية وطبعا بعد فترة تم إسناد لي أي برنامج خاص سياسي تم يسند لي بشكل مكثف يعني الحمد لله رب العالمين وكنا نقدم برنامج كل 16 ديسمبر في قصر الصغير إلى يمكن سنة 2018 بعدها أنا انتقلت إلى مثلا مجال آخر خلنا نقول انتقلت إلى مجلس النواب رئيس للمراسم والعلاقات العامة فيمكن هالشيء حد من ظهوري الإعلام خصوصا في الإذاعة
1: لكن ما زالت بصمتك موجودة وحضورك أيضا أستاذ حسين

0: طبعا تشرفت بالتواجد معك.
1: الله يسلمك. شرف
0: الله يسلمك. كنت تقرأ نشرات الأخبار على الإذاعة.
1: اي نعم.
0: هاي طبعا بعد ما يعني تم خلينا نقول إغلاق الإذاعة الإخبارية.
1: نعم.
0: كانت المواجيز والنشرات غالبا يعني مع بحر اف ام في الإذاعة العامة.
1: كنت أقدم في بحرين اف ام، أخلص من ثمان موجز ثمان أنتقل على طول برنامج العام، برنامج صدى الرياضة.
0: نعم.
1: صدى الرياضة طبعا برنامج مشهور، توقف يوم كمل 30 سنة بالضبط، كانت آخر حلقة له، لدرجة أني رحت أعزي ناس، كان في واحد من الموجودين ما يشوف ضرير، فسلمت عليه اللي يقول لي أنت المذيع مال صدى الرياضة؟ قلت له شو عرفتني؟ قال من صوتك. سبحان الله. يعني شوف فالبرنامج يعني
0: ترك أثر في نفوس.
1: أي، والناس كانت تتابع لأنه كان مباشر ووقت المباريات، وكانوا الجماعة يأخذون اتصالات مباشرة مع المراسلين في الملاعب، فالناس بدل يتشتت بين كرة يد وطائرة وقدم وكذا، فالبرنامج كان شنو، كان يعني يطلع لهم الخلاصة مباشر. ونفس الشيء سنة 2006 أول مرة يشوفون كأس العالم. الناس مو متعودة ما تشوف يعني كأس عالم، ما تشوف كرة، كان شيء صعب عليهم الحقيقة. والناس قبل كانوا مثقفة كرويا يعني بشكل واسع. ليش؟ لأنه ما كان في تشفير، الكل كان يشوف المباريات، والكل كان حافظ أسامي اللاعبين، حتى الحكام المشهورين العصبي والأقراع وكلهم يعرفونهم. مو متعودة الناس أن تتمنع عنها. فقعدنا نسولف أنا والله يرحمهم توفيق ونبيل، والله يذكره بالخير يوسف، شو نسوي؟ قال إحنا ممكن نأخذ حقوق الصوت بحيث أن البرنامج يكون من 8:30 قبل للتسعة، نخليه للتسعة ونص فترة المباريات. فكنا ننقل لهم جزء من المباريات، وبين الشوطين نتصل في محللين رياضيين يحللون المباراة. فالناس توجهت حق صدى الرياضة بشكل غير مسبوق، لأن أنت مباريات ما تقدر تشوفها.
0: توجدت لهم حل الآن.
1: يعني فالناس بدأت تسمع أكثر وأكثر يعني، فانتشر بشكل، حتى نزل تقرير في جريدة لازلت أحتفظ فيها، أن يعني صدى الرياضة 2006 يعني أطلع الناس في البحرين على كأس العالم. يعني قبل أنت عشان تشوف لازم تشترك وتروح مقهى، وكان شيء يعني جديد على الناس. ناس مو متعودة بهالطريقة، متعود يبطل تلفزيونه ويشوف المباراة اللي يبغيها يعني.
0: صح.
1: فهذه أيضا كانت بصمة واضحة لصدى الرياضة في كأس العالم 2006.
0: فكان في يعني معايشة مع الجمهور حتى في الجانب الرياضي.
1: حتى
0: يعني
1: في الجانب الرياضي، في الجانب السياسي. أحيانا مرة سوينا بعد في التلفزيون حملة تبرعات حق غزة. يعني هي تدري غزة تعرضت لكذا نكسة.
0: صحيح.
1: مو هذه الفترة اللي قبلها. لا والله هذه الفترة أتوقع. فتشوف الناس اللي تتصل، كان في مركز الأخبار، إن كانوا مسؤولين، إن كانوا شركات، إن كانوا مواطنين يتصلون يتبرعون.
0: صحيح.
1: تحس في تعاطف، تحس إنه يعني يبغي يتواصل يعني مع الإعلام هنا في البحرين، أساس إنه يعني يبدي رأيه وفي نفس الوقت يتبرع. ففي علاقة وطيدة بين الإعلام الصراحة ومع الناس، وأنا أشوفها في الإذاعة أكثر شوية من التلفزيون. كون الإذاعة يمكن فيها برامج يعني تمس احتياجات الناس أكثر، يمكن التلفزيون فيه برامج قد تكون مسجلة وقد تكون يعني ما فيها مشاركة من الجمهور نفس نسبة الإذاعة. فمثلا برنامج مثل برنامج صباح الخير بحرين هذا يمس كل فئات المجتمع ويمس كل بيت.
0: صحيح.
1: لأن كل بيت يحتاج إلى تعليم، يحتاج إلى كهرباء، يحتاج إلى أمور بلدية، إلى الأمور الخدمية اللي تقدمها الحكومة. فالبرنامج يعتبر متنفس، وبالعكس يوصل المواطنين إلى المسؤولين ويسهل من عملية حل بعض المشكلات اللي وجدت. ففي تواصل، في ترابط. أيضا البرامج الأفهم أحيانا اللي تفتح المجال للتواصل مع الناس، تشوف الناس تتصل حتى مباراة البحرين. ففي علاقة وطيدة الحمد لله بين الإذاعة وبين الناس، هاي شيء نلمسه يعني فعلا.
0: تجربتك بين الإذاعة وبين التلفزيون أيهما تحس أقرب لك، الإذاعة ولا التلفزيون؟
1: والله سابقا كانت الإذاعة أقرب، الحين يعني الاثنين نقدر نقول. يعني أنا هاي مايك الإذاعة طبعا عندي شيء عود، يعني ما أقدر لا أنساه ولا أقدر أني أنا أستغني عنه، ولو أني ابتعدت حاليا عن الإذاعة، لكن

0: أشوف نفسي في الإذاعة في أي وقت، يعني لو صارت في فرصة حسيت أن في وقت ممكن أني أرجع. التلفزيون كذلك، لكن يعني في فرق. أنت الحين في الإذاعة الناس تركز على صوتك، شفت هاي سالفة اللي الضرير اللي ما يشوف عرفني من صوتي، فالناس تركز عليك على مخارج حروفك، على أسلوبك في الكلام، على نطقك للأحرف، على يعني حتى أسلوبك ممكن تبين فيه النية اللي موجودة فيك. سبحان الله، يعني المستمع لأنه ما يشوف ممكن عنده مؤشر يقيس هاي المذيع ترى قصده شذي، نبرته كذا، لأن تركيزه منصب 100% على صوتك. التلفزيون ممكن يركز على صوتك، ممكن يكتشف إذا كان في مثلا أخطاء لغوية، ممكن يعني إذا كان مثلا مخارج حروفك غير صحيحة بشكل واضح ممكن تبين. لكن في التلفزيون ممكن في أشياء ثانية تلهي، يعني شكل المذيع، ديكور، والله حاط قلم، والله شكله غير اليوم، يعني في أمور ثانية تشتتهم شوية. بس الإذاعة لا، الإذاعة يعني دقيقة جدا، قلت لك تسقل المذيع وتخليه يتشكل يعني بطريقة صحيحة، وتخليه غصب يختار الطريقة اللي يوصل فيها المعلومة حق المستمع. المستمع قاعد من اسمه مستمع، قاعد يسمع بس، ما قاعد يشوفك ولا قاعد انه يعني بينشغل بشيء ثاني،
1: بس بالذكاء ممكن يعني انه هو يستنتج
0: حتى انا تروالي معظم الناس تعرف ان هاي المذيع اذا كان يعني فعلا يتكلم بهالشيء من واقع او انه يتصنع لهالدرجة، الناس يعني ذكية وتعرف. فالإذاعة صعبة، لكن الإذاعة بالعكس، الإذاعة تقدر تسميها روح الإعلام. فالإذاعة أنا أشوفها هي قاعدة الإعلام. ليش؟ توصلك أسرع. في السيارة ممكن الناس تستخدم الراديو أكثر من الآن موجودة التطبيقات اللي ممكن، لكن بتشغلك لأن فيها مشاهدة فتشغل اللي يسوق. الإذاعة هي أسرع، توصلك في البيت، توصلك في السيارة، توصلك يعني حتى وإن كان في بعض الدول في المجمعات التجارية تنبث الإذاعة،
1: بعض المستشفيات أحيانا،
0: مستشفيات،
1: المطاعم أيضا،
0: صحيح،
1: تشغل الإذاعة.
0: فالإذاعة جميلة، وإذاعة البحرين متميزة على مستوى المنطقة ومستوى الوطن العربي. يعني إذاعة تطلع من الأربعينات وتواصل للحين على رتم واحد ومتطور، أنا أشوف أنها تستحق الكثير.
1: اللي يسمع الأستاذ حسين سعيد يسمع الرصانة، يسمع حس الالتزام في الصوت وفي الأداء للأمانة. ويعني مما يحسب لك أيضا أستاذ حسين سعيد، لعلك بدأت مشوار البرامج الصباحية في التلفزيون، في برنامج هلا بحرين.
0: اي نعم صحيح.
1: شلون كانت التجربة وشلون كان الإعداد له البرنامج؟ حسب ما يعني كنا نذكره كان يعني ضخم التنفيذ.
0: صحيح، البرنامج كانت في شركة إنتاج من خارج البحرين، لأنه بيطلع لأول مرة بطريقة معينة بديكور مختلف حتى يعني، فكانت تجربة أيضا مختلفة نهائيا. كان سنة 2009 أول نسخة من البرنامج الصباحي هلا بحرين، وكانت معي الزميلة دلال علي، ولا زالت موجودة معنا مذيعة أخبار. كان متنوع رغم التحدي اللي كان فيه، لأنه أضاف لي، شلون أضاف لي؟ لأن أنا أخذ السكريبت قبل بليلة، يعني الليلة طرشونا أنا الصبح، فتفاجأ عندك ضيف دكتور يتكلم عن الموضوع الفلاني، عندك مهندس يتكلم عن موضوع فلاني، عندك مثلا أخصائي في شيء معين يتكلم عن موضوع مختلف، وأنت أصلا ما عندك معلومات عن هالشيء نهائيا. يعني الضيف يمكن أنت أول مرة تسمع عن الموضوع، فأنت تضطر تبحث. أنا أشوف أن يعني المذيع اللي يحاول يحافظ على مستوى يجب أن يبحث، يعني ما يخلي أن ضيفه يكون شوي أقوى منه ويتحكم في الحوار، على الأقل تكون عنده معلومات لو خلصت الأسئلة اللي موجودة يقدر يفتح ويا باب للنقاش. فأضاف لي أقرأ عن شيء في الطب، وأقرأ شيء في الهندسة، وأقرأ شيء في الفن، وشيء في الشعر، رغم تحدي لأنه والله أضاف لي. يعني الحقيقة
1: حسيت أن أنت انتقلت إلى الموسوعية أكثر،

0: والله بديت أطلع بسبب البرنامج أكثر على مواضيع ما كانت تهمني الحقيقة، لكن اضطريت أن أنا أطلع فيها، وبالعكس مو غلط الواحد يعني من كل بستان زهرة يأخذ، بالعكس شيء طيب يعني. كانت تجربة يعني بالعكس زينة، وعطتني دفعة أني أقدم البرامج. السياسية مختلفة طبعا، لكن على الأقل من باب الحضور، من باب الاطلاع، من باب أن أنت شلون تحضر، شلون أنت مثلا تتعامل مع الضيوف المختلفين، لأن أنت الضيوف أشكال والوان لدي.
1: صحيح.
0: بعضها بيكون سهل أن أنت تحاوره وكذا، بعضها صعب، بعضها يعني يتعبك في إخراج المعلومة، لازم تحفر في الصخر عشان تأخذ كلمتين منه.
1: صحيح.
0: فأنت لازم تكون مطلع. إذا أنت مثلا عندك تعتمد على أسئلة المعد، إذا كانوا 5-10 أسئلة والضيف ما يتكلم، هل مثلا تفضل أن يكون كذا؟ نعم أفضل، ويسكت يوهقك، تصبح أنت في موقف محرج يعني.
1: أجوبة نعم ولا
0: هذه مشكلة، أو كلمات محدودة. فأنت إذا تطلع على الموضوع اللي يتكلم فيه ما له مفر، فأنت تسأله بطريقة مختلفة، تقدر تلف على الموضوع لأن أنت عارف المحتوى أصلا، فأنت تشكل السؤال حسب شخصية الضيف. ممكن أنه يعني ما يبي يجاوب بشكل رسمي، ممكن تسأله بطريقة ثانية، فممكن تسحب منه الكلام. فبالعكس هذه كبرنامج أضاف للكثير، وكانت تجربة جميلة. أتوقع استمرت 6 شهور أو شيء كذي يعني، لكن فترات يعني كان البصمة الأولى والبصمة الثانية
1: صحيح.
0: فبالعكس كانت تجربة ممتازة وناجحة
1: في الإذاعة. بالإضافة إلى برنامج صدى الرياضة، هل هناك أيضا برامج أخرى شاركت فيها في الإذاعة، وكان لها أيضا يعني مشاركة مع أساتذة من في الإخراج والإعداد؟
0: والله أنا قدمت كذا برنامج. أذكر مرة من المرات الأخ عماد عبد الله الله يذكره بالخير، هل كان مسافر أو كان يعني في وحكة صحية ما أتذكر، فاضطريت أقدم البرنامج المسابقات السنوي اللي يقدمه مع الأخت سيمة العريفي،
1: اللاتري.
0: اللاتري، فاضطريت أن أقدمه. وكانت تجربة أيضا جديدة بالنسبة لي، لكن تجربة جميلة أن أنت تتواصل مع الناس وتسألهم، وفي حماس من اللي يتصلون فيك، حتى المخرج والموجودين في التنفيذ يعني تحس في تفاعل. فكانت تجربة مختلفة شوي، تجربة ممتازة كانت صراحة مع الأخت سيمة، أول مرة كنت أقدم معها. باقي البرامج كانت برامج خاصة، يعني مثلا إن في مناسبة فيسوون لها برنامج خاص بهذه المناسبة، وقدمت والله كذا، لكن ما يحضرني الحين اسم المناسبة يعني.
1: حلقات اللاتري انتقلت أيضا من مخرج إلى مخرج يعني. مساك في البداية الأستاذ عيسى إبراهيم عيسى.
0: أي نعم صحيح.
1: أيوة.
0: وجمال قائد
1: أحمد العبيد لي في الأيام الأخيرة.
0: أي نعم. عريق يعني
1: اللاتري. عبد الله الشوملي كذا.
0: أي نعم. ومستمر، لازال مستمر،
1: ما زال مستمر. نعم. ويعني الجميل في البرنامج انه هو يعني يثري المستمع ايضا من الناحية التراثية اكثر.
0: صحيح، في اسئلة وتنشط، وهو مجرد التفاعل ان الناس تتصل فيك فانت ناجح.
1: صحيح.
0: يعني انت صحيح هو بيتصل عشان يفوز وعساس ان الجائزة وكذا، لكن انت كسبت في النهاية، انت يعني انت ثبت الذاعة في ذاكرته، يعني على طول بيقعد يسمع لك، بحس انه في ربط بيني وبين اذاعه البحرين. اوكي انا فزت وجاوبت وفزت، اوكي، لكن لا بتواصل معه، اعرفهم، اللي بيرد عليه في التلفزيون يمكن يعرفه، يمكن يسمع صوت المذيع يحس انه في شيء متقارب بينه وبين المذيع، او بينه وبين المذيع، فيتصل يبي يبادر. معظم اللي يتصلون على طول المذيع او المذيع، اوه ام فلان وينك من زمان، اي ابو فلان ما بينت من صار فتره، فتصير في علاقه ود بين المستمع وبين الاذاعه، وهذا شيء بالعكس شيء طيب.
1: صحيح.
0: ويزيل الرهبه يعني، حتى اذا كان المذيع مثلا يحس برهبه اذا كان تو يعني، هذه يزيلها لان تتحاور مع الناس وتاخذ وتعطي معاهم. ف يعني في برامج جميله الصراحه بالاذاعه.
1: في فتره قراءتك لنشرات الاخبار في الاذاعه استاذ حسين، من تذكر من الأشخاص اللي كانوا في مهمة التنفيذ خلينا نقول؟
0: أوه ما شاء الله، يعني كان الله يسلمك جمال قائد، كان خالد درويش، عيسى المطوع، عيسى إبراهيم عيسى، كان إبراهيم تلفت، فهد الجزاء،

0: خالد جميري كذلك كان موجود قبل ينتقل. من بعد والله تخوني الذاكرة صراحة، أخاف أنسى اسم واحد يعني.
1: هاي في بحرين اف ام،
0: هذه في بحرين اف ام. البرنامج العام كان وهيب الجزاف، عدنان ملك، وحمد عتيج، أحمد الشريان كذلك، واستمر لي أخوه حمد وهشام خليفة الله يذكرهم بالخير يعني. انتوا رجعتون وين في الذاكرة. أيضا لنا علاقة طيبة فيهم كلهم حقيقة، وكلهم موضع تقدير وموضع احترام، وطبعا على راسهم عبد الناصر النعار المشاكس الأكبر اللي يعني نفتقده إذا ما يكون موجود في الإذاعة في الليل. اليوم اللي أنا أكون موجود وعبد الناصر مو موجود
1: يعني
0: طبعا يعني الله يذكره بالخير. كانت له مواقف حلوة مع الله يرحمه نبيل العلوي، مع إبراهيم بحر الله يرحمه ويغفر له، مع يوسف خيري، مع توفيق صالحي الله يرحمه،
1: أستاذ حسين سعيد. يمكن نختم معك المشوار الجميل اللي يعني عشنا فيه في الذكريات والانتقالات والتحولات والخبرة التراكمية اللي سبحان الله صارت في فترة وجيزة، ولكن استطعت أن تكون من خلالها شخصية إعلامية لها كل الاحترام والتقدير.
0: الله يسلمك.
1: يعني لو بتصف خلينا نقول يعني الشكل اللي لابد أن يكون عليه الإعلامي حاليا، يعني خلينا نقول الإعلامي الجديد بوجود التقنيات الحديثة وبوجود وسائل التواصل اللي ما كانت متوفرة في ذاك الوقت، الآن لدى كل شخص هاتف وبإمكانه أنه يعني يلج إلى العديد من وسائل المعرفة المتعددة. يعني لو بنصف خلينا نقول الإعلام أو العمل في الإذاعة للإعلام الجديد،
0: والله إذا تسمح لي أن أنا أقدم نصيحة حق الجيل الواعد أو الجيل القادم، أنا أول شيء أنصحهم أن يعني أنت عليك مسؤولية ضخمة. مجرد أن أنت تطلع في إذاعة البحرين اسم البحرين، هذه مسؤولية يجب أن تظهر بأبهى حلة وأفضل صورة، لأن أنت ما تمثل نفسك في النهاية، تمثل نفسك وتمثل البحرين. وإذا عريقة مثل إذاعة البحرين تستحق من يمثلها بالشكل الأمثل. هذه واحد. اثنين، أنت الآن أصبحت مثل ما تفضلت توصل لكل بيت وكل مكان. في تطبيق أنا ممكن أكون في لندن أو في نيويورك وأسمع إذاعة البحرين، فأنت توصل في كل مكان ويسمعك العود والصغير. فيعني يجب أن تكون على قد المسؤولية. أحيانا بعض البرامج تكون مصورة يعني، يعني تحافظ على شكلك، هذه واحد. اثنين، يعني عزز معلوماتك، خلك مثقف، اقرأ في كل مجال، لا تتعمق لكن خذ فكرة عن كل شيء. مخارج حروفك حافظ عليها، تدرب اللغة، ما نبغيك تصير مثل سيبوي لكن على الأقل الأساسيات تكون عارفها، يعني بحيث أن أنت تستحق أن أنت مثلا تقرأ نشرة في إذاعة البحرين، أو حتى مثلا قدمت برنامج عندك ثقافة معينة، عندك سلوب معين، أنت يعني في منظومة مجلس التعاون التطور شمل الجميع الآن، فأنت في موضع منافسة حميدة مع الكل. فحاول ترتقي اسم البحرين، يعني ترى الكل يحاول يتطور، يحاول يجتهد على أساس أنه يعني يبرز بلده بأفضل صورة، وإحنا دول الخليج كلنا دولة واحدة في النهاية، لكن أنت بعد ودك أن اسم بلدك يطلع في مقدمة الدول. هذا شيء محل فخر واعتزاز، مقابل في جوائز على بعض البرامج، وفي في جوائز على أمور ثانية يعني تقدم للإعلاميين. فمهم جدا أن أنت تتحمل مسؤولية نفسك ومسؤولية أن أنت ترى تمثل البحرين، هذا شيء جدا ضروري. يعني إن كان تطلع على الهواء فاهتم في شكلك، معلوماتك خلها موجودة، حسس الضيف أن أنت تحترم الضيف، أن أنت عندك معلومات تحاوره، لا تخلي الضيف حس أن أنت سطحي وهو يعني وايد أعلى منك، فممكن حتى ما يعطيك معلومات إذا حس أن أنت كذي، أو أنت مثلا ما قاعد تسأله بالطريقة الصحيحة، ما يعطيك معلومات كذي، أنا ما أبغى أتحاور معه يعني أقل من مستواي. فالثقافة زينة، حتى الأسلوب مع الناس.

0: الضحك، بالعكس الواحد يضحك ويفرفش ويمزح، لكن بعد يعني في أطر معينة حاول أن تحافظ عليها. برا طبعا كيفك خذ راحتك، لكن أنت ما دام أن مثلت البحرين يعني تمثلها بمسؤولية، صح التعبير صحيح. هذا يعني
1: الأستاذ حسين سعيد آل إسماعيل، جزيل الشكر لك على هذه الدقائق اللي يعني سمحت لنا فيها أن احنا نرجع معك إلى هذا التاريخ الجميل وإلى ذيك الأيام الجميلة، ونرجو لك دائما التوفيق.
0: وأنا أشكركم وأشكر القائمين على هذه الفكرة، الصراحة هذه فكرة جدا ممتازة، وأوجه تحية لجميع منتسبي إذاعة البحرين اللي أنا أعرفهم، وأطلب من الله سبحانه وتعالى أن يرحم ويغفر الماضين زملائنا، الله يرحمهم ويغفر لهم. والشكر موصول لك أنت الأخ حسن، الأخ عبد الناصر نعار على هذا المجهود، وإن شاء الله نشوفكم دائما في أعلى المناصب وعلى المستويات، والله يكتب لنا أعمال مشتركة معكم إن شاء الله.
1: إن شاء الله إن شاء الله. شكرا جزيلا، وشكرا جزيلا لكم أنتم متابعين الكرام، حتى نلقاكم في حلقة أخرى، نستودعكم الله وفي أمان الله.
2: هنا البحرين،
3: هنا البحرين،
4: إذاعة البحرين،
5: هنا البحرين.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، بإذن تعالى وعلى بركات منه نفتتح دار إذاعة البحرين اللاسلكية. هذه الدار التي تتحمل كلمتنا إلى العالم العربي والإسلامي.
7: هنا البحرين،
8: إذاعة البحرين،
9: هنا البحرين،
10: هنا البحرين،
11: هنا البحرين،
12: هنا البحرين.
13: إذاعة البحرين تقدم
14: لكل صوت من هذه الأصوات قصة وحكاية، وفي كل حكاية كانت الإذاعة فصلا مهما من فصولها. شخصيات صنعت الأثير، لقاءات نعيش فيها مع من كان الأثير حاضرا في سيرة حياتهم. شخصيات صنعت الأثير، فكرة وإعداد السيد حسين السيد حمزة. شخصيات صنعت الأثير، تقديم شيخ الشعلان وحسن الساعات. من المتابعة ليالي عاشير. شخصيات صنعت الأثير، إخراج عبد الناصر النعار.
2: هنا البحرين،
7: إذاعة مملكة البحرين،
4: إذاعة البحرين،
9: إذاعة مملكة البحرين،
13: هذه إذاعة مملكة البحرين.

0: فنوننا الشعبية.
1: ألا يا حمود ما ما جفت الخبر.
2: تراثنا الأصيل.

0: صوت الأصالة والتجديد.
1: مشروع القانون هو قانون جديد أو تعديل على قانون قائم تقدمه الحكومة إلى السلطة التشريعية لدراسته، إما يكون بمبادرة من الحكومة مباشرة أو بناء على اقتراح بقانون مقدم من أعضاء مجلسي الشورى والنواب، وقامت الحكومة بصياغته في صورة مشروع قانون، ويحيل المجلس مشروع القانون إلى اللجنة

مختصة لمناقشته وتقديم تقرير بشأنه ليناقشه المجلس ويصوت عليه في جلساته العامة الأسبوعية.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ

0: منصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.
1: تدعو وزارة الخارجية المواطنين البحرينيين الكرام الراغبين في قضاء عطلة خارج المملكة إلى ضرورة تسجيل بياناتهم ومعلوماتهم في خدمة وتطبيق وجهتي، وذلك لضمان تسهيل التواصل بين المواطنين والبعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين في الخارج في حال الحاجة إلى أي مساعدة، إضافة إلى وصول إشعارات تنبيهية من التطبيق في حالات الأزمة والطوارئ والكوارث الطبيعية لا قدر الله. كما يمكن للمواطنين تحميل تطبيق وجهتي من خلال المتاجر الإلكترونية عبر أب ستور، جوجل بلاي وأب جاليري، أو من خلال الرابط www.bahrain.bh/apps. وأمناكم الله.

0: علمتنا البحرين أن العمل أمانة وعهد، وأن التضحية واجب ووعد.
1: يا ملكنا كلنا جنودك وللبحر الجيش ولا سلكنا.
0: علمتنا البحرين أن الاعتزاز بالوطن هوية وفخر، وأن الرموز هامة عز

علمتنا البحرين أن القيادة ظل ومرسى وتيجان، وأن الشعب هم صدى وحس هذا الوطن. نعم، هذه هي البحرين.

من مركز الأخبار تسمع الخبر بصوت الحقيقة. الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. موجز الأخبار.

السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار. جلالة الملك المعظم يستقبل وزير الشؤون الخارجية بجمهورية الهند ويشيد بالعلاقات الثنائية الوثيقة القائمة بين مملكة البحرين وجمهورية الهند الصديقة، والتي تميزت عبر عقود طويلة بالاحترام المتبادل والتعاون والتنسيق المشترك على كافة المستويات. جلالة الملك المعظم يستقبل أفراد عائلة الأديب والشاعر علي عبد الله خليفة رحمه الله، ويشيد بما قدمه الأديب والشاعر رحمه الله من عطاء مميز وخدمات جليلة للوطن من خلال المهام والمسؤوليات التي تولاها وجهوده وأسهاماته في إثراء الحركة الثقافية والشعرية والأدبية في مملكة البحرين والمحافظة على الهوية الثقافية البحرينية العريقة والتراث الوطني الأصيل. مملكة البحرين تعرب عن استنكارها الشديد للمخططات الإرهابية التي استهدفت أمن المملكة المغربية الشقيقة واستقرارها، مؤكدة تضامنها الكامل معها وتأييدها التام لما تتخذه من إجراءات لصون سيادتها وحفظ أمنها واستقرارها وحماية سلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها وصون مكتسباتها الوطنية. هيئة تنظيم سوق العمل تنفذ 5130 حملة وزيارة تفتيشية خلال شهر يونيو الماضي، أسفرت عن ضبط 79 عاملاً مخالفاً، فيما تم ترحيل 256 مخالفاً، وذلك في إطار الجهود المستمرة لضبط سوق العمل والحفاظ على عدالة وتنافسية بيئة العمل. مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية يسير عبر منفذ رفح الحدودي قافلة مساعدات إنسانية جديدة لقطاع غزة ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني في القطاع. الرئيس السوري يؤكد أن زيارة الرئيس الفرنسي، وهي الأولى لرئيس فرنسي منذ عام 2009، تجسد انتقال العلاقات السورية الفرنسية إلى مرحلة جديدة قائمة على الاحترام المتبادل والشراكة المتكافلة وإعادة الإعمار. ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا في 24 من يونيو الماضي إلى 3535 قتيلا، فيما لا يزال نحو 18,000 شخص بلا مأوى وفق أحدث حصيلة رسمية أعلنتها السلطات. وزارة الخارجية الروسية تؤكد أن الحوار مع الولايات المتحدة مستمر بشكل يومي وعلى مستويات مختلفة، وأكد نائب وزير الخارجية الروسية أن الصراع في أوكرانيا يمثل سريع إذا تحركت الولايات المتحدة بناء على الموافقة التي قدمتها روسيا للمقترحات الأمريكية في قمة ألاسكا. نهاية الموجز، شكرا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.

من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: من أخبار الديرة.
2: مستمعينا، تزامنا مع الإجازة الصيفية وارتفاع درجات الحرارة، يواصل الإسعاف الوطني جهوده في نشر الوعي وتعزيز ثقافة الوقاية بما يسهم في الحفاظ على سلامة الأطفال والحد من الحوادث والإصابات. وللاقتراب أكثر من هذا الموضوع معنا عبر خط البرنامج المباشر الأستاذة هيا محمد عواد، أخصائي إسعاف وطوارئ بالإسعاف الوطني. يا هلا ومرحبا فيك، ومع أول انطلاقة في هذا اللقاء مع دخول العطلة الصيفية وارتفاع درجات الحرارة، ما هي أبرز الحالات الطارئة التي تباشرونها وكيف تستعدون كمسعفين للتعامل مع هذه الحالات؟
3: طبعا مع دخول الإجازة الصيفية وارتفاع درجات الحرارة نلاحظ زيادة في عدد من الحالات الطارئة المرتبطة بالطقس والأنشطة الصيفية. نعم. ومن أبرزها الإجهاد الحراري، ضربات الشمس والجفاف. في هذه الحالات عادة ما تصيب الرياضيين، العمال أو الأشخاص اللي يتعرضون بشكل مباشر لأشعة الشمس خلال عملهم اليومي، بالإضافة لحالات الغرق تنتشر وتزيد، إصابات الجروح والكسور الناتجة عن السقوط أثناء اللعب أو ممارسة الأنشطة الرياضية والترفيهية، وعادة ما تنتشر يعني أكثر شيء بين الأطفال بشكل أكثر من البالغين. وفي الإسعاف الوطني نحرص على الجاهزية المستمرة للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة من خلال تجهيز سيارات الإسعاف والمعدات والأدوية اللازمة ونتأكد من صلاحيتها، والتدريب المستمر طبعا للمسعفين على التعامل مع إصابات الأطفال والحالات المرتبطة بفصل الصيف، بما يضمن تقديم الرعاية الإسعافية السريعة والفعالة للمصابين بإذن الله.
2: الله يشافيهم يا رب ويبعد الإصابات يا رب. يعني أستاذة هيا، أنت ذكرتي أن الطفل عادة يتأثر من السقوط أو أثناء اللعب أو ممارسة الأنشطة المختلفة، فودنا نتعرف الفرق بين الجروح والكسور وما هي أبرز الإصابات الشائعة لدى الأطفال.
3: أكيد الجروح طبعا مثل ما احنا نعرف إصابات تصيب الجلد أو الأنسجة الرخوة، وقد تكون بسيطة مثل الشامخ أو الزلغ مثل ما احنا نسميهم بالعامي. نعطي مثال عليهم، أن الياهل يلعب وأثناء اللعب في الشارع يعني ينتج عن احتكاك مع الجلد مع السطح الخشن بالشارع، أو يكون جرح أعمق مثل الجروح القطعية، التمزقات اللي قد يصاحبها نزيف بدرجات متفاوتة. وبعد نعطي مثال ثاني عليها، اللي هي الجروح اللي ممكن السيد العاملة في المطبخ إنه سكين بقص يدها أو بجرحها. أما الكسور فهي إصابات تصيب العظم نتيجة السقوط أو الاصطدام أو الحوادث، وقد تكون كسور مغلقة ما صاحبها أي جرح خارجي مثل إصابات اللاعبين في الملاعب، أو كسور مفتوحة يظهر فيها العظم ويكون هناك جرح بارز عميق وفوق منطقة الكسر لكن العظم غير ظاهر يعني للعين. ممكن الطفل أو الرياضي يكون يعني على الدراجة الهوائية وهو على سرعة يطيح على الشارع فيصير كسر وكسر مع جرح عميق. ومن أكثر الإصابات شيوعا عند الأطفال خلال فترة اللعب يعني في إجازة صيفية، يصير عندهم شموخ وجروح بسيطة في الأطراف، كسور في الذراعين والمعصم نتيجة السقوط يعني أثناء الركيض والدري، أو استخدام الدراجات والألعاب المختلفة يعني. بس أكثر شيء يعني منتشر بين اليهال اللي هو الشرخ أو الكسر غير الكامل، شائع جدا بين اليهال لأن عظامهم تكون مرنة جدا.
2: وأظن أن الشرخ يعني دائما يقولون أن الشرخ ألم أكثر من ألم الكسر، ما أدري إذا هذه المعلومة صحيحة ولا لا، ولكن نتمنى السلامة للجميع. ما هي الإجراءات الصحيحة أستاذة هيا اللي ينبغي اتباعها حتى وصول فريق الإسعاف، وما هي أبرز الأخطاء اللي الواحد المفروض أنه يتجنبها؟
3: في حال تعرض الطفل لجرح طبعا احنا كبالغين علينا ان احنا نهدئه ونتأكد من سلامته، وطبعا نضغط مباشرة على المكان النزيف باستخدام الشاش المعقم او قطعة قماش نظيفة على الاقل للمساعدة على ايقاف النزيف. ولما نشتبه بوجود كسر يجب الحد من حركة الطرف المصاب وتثبيته قدر الامكان في الوضع اللي وجد عليه من دون محاولة تعديله او ارجاع العظم لمكانه. كذلك أهم شيء نتجنب أن احنا نحرك الطفل إذا كان هناك اشتباه بإصابة في الرأس، في الرقبة أو العمود الفقري وحتى الحوض، ونتصل طبعا دايركت في الإسعاف علشان

0: عشان نحد من وجود الإصابات الخطيرة يعني. ومن أبرز الأخطاء اللي نلاحظها محاولة بعض الأشخاص تحريك الطرف المصاب بشكل متكرر، أو محاولة تعديل وضع العظم مثل ما قلت سابقا، أو وضع مواد غير طبية على الجروح مثل المواد الشعبية اللي يستخدمونها
1: القهوة الشاي
0: أي بالضبط. أو طبعا لازم نتأخر عن طلب المساعدة الطبية إذا إحنا ما قدرنا يعني نسيطر على الوضع، ووجود علامات تستدعي التدخل السريع. وننصح دائما بالاتصال الفوري برقم الطوارئ 999 عند وجود نزيف شديد أو تشوه واضح في أحد الأطراف، أو فقدان للوعي، أو صعوبة في التنفس، أو حتى ظهور أعراض مقلقة بعد إصابة الرأس منها القيء حتى لو كان متكرر أو لا، أو تدهور مستوى الوعي. طبعا مثل ما إحنا كلنا نعرف سرعة التدخل تسهم في تقليل المضاعفات وتحسين فرص التعافي.
1: نعم بكل تأكيد أستاذة هي، يعني أنت ذكرتي أن يعني إذا كان في نزيف أو كان في إصابة توقفونها مثلا باستخدام الشاشة أو قطعة قماش نظيفة، هل هناك مستلزمات إسعافية أساسية تنصحون أن الشخص يوفرها في المنزل أو في السيارة أو في محيطه بشكل عام؟
0: نعم احنا من قبل سبق وتكلمنا عن هالموضوع واكدنا عليه، ان احنا لازم يكون عندنا حقيبة اسعافات اولية مجهزة بالكامل، تكون موجودة في البيت في السيارة نشيلها معنا بشكل مستمر. وننصح ان الحقيبة هذه تكون تحتوي على شاش معقم بمادات مختلفة ولاصق طبي مطهر مناسب للجروح، واكيد قفازات طبية يعني، والمقص الطبي والكمادات الباردة الفورية.
1: نعم.
0: ونأكد على أهمية التأكد بشكل دوري من صلاحية المواد الموجودة في الحقيبة، ونحرص على معرفة الطريقة الصحيحة يعني لاستخدام الأدوات هذه، لأن مجرد توفر الأدوات ما يكفي، ما يغني يعني عن الإصابة، فإحنا لازم نعرف نستخدمها ويكون عندنا وعي كافي أساسيات الإسعافات الأولية وطريقة استخدام هذه الأدوات.
1: بالفعل. أخيرا أستاذة هي، ما هي أهم النصائح اللي تودون التوجيهها للأهالي لحماية أطفالهم خلال الإجازة الصيفية؟
0: أولا إحنا كبالغين وكأولياء أمور علينا إدراك أن الأطفال بطبيعتهم نشيطين يحبون اللعب والاستكشاف، وبطبيعتهم أنهم فضوليين وممارسة كل ما هو جديد. لذلك يعني من أهم النقاط اللي احنا نحب نأكد عليها ان احنا نعلم الأطفال أساسيات السلامة والوقاية وكيفية طلب المساعدة عند الحاجة واللزوم، ونعلمهم نحفظهم رقم الطوارئ 999 ونعلمهم طريقة الاستجابة طبعا مع متلقي البلاغ. كمان ننصح الأهالي بعدم ترك الأطفال بدون إشراف، خصوصا يعني في أماكن السباحة وأثناء اللعب ومارسة الأنشطة الرياضية الخارجية، ونتأكد من استخدام معدات الوقاية المناسبة مثل الخوذ وقيات الركبة والمرفقين لما نركب الدراجة أو السكوتر. كمان ننصح بتشجيع الأطفال على شرب كميات كافية من الماء وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة، ونوفر لهم أماكن لعب آمنة وخالية من المخاطر. وباتباع هذه الإرشادات البسيطة إن شاء الله بنحد من الكثير من الحوادث والإصابات، ونمكن الأطفال والأهالي من الاستمتاع بإجازة صيفية آمنة وصحية بإذن الله.
2: من أخبار الديرة.
3: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

الوطني. لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني تتشكل من 7 أعضاء وتختص ببحث الموضوعات المتعلقة بشؤون الأمن الوطني ومكافحة الجريمة، إلى جانب الموضوعات المرتبطة بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية وتطورات السياسة الخارجية لمملكة البحرين.

هنا البحرين. حان الآن موعد آذان العصر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان العصر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: إذاعة البحرين، صوت البحرين.
1: مؤسسة الإنتاج البرامج المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية تقدم المسلسل الاجتماعي سوء.

حسام السيار، بطولة هدى حسين، جاسم النبهان، إبراهيم الحربي، سليمان الياسين، عبير الجندي، حمد ناصر، وخالد المفيدي، مع مجموعة من الفنانين الخليجيين. لحن المقدمة سارة المجيبي، كلمات وغناء الفنان عبد الله العماني، الإشراف العام علي حسن الريس. سوالف بيتنا من إخراج

0: شفيع يا شفيع تعال تعال تعال تعال شوف تعال تعال تعال
1: وصلوا يا بي بابا وصلوا يا بي
0: انا اقول هالماي ماسك الهوز والماي يهدر في الشارع شوف الماي صار فينا الفريج صار نهر
1: بابا هذا بيت مو مال انت
0: قصدك يعني فهمني اقول لك شيء روح نادم عزبك يلا يلا يلا بسرعه يلا نادم عزبك
1: معزب انا في نوم بابا في نوم شوف بابا انا كلام زايد قرقر قرقر ما يبي انا قصر شارع انت ما يسوي تعطيل مشان انا
0: شوف شفيعو لا تنسى نفسك روح نادم عزبك بيوسف قبل لا اغسل شراعته يلا
1: مسكور بابا مسكور انا بابا من الصبح الصبح انا قصر نظيف انا ياكل فطور انا حلل انت عارف شو نقول حلل معاش مال انت
0: انت حللت الماي حبيبي ارتفعت فاتوره الشهر اذا هذا غسيلك اليوم الله يعينك يا ابو يوسف اذا ما علمت معزبك ابو يوسف وخليته يغسل شراعك هين
1: بابا الله يخليك بابا الله يخليك انت ما في قول ما في كلام بابا شوف انا اقول مشان انت واحد سر بابا واحد سر
0: قول
1: شوف بابا
0: ايه
1: هذا اليوم هذا في ناس يجي مشان بابا قول حتى شارع لازم سوي نظيف
0: شارع قصدك سوي نظيف هاي
1: شارع اي بابا اي
0: في ناس هاي ومنو هالناس تعال علمني ومنو هالناس ولا عزمني ولا قال لي وانا ياره
1: انت ما في يجي انا انا انا انا يعرف بابا شوف بابا عزم هذا انا اعرف يعزم هو من هذا هذا بابا شاهين بابا شاهين
0: ايه؟
1: بابا عبد الرحمن
0: ايه؟
1: بس انت ما في عزم
0: انا لا ما في يعزم هي يا جاري العزيز هي

0: الله شنو هذا؟ شال غرية الماء يترس الشارع الصاير هيكون مطلعت تمس وأنا ما أدري.
1: لا لازم أعرف سر هالغرقة. إيش سالفة هالماي؟

0: وي وي، هل عندي وهقنا شلون الحين؟
1: ايش دراني عنه؟ ملقوف قال عن كل شيء، قال عن اللي عازمينهم.
0: وي، وانت شلون عرفت؟
1: داز لي مسج فيه عتاب وصورة ريال يبكي بعد.
0: بعد شو تسوي يا ربي؟ ما عنده من يسلي، ريال عزوبي مناشبك انت الوحيد اللي معطي وي بالفريج.
1: يبا الجار للجار، والرسول عليه الصلاة والسلام وصى على سابع جار.
0: في جار القرب منه نقمة والبعد عنه غنيمة.
1: واحد من يرانك يكون عندك مناسبة ويقول لك حياك الله، ولا انهم يعطونا مصافط للمعازيم؟
0: بصراحة إلا هذا الحنان بدر،
1: عشان كذي ما بيخسره.
0: أنا أقول لك قول له إن العزيمة للحريم،
1: وإذا شفيعه خار كل شيء حقه وقال له عن كل شيء،
0: يعني بيكذبك أنت ويصدقه؟
1: يبا يكذبني ويصدقه، نسيتي إن أسرار الفريج كلها أنعرفها، والسبة شفيع، يعني الخدم أساس الفتنة.

0: فيك ونورك، كسرت الجرس سيبه.
1: واللي عافيك واللي عافيك، سياراتكم عند بيتنا.
0: ما عليه، الأهل يبوا عازمين ناس وكلها ساعة ويمشون.
1: مالي شغل، الحين الحين يطلعون ويوخرون سياراتهم.
2: هذا وإحنا إيران؟
1: مو كل يار يار يا أبو يوسف.
3: ولين هذا قاعد لنا قاعدة
1: الحين شلون؟
0: ما علي بوه، امسحها بويهي.
4: شحب ويهك، ليش ويهك فوطه؟
0: ايش حيط ومحيط قاموا يتشمتون فيني. الله يسامحك يا يوسف.
4: ايش قصدك؟
0: ما اقصد شيء، شلي تامر عليه الحين، اللي تطلبه يبا انا راضي فيه، بس ما بي اطلع الحريم فشله يبا ويقولون بعد

0: زين عني جيراننا مو متعاونين معانا.
1: الله نسيت يا ابو يوسف، عسى ما احد صفط يم بيتك كسرت بيتي عشان نوخر السيارات.
0: هذا يبقى قبل، طال عمرك قبل.
2: ولا اول تحول
1: غيرت الحكي بدقيقه.
3: مقيوله يا ابوي، ما تعرف قديري الا لما تجرب غيري.
1: ساعه واحده وبس لا غير، وبعدها بتشوف شيء ما شفته.

0: شلون يعني ها؟ هذا تهديد ها؟
1: أقول يبا خلي الليلة تطوف على خير.
0: يبا وليش نسكت عنه؟ عيب، إحنا جيران ما يتحمل يوم واحد بس؟
2: ورد وأقول إن في جار سبحان الله نعمة وفي جار يصير نقمة.
0: الحين يبا أنت عزمت ربعك كلهم إلا هذا؟
1: واللي مشيشة علي قاعد يضحك علي.
2: وليش ما تروح تعزمه الحين؟
1: أعزمه؟ أيبا هذول ما يتوالمون معاه، مثقفين وبدر حكي كله عن الحداق ومغامراته في الحداق.
2: ما تسوى عليك هالعزيمة، وهو ما عنده شغل قاعد بس يراقب اللي رايح واللي راد ويراقب حركاتك.
1: من هالتقاعد من تقاعد هذه حالته. ليش أنت مستغربة من حاله؟
2: لو يتزوج ما يتغير حاله؟
1: ومن هي هذه اللي ترضى فيه؟ اللي قلبها لازم يصير كبير، من هي هذه؟ أنا أقول روحي حق ضيوفك وبعدين نفكر بالموضوع.

0: تدري شلون؟ اليوم سويت لك ذاك مطبق السمك، خلي ريحته تبطر راس.
1: وليش توصفين لي يا؟ ليش توصفين لي مطبق السمك؟ خليني انا اكل على الغداء.
0: انا قلت لك عشان نقصد جارنا بدر.
1: ام يوسف سدي هالموضوع هذا.
0: ما يصير، ترى هو ما يقصر، بس انه مشكلته يحب الهذرة. انطر علي بس على ما ازوجه.
2: ها يما صار خطابة؟
0: احنا عزايمنا وايد ونقصاتنا وايدة، وما فيها شيء لو تنقص لها اقطيعة كذي. هو سايق المسكين.
3: امس يتطنز علي مع جاري عادل.
2: من الحرة يبا، من الحرة، هو محتر.
0: ايه شاف الريايل كلهم طالعين وقال ليش انا مو معاهم.
2: بصراحة يبا فشلة، انت عودت على انك تعزمها دوم
1: وغيرت فكرتي. ايش يصير
0: وانا بلعبها كذي؟ بنساحل بهالسميكة الحلوة وباكر بشي ثاني، ومهما كان هذا جارنا.
4: الى اللقاء في الحلقة القادمة مع المسلسل الاجتماعي.

سوالف بيتنا من تأليف ابتسام السيار، الإشراف العام علي حسن الريس. سوالف بيتنا إخراج

0: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.

عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلام العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على

0: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم وما خط القلم.
1: ما خط القلم.
2: قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه، وشر بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يساء إليه. ثم قال بإصبعه الشريفة: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهذا، وهو يشير بإصبعه الشريف صلى الله عليه وسلم.
1: ما خط القلم.
2: قال بعض الحكماء: ملاك السلطان الشدة على المريب، واللين للمحسن، والوفاء بالعهد، وصدق الحديث. لا تمشي في طريق من طرق الحياة إلا ومعك سوط عزيمتك وإرادتك لتلهب بها كل عقبة تعترض طريقك. فريدريك نيتشه.
0: ما خط القلم.
2: قال هارون الرشيد لمزبد المديني: اللزينج أطيب أم الفالوذج؟ وكلاهما من الحلويات. قال: أحضرهما يا أمير المؤمنين. فأحضرا، فجعل يأكل من هذا وهذا، ثم قال: يا أمير المؤمنين، كلما أردت أن أشهد لأحدهما غمزني الآخر بحاجبه. قال أبو العتاهية: إني لأعجب من حب يقربني ممن يباعدني منه ويقصيني، لو كان ينصفني مما كلفت به إذا رضيت، وكان النصف يرضيني. يا أهل ودي

0: إني قد لطفت بكم في الحب جهدي ولكن لا تبالوني. الحمد لله قد كنا نظنكم من أرحم الناس طرا بالمساكين.
1: ما خط القلم،
2: ما خط القلم،
1: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.

علمتنا البحرين إن الفرجان ملفة وأمان، وإن الجيران عزوة ودار. علمتنا البحرين إن القهاوي لمة وحزاوي، وإن مجالسنا مدارس وديار. علمتنا البحرين إن الكرم والجود أصل طبايعنا، وإن السنع سمة تميزنا. نعم، هذه هي البحرين.

0: أثيرنا يزهو باستماعكم، ونحن معكم على مدار اليوم.
1: برامج، سهرات، فواصل وأغنيات.
0: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوماً ومنبركم الأول.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
2: الإنسان كائن المعرفة والكشف عن المجهول.
3: الإنسان كائن العلم والتعلم والإبداع.
2: ومعارف الإنسانية قد ندرك بداياتها، ولكننا حتماً لن ندرك نهاياتها.
3: فتعال معنا عزيزي المستمع، ومع إطلالات على بعض معارف الإنسان في البرنامج اليومي
2: الموسوعة الصغيرة.
3: الموسوعة الصغيرة يختار أبوابها ومواضيعها ويقدمها لكم سعيد الحمد وأمين الشملان.
2: الموسوعة الصغيرة،
3: إخراج محمد حسن.

0: أصدقاء موسوعتنا الصغيرة أسرة البرنامج تحييكم ويسعدها أن تدعوكم معها في جولة علمية معرفية.
1: أملينا أن تضيف جديداً وتدفع بنا إلى طريق الكشف والبحث، فأهلاً بالجميع.

0: أعزائنا، موضوع موسوعتنا لهذا اليوم يتعلق بجانب هام في الحياة، إنه البناء الضوئي، المصنع الذي تحتاجه البشرية. يأخذنا إلى محطاته العلمية الدكتور عبد الحليم منتصر.
1: إنه مصنع صامت يصنع للإنسانية كلها ما تحتاجه من طاقة وما تغتذي به من طعام.
0: إنه النبات الأخضر الذي رفد على سطح الأرض منذ أراد الله له أن ينمو ويزدهر وأن يكسو سطح الأرض، ويوجد هنا وهناك على هيئة غابات باسقة الشجر ملتفة الأغصان، أو على صورة نبات مبعثر ضئيل الحجم في بعض الجهات الصحراوية.
1: ومنذ عرف الإنسان الزراعة وإنه لا ينتج غذاء يفيض عن حاجته، ويستنبت السلالات الصالحة التي تعطي أوفر غلة، ومنذ عرف الإنسان العلم وعرف إجراء التجارب وكيف ينتقي السلالات الصالحة ويهجن بين بعضها وبعضها الآخر، ويكثر الأنواع ذات المناعة ضد الأمراض أو التي تحتمل تقلبات الجو أو تقاوم الجفاف، وأن الأنواع والسلالات والأصناف من المحاصيل والغلات والفاكهة والخضروات لا يضيف العلم كل يوم منها جديداً.

إن الإنسانية لا تعتمد اعتماداً يكاد يكون تاماً على ما تنتجه هذه المصانع من طاقات هي ما اختزنته منذ أحقاب مغلة في القدم على صورة فحم أو بترول، أو ما تنتجه موسماً بعد آخر على صورة ثمار أو غلات تختزن المواد النشوية والدهنية والبروتينية يغتذي بها الإنسان وسائر أنواع الحيوان بطريق مباشر أو غير مباشر.

0: أصدقائنا، لقد قال أرسطو إن النبات يأخذ غذاءه من التربة، وشايع العلماء العرب المعلم الأول فيما قال، وظل سر هذه العملية البناءة التي تسمى عملية البناء الضوئي، ظل سرها مغلقا إلى أن خطر لأحد العلماء البلجيك هو فان هيلمنت أن يفتح مغاليق هذا السر، فأجرى تجربة آية في البساطة،
1: ذلك بأن زرع فرعا من الصفصاف عرف وزنه في أصيص به تربة قدر وزنها، ثم تعهد نباته بالري والعناية مدى 5 سنوات تباعا، ثم خلص النبات من التربة وأعاد وزنه كما أعاد وزن التربة، فوجد أن النبات قد تضاعف وزنه عدة مرات، بل بلغ مئات الأرطال، على حين لم تنقص التربة إلا بضع أوقيات. وعندئذ قال فان هيلمنت إنه مهما يكن مصدر هذه الزيادة في وزن النبات، فإنه لا يمكن أن يكون التربة، إلا أنه عاد ليقول إن مصدر هذه الزيادة هو الماء، وعلى أنه لم يحالفه التوفيق في استنباطه الأخير، إلا أنه مهد الطريق للبحث عن المصدر الحقيقي لهذه الزيادة، وكان ذلك في أواخر القرن 17.

0: أعزائنا، في سنة 1727 ميلادية تساءل هارلز عن حقيقة الأمر، وقال إن من الجائز جدا أن النبات يأخذ بعض غذائه عن طريق أوراقه من الهواء الجوي، ولم يكن من المستطاع التقدم أي خطوة أخرى إلى أن تقدم علم الكيمياء.
1: في سنة 1754 كشف الكيماوي الإنجليزي بلاك ما أسماه بالهواء الثابت أو ثاني أكسيد الكربون.
0: وفي سنة 1772 ميلادية كشف بريستلي غاز الأكسجين، وأوضح الصلة بين الحيوان والنبات بتجربته الرائعة التي بيّن فيها أن فأراً تحت ناقوس زجاجي يعيش مدة أطول إذا وضع معه نبات النعناع الأخضر.
1: ثم وجد الكيماوي الفيزيائي الهولندي إنجين هاوز التفسير الصحيح، وهو أن النباتات تسلك مسلك الحيوانات في الظلام، وأنها في الضوء فقط تكون وظيفتها متكاملة، فتأخذ ثاني أكسيد الكربون وتلفظ الأكسجين في العملية التي سميت فيما بعد بعملية

0: عملية البناء الضوئي،
1: وأن النبات لا يتنفس في نفس الوقت فيأخذ الأكسجين ويلفظ ثاني أكسيد الكربون، ولكن نسبة ثاني أكسيد الكربون المأخوذ إلى ثاني أكسيد الكربون الملفوظ نهاراً هي كنسبة 40:1.
0: كما عرف بعد ذلك أن هذه العملية تجري نهاراً فقط، وأن التنفس وحده هو الذي يجري ليلاً، فيأخذ النبات الأكسجين ويلفظ ثاني أكسيد الكربون.

0: أعزائنا، في سنة 1800 كانت عملية التحول الغذائي في النبات الأخضر قد زادت وضوحا، وعرفت العلاقة بين عملية البناء الضوئي التي تنتج وتنتج الغذاء وعملية التنفس التي تتضمن أكسدة المواد الغذائية واحتراقها، وأن هذه العملية لا تتضمن كذلك التوازن الغذائي في العالم.
1: وعرفت الشروط التي ينبغي توافرها لتتم هذه العملية وتؤتي أحسن ثمارها، ألا وهي الماء والمادة الخضراء والمادة الحية وثاني أكسيد الكربون وضوء الشمس.
0: ومن هنا سميت عملية البناء الضوئي إشارة إلى أهمية الضوء، وأن بناء المواد يكون عن طريق الضوء، كما تسمى بالتمثيل الكربوني إشارة إلى أهمية الكربون الذي يؤخذ من ثاني أكسيد الكربون الموجود في الهواء الجوي، كما تسمى أيضا التمثيل اليخضوري إشارة إلى أهمية اليخضور، وهو الصبغ الأخضر الذي يوجد في النباتات الخضر. ونكتفي اليوم بما أخذنا إليه في الصفحات العلمية الدكتور عبد الحليم منتصر، لنكمل التفاصيل عن البناء الضوئي في لقاء الغد.
1: الموسوعة الصغيرة.

0: الموسوعة الصغيرة يختار أبوابها ومواضيعها ويقدمها لكم سعيد الحمد وأمين الشملان.
1: الموسوعة الصغيرة،
0: إخراج محمد حسن.

0: رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.
0: رئيس مجلس الشورى يعين جلالة الملك المعظم رئيس مجلس الشورى بأمر ملكي، وتكون مدة رئاسته مثل مدة المجلس 4 سنوات، وهو يمثل المجلس في اتصاله بالهيئات والمؤسسات الأخرى ويتحدث باسمه ويشرف على جميع أعماله. كما يتولى رئيس المجلس الإشراف على الأمانة العامة للمجلس، وله أن يستعين بمكتب المجلس بمن يرى من الأعضاء أو إحدى اللجان.

تذكر وزارة الخارجية المواطنين البحرينيين الكرام المتواجدين خارج المملكة بإمكانية الاستفادة من العديد من الخدمات القنصلية الإلكترونية والتي تتيح لهم إنجاز معاملاتهم بكل سهولة ويسر. وتشمل هذه الخدمات إصدار تذاكر المرور، تجديد أو إصدار بدل فاقد للبطاقة الذكية، استبدال جواز السفر في حالة التلف أو الانتهاء، بالإضافة إلى مجموعة من الخدمات القنصلية الأخرى التي تهم المواطنين خلال تواجدهم خارج المملكة. وللاستفادة من هذه الخدمات يرجى زيارة البوابة الوطنية لمملكة البحرين بحرين.bh. وأمناكم الله.

0: هي درة تلألأت في قلب صحراء الجزيرة،
1: سجلت صفحات تاريخها أعرق سيرة،
0: ولتقدمها ستواصل.

0: إنك يا عزيزي المستمع، إذا عرفت حقيقة ذرة واحدة أو طائر واحد أو نبات معين، فإن هذه الحقيقة تصدق على جميع الذرات أو جميع الطيور أو كل النباتات.
1: لهذا فليس للذرة أو الطير تاريخ،
0: وليس الأمر كذلك مع الإنسان، فحقيقة كل رجل واحد لا تمثل حقيقة البشرية كلها.
1: حقيقة البشرية تكمن في هذا التنوع المذهل من الأحداث التي صنعها الرجال منذ الخليقة حتى اليوم، والتي أحسن التاريخ تصويرها في أمانة ودون تزوير. نافذة على التاريخ، يكتبها درويش الجميل ويخرجها عبد الأمير التركي.

0: معركة عجيبة منزوية في صفحات خاصة عن الصراع بين الشرق والغرب في سبيل المياه الدافئة، معركة نهر يالو في منشوريا.
1: ومع هذا فإن المؤرخين يعتبرونها من أهم المواقع الحربية في تاريخ العالم الحديث، ففيها لأول مرة يهزم جيش ياباني قوات أوروبية حديثة معدة أحدث إعداد، قوات روسيا القيصرية.
0: والأعجب أن هذه الهزيمة تمت لأن رجلا ذكيا بالغ الذكاء إلى حد العبقرية أحسن خديعة كل إدارات المخابرات العسكرية في جميع دول أوروبا في ذلك الوقت، حتى لقد استحق عن جدارة لقب
2: أستاذ المخادعين.
0: لقد مات كل من كان له ضلع في المعركة ومقدماتها، غير أن صفحات خاصة في مذكرات الجنرال الروسي يابلونسكي تعيد إلينا القصة بكل طرافتها وكل إثارتها.
3: أجل يا أعزائي المستمعين، كانت الأحداث حقا بالغة الطرافة والإثارة. اسمحوا لي أولا أن أقدم لكم نفسي، أنا الجنرال يابلونسكي، أحد أخطاب قلم المخابرات السرية للقيصر منذ عام 1880. يمكنكم إذن تصور ما كان لدي من خبرة في هذا الباب. في عام 1901 جاءنا في سان بطرسبرغ الكابتن تانما ملحقا عسكريا للسفارة اليابانية، رجل طويل القامة برونزي الوجه، مهيب رائع في بزته العسكرية، حسن الحظ جدا مع النساء والفنانات منهن على الخصوص، وكان لابد أن يكون له ملف خاص بالإدارة، وإليكم بياناته.
2: من أعرق الأسر في بلادي، وأبوه من أصدق مستشار الميكادو،
4: يشتهر بالكياسة والمهابة والرقة.
3: ثم تأتي المعلومة البالغة الأهمية،
2: له قدرة خارقة على الوصول إلى الأسرار العالمية.

0: العسكرية للدولة التي يعمل في عاصمتها.
1: لهذا كان لابد أن يكون الكابتن تنما موضع اهتمام خاص من إدارتنا.
2: ولماذا يا جنرال يابلونسكي؟
1: لماذا؟ لأننا كنا ندرك أن نشوب الحرب بيننا وبين اليابان في الشرق الأقصى إن هي إلا مسألة وقت لا أكثر ولا أقل، بالإضافة إلى الحقيقة المخيفة التي بدأت تتضح أمام أعين رجال إدارة المخابرات الروسية، وهي أنه منذ وصول الكابتن تانما وأسرارنا العسكرية تتسرب بطريقة مريبة إلى طوكيو. لذلك أسرع مدير المخابرات إلى عقد اجتماع مغلق بالغ الأهمية.
3: لست أقبل منكم أيها السادة أي أعذار، أريد أن نصل في أسرع وقت ممكن إلى الطريقة التي ينفذ بها الكابتن تانما إلى أسرارنا.
1: سيدي، لقد وضعناه تحت المراقبة الشديدة مدى عام، ولكن دون جدوى. كنا نراقب كل ضابط روسي يصادقه، ولكن لم نجد ما يريد.
3: وصلاته النسائية؟
1: إنه يختلط بعدد من الفتيات، ولكنها صلات من نوع مألوف، بل لقد دسسنا عليه بعض الأجيرات فلم نصل إلى شيء.
3: ومع هذا فإن تقارير جواسيسنا تؤكد أن أنباءنا العسكرية تتسرب إلى طوكيو. ما رأيك يا جنرال يابلونسكي؟
1: ليس أمامنا يا سيدي المارشال إلا شيء واحد، وهو أن نخرجه من البلاد، راجين أن لا يخلفه من يدانيه براعة ورقة وظرفة.
3: ولكن كيف نرغمه على الخروج دون أن نتسبب في أزمة سياسية؟
1: نضع في طريقه فتاة بالغة الإغراء، فإذا تورط معها هددته بالفضيحة. عندها قد يفكر كعادة هؤلاء الناس في أمرين، إما الانتحار وإما اعتزال الحياة العامة.
3: حسنا، اكتب لي تقريرا بتفاصيل الخطة التي تقترحها يا جنرال يابلونسكي.
1: وكان من السهل إيقاع تنما في الفخ. دسسنا عليه ممثلة روسية بالغة الجمال شديدة الإغراء، وسارت الخطة كما توقعنا إلى مرحلة قيامها بتهديده بالفضيحة، الزواج أو التشهير به.
4: لقد خدعتني يا كابتن تنما خديعة لا يزيل عارها إلا الزواج. إن لم تتزوجني أرسلت بتفاصيل علاقتك بي إلى كل الصحف في بلادك وبلادي ثم انتحرت.
5: أرجوك أتوسل إليك يا نسكايا، أعطيني فرصة للتفكير حتى مساء الغد.
1: في صباح اليوم التالي وقع ما لم أكن أتصوره أبدا. ألو؟
5: جنرال يابلونسكي، أنا تنما، كابتن تنما.
1: أهلا بك يا كابتن، يا لها من فرصة طيبة، لم أرك منذ حفل السفارة في يناير الماضي. كيف الصحة؟
5: على ما يرام يا جنرال يابلونسكي، أود أن أراك حالا على انفراد.
1: أنا تحت أمرك، أتحب أن أوافيك في السفارة؟
5: كلا، الأمر عاجل وهام جدا، هل أطمع في أن أقابلك على الفور في بيتك؟
1: يا إلهي، هل جسرت المرأة على تهديدك بالفضيحة؟
5: ألا تدرك ما الخيرة التي بقيت لي إذا هي نفذت وعيدها؟
1: ماذا؟
5: لا تظن أنني جبان فلست أخاف العار والانتحار.
1: الانتحار؟ وهل من المعقول أن تنتحر من أجل مجرد مغامرة عاطفية يا كابتن تانما؟ أنا شخصيا كنت ملحقا عسكريا في كثير من الدول، وكانت لي عشرات المغامرات. طبعا لن أصل إلى رقم مغامراتك يا كابتن تنما، ومع ذلك لم أنتحر.
5: ماذا فعلت إذن حين وقعت في ورطة كهذه؟
1: فررت. الفرار من معارك الحب هو الشجاعة بعينها. كل ما كنت أفعله هو أن أطلب من حكومتي نقلي إلى دولة أخرى.
5: لك إذن يا جنرال يابلونسكي لم تفهم موقفي فهما صحيحا.
1: كيف؟
5: إن أسرتي يا سيدي عريقة شديدة الكبرياء، وأبي
1: أعرف، أبوك عضو في مجلس الإمبراطور الاستشاري، وما أسهل أن يحصل لك على رضا الحكومة في الوقت المناسب.
5: أرجو أن تحاول تقدير موقفي، إنه ليس على هذه البساطة التي تتصورها.
1: أهناك أشياء لم أدخلها في اعتباري؟
5: أجل، سن أبي، إنه شيخ هرم، وأنا أكره أن يعلم بعاري في ختام حياته، لأنه سيرى

0: ومن واجبه أن يتبعني في ميتتي الشائنة، وكذلك عمي.
1: تعني أنك اخترت الانتحار لأمر عاطفي كهذا؟
0: إنكم لا تعرفوننا نحن اليابانيين، لا مهادنة في هذه الأمور.
1: ولكن هذا جنون، معذرة لكلمة هذه. انتحارك قد يسبب أزمة سياسية.
0: حسنا، لندع الانتحار جانبا. جنرال يابلونسكي، إنني في حاجة إلى مساعدتك، فإنك حقا تستطيع المساعدة إذا أردت.
1: ألهذا طلبتني يا كابتن تاناما؟
0: أجل، وما هي شروطك؟
1: شروطي؟
0: أجل، لست ساذجا حتى أتصور أنك ستساعدني دون شروط.
1: يجب أن أكون صريحا معك يا كابتن تاناما من أول الأمر. لست واثقا بأنني أستطيع مساعدتك، ولكن ينبغي على كل حال أن تغادر روسيا.
0: بكل تأكيد. ثم ماذا أيضا؟
1: تعني أنك
0: أعرف أن لسكوت المخابرات القيصرية عني ثمنا لا بد أن أؤديه.
1: كابتن تاناما، أعتقد أنني يجب أن أتحدث إلى رؤسائي في هذا، ثم أتصل بك بعد ذلك.
0: على أن يكون ذلك قبل حلول المساء، أعني قبل الموعد الذي حددته الآنسة نسكايا.
1: سأتصل بك عند الظهر. تماما يا كابتن.
0: أشكرك يا جنرال يابلونسكي، لقد أنقذت شرفي.
1: وطلبت إلى رئيسي عقد اجتماع عاجل مع مديري أقسام المخابرات.
2: هل وصلت بك السذاجة يا جنرال يابلونسكي أن تتصور ضابطا يابانيا عريق النسب يعرض معونته على قلب المخابرات لعدو لا تنسى عداوته في سبيل الخلاص من ورطة وقع فيها مع ممثلة عادية؟
1: إنه في موقف يائس يا سيدي الماريشال.
2: لا لا، كان يكفي أن يطلب نقله إلى دولة أخرى، هذا هو الأسلوب المعتاد. الواضح أنه يبخس قدر ذكائنا يا جنرال يابلونسكي.
1: كيف؟
2: أعتقد أنه اتفق مع حكومته على استغلال الفرصة التي سنحت له من وراء تهديد الآنسة نسكايا لإمدادنا بمعلومات كاذبة.
1: لنهمل إذن ما يريد؟
2: على العكس، سنحاربه في مضماره ونطلب منه أن يزودنا بنسخ من الخطط الخاصة بتحركات الجنود اليابانيين حول بورت آرثر ومنشوريا. أليس طريفا أن نعرف كيف تريد وزارة الحرب اليابانية أن تخدعنا؟
1: وما فائدة حصولنا على خطط زائفة؟
2: إذا وقعت الحرب يا جنرال يابلونسكي، فإنهم سينفذون العكس تماما. حسن، سارع بالاتفاق مع الكابتن تاناما.
1: وتم الاتفاق. بعد أسبوع نقل الكابتن تاناما إلى بلاده لأسباب صحية، ثم مر عامان على هذه الحادثة فنسيناها تماما، حتى كان أحد أيام ديسمبر عام 1903.
2: جنرال يابلونسكي، إنك لا تتصور ما سوف أعرض عليك الآن. لقد وصلني هذا الطرد في الحقيبة الدبلوماسية من منحقنا الحربي في طوكيو. تصور ما فيه؟ خطط مفصلة أدق تفصيل عن الحركات اليابانية حول بورت آرثر، كل شيء في منتهى الدقة، أماكن نزول الجنود، كيفية توزيعهم، أهداف كل حركة.
1: تعني أن الذي سلمها لملحقنا هو الكابتن تاناما؟
2: ومن غيره؟
1: لعلها معلومات حقيقية يا سيدي الماريشال.
2: سترى حين تفحصها أن لها كل خصائص المعلومات الحقيقية، ولكن هؤلاء الناس حريصون على الإتقان حتى في مثل هذه الأعمال الفنية الزائفة.
1: وأي مانع يا سيدي الماريشال لو وضعنا في اعتبارنا صحتها؟
2: المانع يا سيدي هو أننا لسنا أغبياء كما تتوقع الحكومة المعادية. ألقوا بهذه الأوراق في المحفوظات.
1: وبعد 6 شهور وصلتنا مجموعة أخرى من الخطط بالطريقة نفسها وبالتفاصيل نفسها وبالدقة نفسها. وفي أوائل يناير عام 1904 وصلتنا مجموعة ثالثة، وكلها ألقيت بعد فحصها إلى ملفات المحفوظات. وبعد أيام من وصول المجموعة الثالثة وصلتنا أنباء بالغة الإثارة.
3: هذا لا يصدق، لا يصدق. أعتقد أن هذه الأنباء كاذبة،
0: ولكن ملحقنا الحربية في طوكيو أيدها تأييدا كاملا.
2: أهذا معقول؟ تنم يعدم؟

0: إنه من أسرة عريقة جدا.
1: لقد ضبط وهو يسرق خططا من وزارة الحربية اليابانية وأعدم على أنه جاسوس.
0: مستحيل، هذا كذب، هذه حيلة أخرى من حيلهم، لا تصدقوا هذه الأنباء.
2: ورغم أن كل مصادرنا كانت تؤكد النبأ، غير أننا اعتبرناه تتمة للخدعة الأولى حتى انفجرت صحف العالم كلها بعد أسبوع بالأنباء المذهلة.
3: الكابتن كنما جاسوس، إعدامه بالرصاص بعد ضبطه وهو يسرق خططا عسكرية.
1: الأمير تاناما الكبير عضو المجلس الاستشاري الإمبراطوري ينتحر حين سمع بميتة العار التي مات عليها ولده.
2: يمكنك يا عزيزي المستمع أن تتصور مدى سعادتنا. إذن فتحت يدنا في ملفات المحفوظات خطط اليابانيين الكاملة للحرب التي بدأت نذرها في الأفق.
0: أخرجوا هذه الخطط من الملفات وادرسوها. اطلبوا إلى وزارة الحربية أن تعدل خططها حول بورت آرثر ومنشوريا طبقا لها.
2: أرأيت يا سيدتي الخدعة التي وقعنا فيها حين نشبت الحرب بعدها بثلاثة شهور؟
4: ما دامت لديكم الخطط الحقيقية فأين وجه الخديعة؟
2: بل كانت كلها زائفة.
4: زائفة؟
2: طبعا، والدليل أننا كلما أرسلنا قواتنا إلى مكان وجدنا أضعاف أعدادنا من قوات العدو، تماما على عكس ما جاء بالخطط التي أرسلها تاناما. وهكذا خسرنا موقعة نهر يالو في منشوريا يوم 8 أبريل سنة 1904، المعركة التي فتحت الباب بعد ذلك لهزيمة موكدن وبورت آرثر.
4: والكابتن تاناما
2: إنه بطل وطني عظيم، وقد أنعم الإمبراطور عليه وعلى أسرته بأكبر وسام.
4: إذن فهو لم يعدم حقا،
2: بل أعدم على أنه جاسوس، ولكنهم بعد الانتصار نشروا القصة الحقيقية، وقد جاء فيها أنه اختار لنفسه شرف التلطيخ بالعار ثم الإعدام كي يستطيع أن يخدعنا خداعا تاما، وكان أعظم شرف له.
4: وأبوه؟
2: انتحر طبعا، كان هذا جزءا من الخطة. ويا لها من خطة، يا لها من خطة.
5: غدا لنا لقاء عزيز المستمع مع درويش الجميل وعبد الأمير التركي.

0: الكلمات جميعها قادرة على اختصار الحياة. حياة هي الوطن.
1: هي الوطن.
0: البحرين نسمة حب وحياة.

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين،
1: هنا البحرين.
2: بداية أخرى،
3: أنا من هاللحظة بغير طريقة تفكيري ودايماً بفكر بإيجابية.
4: من أول الشهر ببتدي أوفر فلوسي واقتصد أكثر.
5: في خطوة جديدة لي قررت أني أوقف أستخدم التلفون في يمعات الأهل.
2: بداية أخرى هي نقطة الانطلاق لشيء مختلف، وبمجرد أنك تعزم على هذه البداية بتنطلق معاها في رحلة مختلفة وبتكتشف نفسك أكثر. بداية أخرى مع ناصر جبر وأمين إسماعيل. في حياة الإنسان دائماً هناك بداية لكل شيء، وهناك أيضاً بداية متجددة تعتمد على الشخص نفسه، ومتى ما قرر أنه يخوض تجربة جديدة أو يتعلم شيء جديد أو يوجد في نفسه صفة غير موجودة. الإبداع من الصفات اللي يسعى كل شخص في هذه الحياة أن تكون من صفاته، وخصوصاً في وقتنا الحالي، لأن لها أهمية كبيرة على المستوى الشخصي وفي العمل وفي تطوير الذات بعد. البعض يقول أن الإبداع يكون في الإنسان بالفطرة، والبعض الآخر يقول أن الإبداع صفة ممكن اكتسابها بتعلم المهارات والاجتهاد الشخصي. كل إنسان مبدع. مضمون هذه العبارة أن كل إنسان يولد ومعاه بذرة الإبداع والتميز في مجال معين، ولكن لا تعني بالضرورة أن كل شخص حقق الإبداع والتميز فعلاً. في جميع الحالات يجب على الشخص أن ينمي ويطور هذه المهارات، والإبداع والتميز يتشكل بعدة عوامل تأثر عليه بشكل مباشر، منها العوامل الاجتماعية حوله واللي تشكل شخصيته. وكل إنسان له بصمة مميزة، وخاصة في تفكيره وتفسيره وتعبيره للي حوله. والإبداع كما يصفه مؤسس مدرسة التحليل النفسي فرويد أنه كامن في داخل كل فرد، ولكن خروجه ينسب لأسباب عدة. والمختصون في تطوير الذات صنفوا الشخص المبدع وخصوه بالعديد من السمات، أهمها أنه محط إعجاب الآخرين ومصدر ثقة لكل المؤسسات والشركات اللي تعتمد بشكل كبير على تواجده بين الموظفين. الاجتهاد الدائم، الثقة بالنفس، تنظيم الوقت، الاطلاع، التركيز والابتكار، هذه هي

0: لصفات المبدعين.
1: تفضل.
2: مرحبا دكتور، معاك ياسر. أنا من أحد الطلبة اللي يدد عندك بالتخصص.
1: تفضل يا ياسر، تفضل. شلون أقدر أساعدك؟
2: دكتور، أنا دخلت مجال التصميم لأني حاب أكون مصمم داخلي، انتيرير ديزاين يعني في المستقبل.
1: جميل.
2: ولكن أعتقد أن إمكانياتي قليلة جدا ومو بعرف شو أسوي.
1: أولا أنا أشكر لك شجاعتك يا ياسر، وتأكد أنك في أول خطوة للوصول للي أنت تبغيه.
2: مشكور مشكور دكتور، أنا جدا يعني حاب ومتعلق بالتصميم للأمانة، وحتى ربعي يعني يقولون لي المجال غير مناسب يعني لك، ولأن ما عندي نظرة إبداعية.
1: اسمعني يا ياسر، أنا صار الأستاذ في هالمجال لأكثر من 18 سنة، ومروا علي عدد كبير من الطلبة، وكثير منهم اليوم أسسوا شركاتهم الخاصة ويتعاملون مع مهندسين من داخل وخارج الديرة. وغير كذي، في كلمة دائما أقولها للطلبة: كلكم مبدعين وكلكم مميزين، والكل واحد فيكم نظرة خاصة تتكون من خلال بحثكم واجتهادكم وتطويركم لذاتكم. الإبداع في الشخص مثل السلة، كثر ما تغذيها بالعلم والمعرفة كثر ما بتعطيك أفكار مختلفة وجديدة. عليك بالاطلاع والبحث دائما يا ياسر، وأنا سعيد أنك تلميذ عندي.
2: مشكور دكتور، أوعدك أني أكون عند حسن ظنك.
0: فعلا كل شخص مبدع، وكل شخص مهم أنه يغذي صندوق المعارف اللي عنده بالعلم والمعرفة عشان يوصل لمستوى عالي من الإبداع. والسبب الرئيسي لحرص المؤسسات على توظيف المبدعين لأن لهم تأثير إيجابي على المؤسسة وعلى إيراداتها، وسمات الشخص المبدع تظهر من خلال شخصيته وسيرته الذاتية وأعماله ومشاريعه السابقة. إذن فالبداية الأخرى اللي يجب على كل شخص أن يبتديها مع نفسه هي بداية إيجاد طريق الإبداع والابتكار في حياته. والطرق اللي يجب اتباعها للبداية الجديدة مع مفهوم الإبداع هي طرق كثيرة، ومن الصعب حصرها في نقاط معينة. عشان كذي بنتعرف على بعضها من خلال استطلاع رأي، ونعرف فيه إجابة سؤال: كيف يمكن للشخص أنه يبدأ يكون مبدع ومميز وله بصمة خاصة بين الآخرين؟
3: فالإنسان اللي يقدر أنه أهو يكسر حاجز الظروف ويتغلب عليها مهما كانت الظروف صعبة، فهو إنسان متميز ويقدر أنه يوصل إلى الإبداع. فالإنسان لما يحفز نفسه ويعطي نفسه رسائل إيجابية بشكل مستمر أنه أهو إنسان مبدع وأنه أهو إنسان متميز ويقدر يوصل إلى تحقيق أحلامه، فهو يقدر يوصل ويتخطى هذه الأمور كلها ويوصل إلى أهدافه.
4: لازم الشخص يكون إنسان مجرب، يعني يجرب، أكيد بيلاقي نفسه في يعني مكان يحبه، وإذا كان حب الشيء اللي هو قاعد يسويه أكيد بيبدع فيه.
5: الإبداع في اعتقادي يبتدي بهواية، فإذا في أحد عنده هواية مارسها، صقلها، أتقنها، وأداء صار فيها استثنائي، فهو مبدع.
6: في البداية أن يتسلح بسلاح الثقة، ويتسلح بسلاح عدم الإنصات لكل ما هو محبط له. لابد عليه أن يؤمن بنفسه أولا، ثم بأفكاره، حتى يستطيع بثها للعالم. كذلك التفرد بالأفكار وعدم التقليد.
7: يبدأ الموضوع من أن الشخص يكتشف نفسه، يكتشف هو شنو يحب، شنو يحب يسوي، شنو يحب يمارس، شنو يحب يبتكر فيه. لما الشخص هذا يمارس شيء يحبه، يستخدم شيء يحبه، مع الوقت بينتقل من مرحلة التقليد، مرحلة التكرار، إلى مرحلة يكون فيها ابتكار، فيها إبداع.
0: مجال الإبداع مو مجال محدد لتخصص معين، فكل مجال في هذه الحياة ممكن يكون مجال للإبداع والتميز. والدليل هو التطور اللي نشوفه في جميع المجالات في الحياة، في الطب، الهندسة، المعمار، التكنولوجيا، التصميم، صناعة الأفلام وغيرها من المجالات. والعقول المبدعة هي أساس التطور، عقول اجتهدت وقررت في يوم من الأيام أنها تبتدي بداية أخرى مع مفهوم الإبداع وتجعل

0: له أساس في حياته. فكل إنسان مبدع، ابحث عن أساس الإبداع في شخصيتك، طوره عشان توجد لنفسك بصمة خاصة ومميزة بين الآخرين. بداية أخرى، إعداد وتقديم ناصر جبر، استطلاعات الرأي شيخ أبو كمال، مساهمة فنية حسن الساعاتي، محمد الدوسري، إخراج أمين إسماعيل.
1: على مر الأزمنة وتعاقب السنين،
2: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
1: أثير الشغف والإبداع والتميز.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.
2: هنا البحرين.

0: لجنة شؤون الشباب. تتكون لجنة شؤون الشباب من 7 أعضاء، حيث تتولى اللجنة دراسة ومراجعة مدى ملائمة التشريعات النافذة ذات الصلة بقطاع الشباب، وبحث ما يحال إلى اللجنة من مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين وجميع الموضوعات المتعلقة بالشؤون الشبابية والرياضية، كما تقدم رأيها إلى اللجان المختصة في الموضوعات المرتبطة بشؤون الشباب.
1: تذكر وزارة الخارجية المواطنين البحرينيين الكرام المتواجدين خارج المملكة بإمكانية الاستفادة من العديد من الخدمات القنصلية الإلكترونية، والتي تتيح لهم إنجاز معاملاتهم بكل سهولة ويسر. وتشمل هذه الخدمات إصدار تذاكر المرور، تجديد أو إصدار بدل فاقد للبطاقة الذكية، استبدال جواز السفر في حالة التلف أو الانتهاء، بالإضافة إلى مجموعة من الخدمات القنصلية الأخرى التي تهم المواطنين خلال تواجدهم خارج المملكة. وللاستفادة من هذه الخدمات يرجى زيارة البوابة الوطنية لمملكة البحرين بحرين.bh. وأمناكم الله.

0: صحتك في الصيف.
1: تنتشر الأمراض التنفسية في فصل الصيف نتيجة ارتفاع درجة الحرارة والرطوبة وصعوبة عملية التنفس، بالإضافة لبعض الأسباب المهمة وهي التعرض للتكييف القوي في المنزل أو العمل. وللوقاية من الأمراض التنفسية خلال الصيف يجب عدم التعرض للهواء البارد والمباشر في الأماكن الحارة، عدم الخروج في الأجواء المغبرة، تجنب الخروج من المنزل خلال ساعات الظهيرة، الحفاظ على النظافة العامة، وأخذ الاحتياطات الضرورية عند التواجد مع أشخاص مصابين بالزكام، وارتداء الكمامة في الأماكن المزدحمة.
2: البحرين حضارة وتاريخ.
3: نشأت وتشكلت على أرض البحرين حضارة مبكرة مبتكرة حوالي 1000 قبل الميلاد، وكانت هذه الحضارة متقدمة نوعياً ومادياً إلى درجة أهلتها لتبادل المعارف مع حضارات أخرى عريقة كالهندوسية وحضارة السومريين في بلاد ما بين النهر. وفي هذه الفترة، أي في بداية العصر البرونزي، لم تكن هناك ثمة فوارق بين الآلهة والملوك، ويمتد عرق الحضارة على أرض البحرين إلى زمن سحيق.

مغرق في القدم، موغل في البعد إلى عصور كانت تختلط فيها الحقائق بالأساطير والأحداث بالمعجزات، ويتماهى فيها الملوك مع الآلهة، ويقترب فيها التاريخ من نقطة الصفر.

0: يا أرض كتب على جبينها وطن المفاخر،
1: نتغنى في حبها وبرقيها دوما نفاخر.
0: وطن المفاخر،
2: نعم حنا هل البحرين، نعم بقلوبنا طيبين.

0: ثقافتنا الغذائية.
1: ثقافتنا الغذائية.
0: الغذاء ثقافة، وليس فقط من حيث تحضير الغذاء والمقادير، وإنما هناك أمور كثيرة تتعلق بالغذاء من المهم أن نعرفها، وهذه الأمور سنتعرف عليها من خلال برنامجنا ثقافتنا الغذائية.
1: ثقافتنا الغذائية.
0: برنامج يومي يبث من إذاعة مملكة البحرين. ثقافتنا الغذائية من إعداد وتقديم الدكتور زكريا خنجي وإخراج إبراهيم تريفت.
2: نرحب بكم مستمعينا الأكارم في برنامجنا اليومي ثقافتنا الغذائية. حلقتنا اليوم عن المطبخ، المطبخ نفسه، المصنع مالنا، المطبخ شلون نهتم به، كيف نهتم به. بالنسبة حق مجال اللي نتكلم فيه، المطبخ يعتبر بؤرة مهمة في البيت، لأن هذا المكان إذا ما كان نظيف، إذا كانت تعشعش فيه حشرات، تعشعش فيه فيران، وبالتالي يعني عندك كارثة، عندك مشكلة، عندك مكان اللي المفروض يكون أنظف مكان سبب لك مشكلة. هذا المشكلة صار تلوث غذائي الأكل. معظمنا لما يخطط بيت جديد يسوي المطبخ في ذاك الصوب بعيد، يعني بعيد عن المكان، ما يهتم في المكان، يخلي له غرفة ثانوية، والله مطبخ صغير ما عندك مشكلة، زاوية ذي الصوب ذاك الصوب أي مكان، ونهتم في الميلس، ونهتم بالصالة، ونهتم بحديقة البيت، ونهتم بكل الغرف ما عدا المطبخ، ونخلي آخر اهتمامنا بالمطبخ، مع أنه المطبخ اسمه مطبخ، يعني كل العمليات تدور إلا تدور في البيت تأتي من خلال المطبخ. المطبخ إذن نصنع فيه، هو مصنع البيت، نصنع فيه الأكل، أهم شيء الأكل. إذا كان المطبخ زين ومرتب زين وخالي من التلوث وخالي من الملوثات وخالي من الأوساخ وخالي وما في أماكن لتجمع النمل، ما في أماكن لتجمع الصراصير، المجاري شلون تمشي فيه، كل هذه الأمور يجب أن نهتم فيها من لحظة بناء البيت، نهتم في المطبخ. إذا وصلنا إحنا إذا أن المطبخ سليم، مو بس نظافته مهمة، ترتيبه مهم، تخطيطه مهم، لازم يكون صحي، لازم يكون تصميمه سليم 100%. بقدر هناك مواصفات للمطبخ اليوم، مواصفات واشتراطات للمطبخ. طبعا أنا مثل ما أكرر وأقول، هذه نتكلم عن البيت، فما بالك إحنا نتكلم عن مطعم ولا نتكلم عن فندق ولا نتكلم عن مصنع. ضروري جدا إن نهتم فيه المواصفات للمطبخ، ضروري حتى في البيت، في البيت ضروري جدا إن نهتم في مواصفات البيت من بدايات تخطيطنا. اولا نهتم بالاضاءه مالته والتهويه، لازم يكون في طريق حق تهويه الهواء، مو احنا بس نعتمد على الاكزوز فان والبانكه، لا، لازم اقدر ابطل بابين، هذا الباب يدش هواء وهذا الباب يطلع هواء، هذه كلها امور ضروريه. لازم يكون في بانكات، مراوح شافطه، اكزوز فان، الجدران ضروري يكون فيها قاشي، وقاشي أبيض بعد أفضل، على أساس أنا كربة بيت أعرف إذا البيت وصخ ولا مو وصخ. إذا بص ما أقدر أحط قاشي، أحط صبغ بحيث إنه من النوع اللي ما يلصق فيه الدهن أو ما تلصق فيه الأوساخ. الأرضية، في ناس تحب تحط موكيت، نوع الزل الجديد ذي، ويحبون يحطونه، أنا ما أفضل الموكيت لأن الموكيت يجمع وصخ. احنا اليوم حتى في البيت داخل نقول لا تحطون موكيت، لان نوع الموكيت وجدنا ان الموكيت يجمع وسخ، يجمع حشرات، يجمع نوع من انواع الحشرات في البيت، وبالتالي انت تجي تنبطح على الموكيت، الياهل يلعب على الموكيت، وبالتالي هذه الحشرات ممكن تقرصه، فهذه مشكله. لما تحط قاشي وايد احسن لك، وتفتك من موضوع الموكيت ومشاكل الموكيت، يكون سهل التنظيف القاشي، تتأكد أنه مستوي بطريقة أنه يمشي فيه ماء المجاري بحيث يوصل إلى المجاري ناعم، غير ما في شقوق، ما في تكسر، كل هذه الأمور. طبعا تكون في بلاعة مهمة، ما تخلي الموضوع ما تدري وين يروح الماء. الزوايا اللي بين الجدار، طوفة الجدار والأرضية، يفضل أنها ما تكون زاوية قائمة، إذا قدرت أنها ما تكون زاوية قائمة

وايد أفضل، يعني تكون منحني في شكل منحني علشان الوسخ ما يتجمع، لأن الزوايا القائمة ممكن يتجمع فيه الوسخ، حشرات، أي شكل من الأشكال. كل ما كان منحني دائري يكون أفضل. طبعا البيبان والنوافذ من ناحية صحية يفضل أن يكون عليها تور، غير الباب الأساسي اللي يطلب الدفاع المدني، يفضل أن يكون عليه تور عشان الحشرات ما تدش والطيور ما تدش. إذا تقدر تحط مصائد للحشرات بعد وايد أفضل. طبعا دائما بالنسبة حق الماي، احنا اليوم الحمد لله في الخليج وفي البحرين بالذات تحديدا، نتكلم عن بلدنا، الماي يجيك نظيف، وايد نظيف، ما عدا الآن طبعا في بعض الشوائب إلا من عملية هي من البيبات، من بابيبات. فإذا حطيت فلتر واحد يكفيك، ما عندك مشكلة، على الأقل ينظف لك من بعض الشوائب اللي تمر من خلال البيبات ومن خلال هذه الأمور ذي كلها. حوض الغسيل السنك، إذا كان عندك حوضين بعد أفضل، على أساس أنك إذا تبي تنقع في حوض وتغسل في حوض بعد وايد أفضل. لازم يكون ستانلس ستيل غير ما تقدر، لازم يكون عندك طاولات، لازم يكون عندك دواليب كباتة ودائما نظيفة، وكل ما كانت نظيفة كان سلست للنظافة كان وايد مهم. إذا عندك مطبخين، إذا تقدر تسوي مطبخين، واحد وايد مهم، على الأقل مطبخ تحضير المواد الطازجة، مطبخ للطبخ، أو إذا عندك مطبخين واحد للتحضير وواحد للطبخ، بعد هذه شيء زين. طيب الآن هذه المواصفات للمطبخ، تبي تنظف المطبخ، الآن يننا بننظف المطبخ، شنو الأشياء اللي ممكن نسويها؟ أول شيء أثناء التنظيف سوي تهوية، ما يصير تسوي تتعامل مع مواد كيماوية وبعدين أنت قاعد صك الباب عليك، لا، افتح الدرايش، افتح البيبان، خل عندك تهوية. إذا عندك أكل طبعا شيله تماما من المكان، لأنك ممكن ترشف ليد، تنظف غبار شيء، فشيل الأكل تماما، أو على أقل تقدير غط الأكل قد ما تقدر. إذا بتي حق الخزائن والدواليب والكباتة، شيل كل شيء ونظف تماما كل وسخ اللي موجود في الدواليب، شيل كل شيء من الدواليب، من الكباتة، من المخازن ذي، نظفها، شيلها، حطها صوب واحد، نظفها، تأكد إن هي نظيفة، خاصة في الزوايا، زوايا الدواليب وايد مهمة إنك تنظفها، نظفها تماما تماما، امسحها، نظفها بالماء والصابون وجففها، خليها تجف فترة شوي، وبعدين رجع كل شيء مكانه بالترتيب بالترتيب. نظف الثلاجة، تكلمنا احنا عن موضوع تنظيف الثلاجات، نظف الفريزر إذا كان تحتاج إلى تنظيف، ذوب الثلج، نظف هذه الأمور ذي كلها، وهذه أشياء ضرورية. نظف ورا الثلاجة بعد، ساعات يبقى ورا الثلاجة، ورا الفرن، إذا نظفت الفرن والثلاجة نظف وراهم، لأن ممكن بقايا دهن، ممكن بقايا حشرات، ممكن بقايا فيران، كلها تتراكم وراء المكان هذه وبالتالي تسبب لك أوساخ، هذه كلها ضروري. الدرايش، البيبان، دائما نظفهم من الغبار، من الأوساخ، إذا في أجزاء ممكن ينشالون، إذا تقدر تشيلهم شيلهم، وإذا ما تقدر تشيلهم في مكانهم. الاكزوز فان نظفه، اذا في شيء ينشال، ممكن البانك نفسه تنشال، تنظفها تماما، وبعدين اذا تعرف، اذا ما تعرف لا تجوكم وتروح تسوي شيء وتسبب لك حق روحك مشكله، اذا تعرف وكان ابي ما كنت تعرف طبعا ما لا تسوي شيء. اذا في مكيف، نظف المكيف، نظف الفلتر مال المكيف قد ما تقدر. بعدين الجدران، امسحها، نظف الجدران، نظف الارضيه، إذا أرضية، إذا في منظفات، صابون، مصابون، حاول تستخدمها، نفس الشيء حق الجدران، استخدم صابون. اغسل الطاولات تماما تماما، اغسل الطاولات، اغسل الأسطح اللي تستخدمها للتقصص، شيء من هالقبيل، كل هذه تحتاج إلى تنظيف. بعدين امسح الحوض والغسيل تماما، غسله، تأكد أن المجاري ما فيه، صف فيها في هذه الفتحات، في مواد كيميائية ممكن أنت تصبها في المجاري مال الغاسل دي، تنظف لك مجرى الماي على أساس يكون دائما نظيف، حتى هذه النظافة دي ما تسمح حتى حق الصراصير أنك تجي. سلة المهملات عزكم الله تحتاج إلى تنظيف باستمرار، غسيل، مو بس تنظيف تشيل وتحط، لا، تحتاج إلى غسيل قد ما تقدر. إني حق شيء مهم ننساه دائما، تنظيفنا للمطبخ في شيء وايد ننساه، وشيء مهم تدرون شنو؟ الاسفنجة، الخلق ذي اللي نستخدمه للتنظيف،
الاسفنج اللي نمسح بها الجدور المعين.

0: هذه كلها ننساها. في دراسات يعني أكدت كاهي جدامي تقول أن الإسفنجة مالت المطبخ تحتوي على حوالي 10 ملايين نوع من البكتيريا. الإسفنجة ذي والخرجة ذي اللي نمسح بها، إحنا دائما نمسح ونسوي ونستخدم الإسفنجة ذي، ولكن وسيد نحطهم في مكانهم نجففهم تحت الشمس وبس، ما نغسلهم ولا ننظفهم ولا نشوف يعني إيش فيهم. في دراسة يمكن تلوع عجبتكم، بس في دراسة تقول إن هذا الإسفنجة وهذا الخلق ذي اللي نستخدمهم في التنظيف تعتبر أوسخ من مرحاض البيت بنسبة كمية الثقل الميكروبي اللي في الصحون وفي الإسفنجة ذي. إذن ضروري جدا إن نمسحها. شلون نمسحها؟ ما يبي لا شيء. إذا نقدر نغيرهم باستمرار فهذه أفضل، بين فترة وفترة نغيرهم. طيب ما غيرتهم، أحرص أن أنظفهم باستمرار، أغسلهم بالماء الدافي، لازم يكون دافي، تأكد أن ماء دافي، معقمات أقدر أستخدم منظفات معقمات لها طريقة، يعني أقدر أنقع الماء أو الإسفنجة الخرجة ذي في ماء معقم لمدة 30 دقيقة زين، وبعدين ممكن أنشفها في الشمس لفترة، أحطها في الفرن في الميكروويف ما تحترق. فإذا كل هذه العملية أنا في الأول والأخير يعني لازم أغسلهم، لازم أحط اعتناء بهذه الإسفنجة وهذه الخرجة. مهم جدا أن أحطها في معقم، أحطها في ماء ساخن، في ماء دافي لفترة زمنية، بعدين أحطها في الشمس لفترة زمنية، وبعدين يعني لما أتعامل مع هذه لازم أغسل يدي، لازم أهتم بنفسي، لأن أنا ينسى أنقل البكتيريا من هذه المواد اللي أتعامل مع هذا الخلق إلى جسمي. ترى الصابون والديتول والأشياء المطهرات دي ما تقتل، ولكن على الأقل فيه مواد الكيميائية ممكن أن أنت على الأقل نقي وتقلل لك من الثقل الميكروبي إذا حطيناها بالذات في الشمس فترة زمنية طويلة، وإذا كانت شمس فبالتالي شمسنا حارة وبالتالي تقضي على كثير من الكائنات الدقيقة. وإذا تبي بعدين ترش مبيدات حشرية، تأكد أنك ترش مبيدات حشرية بعيدا عن المواد الغذائية، بعيدا عن أي ملوثات، صكيت الكباتة ولا ترش مباشرة على الأشياء ذي، ولكن ممكن ترشها في الأرض اللي أنت تحس أنها هي تحتاج، وطهر المكان وخلي فترة، وبعدين ممكن تجي تهوي المكان عشان تتخلص من كل هذه. أعزائي المستمعين، بهذا أكون خلصت حلقتي اليوم من برنامج ثقافتنا الغذائية. إن شاء الله ألتقي بكم باكر في مثل هذا الوقت في موضوع آخر. تحياتي.
1: ثقافتنا الغذائية، برنامج يومي يبث من إذاعة مملكة البحرين. ثقافتنا الغذائية من إعداد وتقديم الدكتور زكريا خنجي وإخراج إبراهيم تريفت.

0: دكتورة ممكن يسوي لي مضاعفات؟
1: ما في علاج ثاني دكتورة؟
2: أكيد بيفيدني.
3: أبي أسرع حال دكتورة.
4: شنو الحل؟ لازم نفحص ونشوف، ما في شيء بسرعة، خلنا علميين، مو كل شي تسمعونا تصدقونا.
5: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.
6: دكتورة عندي بنت في المرحلة الابتدائية وأنا وايد مهتمة فيها، وبصراحة عندي هم موضوع العناية الشخصية والنظافة، ودائما أتابعها في هذه الجانب، ولكن للأسف تكرر موضوع القمل أعزكم الله أكثر من مرة، وبديت أحس بالذنب والتقصير، يعني هل أنا مقصرة كأمها مو قادرة أتابعها؟ وياريت تعطيني يعني طريقة شلون ممكن أنا أقيها من الإصابة مرة ثانية، لأن بدأ الموضوع يزعجني وفعلا يسبب لي عقدة ويحسسني بالتقصير كأم، ياريتك تفيديني.
4: شكراً على سؤالك اللي هو يعتبر موضوع جداً شائع حق أي أحد عنده طفل أو طفلة في سن المدارس. طبعاً أول شيء خليني أقول لك ما بيش تحسين بالذنب إنه لأن بنتك صادها قمل مثلاً، فهاي لها علاقة بقلة

0: اهتمام أو قلة نظافة، لأن القمل ممكن يصيد الطفل إذا قعد مع أي أحد عنده وما كان طبعاً يدري، لذلك هو شائع في سن المدارس أو الروضة. نقاط جداً مهمة نلخص فيها علاج موضوع القمل. النقطة الأولى، يا جماعة شيكوا شعر عيالكم يومية عقب ما يوم المدرسة، أول ما يون أو في الليل، المهم أن يومية تشيكون أخصل الشعر وفروة الراس بشكل دقيق. ليش؟ عساس اكتشاف القمل بشكل مبكر وايد علاجه أسهل وأفضل من لو نطرتي وكان انتشر في فروة الراس وعادة أطفال وايد. النقطة الثانية المهمة، استخدموا الشامبوهات أو البخاخات حسب ما يوصفهم الطبيب أو حسب الإرشادات المكتوبة على العلبة. مهم جداً تستخدم ليلية على الأقل 5 ليالي راس براس، ويعادل العلاج عقب أسبوع. هاي النقطة مهمة، يعادل العلاج عقب أسبوع. مهم أن أنتوا عقب ما ينغسل شعر الطفل لما يطلع بالفوطة تنشفونه، ويبدأ ولي الأمر أو الأم أو الأبو يفرقون شعرة شعرة، وإذا في أي شيء لاصق في الشعرة اللي بالعام نسميه الصيبان أو البيض ينشال حبة حبة، لأن لو انترك منها واحد ممكن تعادل كرة وتفقص وتعطينا قملة جديدة وما سوينا شيء. طبعا الموضوع يحتاج أكثر من ليلة وصبر وشوية تعب، لكن العلاج بيكون إن شاء الله ناجع بإذن الله. النقطة الثالثة والمهمة جدا، أن أي شخص في محيط الأسرة حتى لو ما كان عنده أعراض القمل لازم هو يعالج ويستخدم الشامبو. يعني حتى لو أنت ما عندك حكة لازم وقائيا تستخدمين الشامبو. والنقطة الرابعة والأخيرة، ألعاب الطفل مخدته وفوطته والبتشيت تغير يومية وتنغسل بدرجة حرارة عالية. لو التزمنا بهذه النقاط الأربعة إن شاء الله العلاج راح يكون سهل ويكون ناجح وما عليها شر إن شاء الله.
1: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.

0: الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. نشرة الأخبار.
1: جلالة الملك المعظم يشيد بالعلاقات الوثيقة بين مملكة البحرين وجمهورية الهند الصديقة، ويعرب عن تقديره لجهودها مع المجتمع الدولي في حفظ الأمن والاستقرار ودعم السلم العالمي. سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يؤكد أن الإنجازات الوطنية هي ثمرة رؤية طموحة وعمل دؤوب تتكامل فيه الأدوار وتتضافر فيه الجهود، بما يعكس نهجا راسخا في تحقيق الريادة والتميز. تحت رعاية جلالة الملك المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة القائد العام لقوة دفاع البحرين يكلف وزير شؤون الدفاع لحضور حفل تخريج دورة القيادة والأركان المشتركة 18. مدير أركان الحرس الوطني وقع مذكرة تفاهم مع قائد الحرس الوطني الإماراتي لتعزيز التعاون في التدريب العسكري بما يخدم المصالح المشتركة في البلدين الشقيقين.

أهلا ومرحبا بكم. أشاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حافظه الله ورعاه بالعلاقات الثنائية الوثيقة القائمة بين مملكة البحرين وجمهورية الهند الصديقة، والتي تميزت عبر عقود طويلة بالاحترام المتبادل والتعاون والتنسيق المشترك على كافة المستويات. جاء ذلك خلال استقبال جلالة الملك المعظم بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله يوم أمس، معالي الدكتور سوبرامانيام جاي شانكر وزير الشؤون الخارجية بجمهورية الهند الذي يقوم بزيارة للمملكة، حيث نقل إلى جلالته تحيات وتقدير فخامة الرئيس دروبادي مورمو رئيس جمهورية الهند ودولة السيد ناريندرا مودي رئيس الوزراء، وخالص تمنياتهما للمملكة وشعبها بمزيد من التقدم والنماء، فيما أبلغه جلالته بنقل تحياته وتمنياته للرئيسة الهندية ورئيس وزرائها وللشعب الهند الصديق دوام التطور والازدهار. ورحب حضرة صاحب الجلالة يده الله بالوزير الضيف، واستعرض معه سبل دعم وتنمية علاقات الشراكة التاريخية وأوجه التعاون المشترك وفرص تطويره في مختلف الجوانب، مؤكدا جلالته أن العلاقات البحرينية الهندية علاقات استراتيجية وراسخة وتقوم على أسس قوية من التعاون المشترك والاحترام والتفاهم. كما أعرب حفظه الله ورعاه عن تقديره لمواقف جمهورية الهند وتضامنها مع مملكة البحرين إزاء الاعتداءات الإيرانية الآثمة الأخيرة، وبجهودها مع المجتمع الدولي في حفظ الأمن والاستقرار ودعم السلم العالمي. وتم خلال اللقاء بحث التطورات الراهنة ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمي والدولي، وفي مقدمتها مستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المبذولة لترسيخ الأمن والاستقرار والسلم فيها. من جانبه أعرب وزير الشؤون الخارجية الهندي عن شكره وامتنانه لجلالة الملك المعظم لحسن الاستقبال وكرم الضيافة، مثمنا دور جلالته فيما تشهده علاقات البلدين الوطيدة من تطور ملحوظ في كل المجالات بما يعود بالخير والنفع على شعبيهما. استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حافظه الله ورعاه يوم أمس أفراد عائلة الأديب والشاعر علي عبد الله خليفة رحمه الله للسلام على جلالته وتقديم أسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان على تعازي ومواساة جلالته لهم بوفاة فقيد العائلة الأديب والشاعر علي عبد الله خليفة. وخلال اللقاء رحب جلالة الملك المعظم بالجميع وأشاد بما قدمه الأديب والشاعر علي عبد الله خليفة رحمه الله من عطاء مميز وخدمات جليلة للوطن من خلال المهام والمسؤوليات التي تولاها وجهوده وإسهاماته في إثراء الحركة الثقافية والشعرية والأدبية في المملكة والمحافظة على الهوية الثقافية البحرينية العريقة والتراث الوطني الأصيل واهتمامه بالموروث والفن الشعبي وحفظه وتوثيقه وتأسيسه للعديد من المؤسسات الثقافية والفنية على المستوى المحلي والدولي، وما حظي به من مكانة وتقدير في الأوساط الفكرية والأدبية في الوطن العربي، مؤكدا جلالته أن المملكة فقدت برحيله أحد أبرز رواد الثقافة والأدب والفنون والشعر في البحرين ومنطقة الخليج العربي، سائلا المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه ويسكنه فسيح جناته. هذا وقد وجه حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه بتسمية أحد الشوارع باسم الأديب والشاعر علي عبد الله خليفة، ويكون قريبا من الأماكن الثقافية، وتكليف هيئة البحرين للثقافة والأثار بإعداد وطباعة كتاب متكامل عن نتاجه الشعري وسيرته الأدبية تقديرا لدوره في خدمة وطنه ومجتمعه وعطائه الثقافي والفكري والمعرفي محليا وعربيا. مؤكدا جلالته ويده الله أن البحرين تعتز برجالها الكرام عبر مختلف الأجيال والذين لهم بصمات رائدة في تاريخ ومسيرة الوطن المباركة في كل المجالات. من جهتهم رفع أفراد عائلة الأديب والشاعر علي عبد الله خليفة بالغ الشكر وعميق الامتنان والعرفان إلى المقام السامي الكريم لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم على التوجيه الملكي السامي بتسمية أحد الشوارع باسم فقيدهم رحمه الله، والذي يجسد حرص جلالته على تكريم رواد الثقافة والفنون والشعر

كثيرا لإسهاماتهم البارزة في المسيرة الثقافية والأدبية في المملكة، ضارعين إلى الله تبارك وتعالى أن يحفظ جلالة الملك المعظم ويرعاه ويمتعه بمفور الصحة والسعادة وطول العمر، وأن يديمه عزا وذخرا وفخرا وسندا لوطننا العزيز وكافة أبنائه. أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أن الإنجازات الوطنية هي ثمرة رؤية طموحة وجهود متواصلة وعمل دؤوب تتكامل فيه الأدوار وتتضافر فيه الجهود، بما يعكس نهجا راسخا في تحقيق الريادة والتميز على مختلف الأصعدة، ويرفد أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه. جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله بقصر القضيبية اليوم بحضور معالي الشيخ خالد بن عبد الله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، وسمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء، ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، وعدد من أصحاب السعادة من كبار المسؤولين، عددا من وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين المعينين حديثا، حيث هنأهم سموه بمناسبة نيلهم الثقة الملكية السامية متمنيا لهم كل التوفيق في أداء مهامهم، مؤكدا سموه أن الثقة التي تحظى بها الكفاءات الوطنية تجسد ما أثبتته من تميز وكفاءة في تحمل المسؤوليات، وأن الاستثمار في الكفاءات الوطنية وتمكينها من أداء أدوارها القيادية يمثل أساسا متينا لمواصلة تطوير الأداء الحكومي وتعزيز كفاءته بما يحقق الأهداف والتطلعات المنشودة. وأشار سموه إلى أن مواصلة مسيرة التطوير والتميز في العمل الحكومي ترتكز على ما تزخر به المملكة من كفاءات وطنية مؤهلة تمتلك الكفاءة والخبرة والقدرة على تحمل المسؤولية، وما تحظى به من دعم وتمكين يهيئ لها الإسهام بفاعلية في دعم مختلف مسارات التنمية، مشيدا سموه بما يبذله أعضاء فريق البحرين من جهود مخلصة وعطاء متواصل، وما يجسدونه من روح المسؤولية والتفاني والإخلاص في أداء الواجب، مؤكدا أن هذه الجهود تمثل ركيزة أساسية لمواصلة تحقيق النجاحات والإنجازات التي تعود بالخير والنماء على البحرين وأبنائها. ولفت سموه إلى أن العزيمة والإصرار على مواصلة العطاء بكفاءة وتميز من شأنه تعزيز القدرة على استشراف فرص المستقبل ومواصلة تحقيق المزيد من الإنجازات النوعية التي ترسخ ثقافة التميز والابتكار في الأداء الحكومي، وتسهم في تعزيز مكانة مملكة البحرين وتحقيق تطلعاتها نحو مستقبل أكثر ازدهارا وتقدما. من جانبهم أعرب وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين المعينين حديثا عن اعتزازهم بالثقة الملكية السامية التي حظوا بها من حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، كما عبروا عن شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما يليه من حرص واهتمام بمواصلة تطوير الكوادر الوطنية وخلق مزيد من الفرص أمامهم، مؤكدين مواصلة العمل وبذل المزيد في خدمة مملكة البحرين. أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما يمثله القطاع اللوجستي من دور استراتيجي في رفض مختلف القطاعات الحيوية الداعمة للتنمية الاقتصادية، مشيرا سموه إلى أهمية تعزيز تنافسيته من خلال مواصلة تطوير خطط البنى التحتية للقطاع بما يحقق الأهداف المنشودة، ويرفد أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه. جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله في قصر القضيبية اليوم بحضور سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء، ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، ومعالي الشيخ أحمد بن علي الخليفة رئيس مجلس إدارة شركة DHL إكسبرس البحرين. لدى لقاء سموه السيد جون بيرسون الرئيس التنفيذي العالمي لشركة DHL إكسبرس، حيث أشار سموه إلى الشراكة بين مملكة البحرين وشركة DHL إكسبرس والتي أسهمت في دعم مسارات تعزيز القطاع اللوجستي في مملكة البحرين، مؤكدا سموه الحرص على مواصلة تطوير قطاع الخدمات اللوجستية وتعزيز التعاون مع الشركات العالمية المتخصصة بما يرسخ مكانة المملكة كمركز متقدم للخدمات اللوجستية،
من جانبه عرب الرئيس التنفيذي لشركة DHL

إكسبرس عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما يليه من حرص واهتمام لمواصلة تعزيز التعاون بين مملكة البحرين وشركة DHL بما يدعم دور القطاع اللوجستي في مملكة البحرين، معبرا عن تقديره للتعاون والشراكة والتنسيق المشترك بين البحرين والشركة والذي أسهم في تقديم الخدمات اللوجستية بكفاءة عالية. أكد معالي الشيخ خالد بن عبد الله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء أن العلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط مملكة البحرين وجمهورية الهند الصديقة تمثل نموذجا متقدما للشراكات الاستراتيجية القائمة على أسس وطيدة من التعاون المشترك والاحترام والتفاهم المتبادلين. جاء ذلك لدى لقاء معاليه صباح اليوم بحضور سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية، معالي الدكتور سوبرامانيام جاين شانكر وزير الشؤون الخارجية بجمهورية الهند الصديقة، وذلك بمناسبة زيارته لمملكة البحرين. وفي مستهل اللقاء أشاد معاليه بالدور البارز الذي تطلع به الهند على الساحة الدولية، ومجددا التأكيد على حرص مملكة البحرين الدائم على تعزيز مسارات الشراكة الثنائية في ظل الرغبة المتبادلة في الدفع بها نحو أفاق أرحب من العمل والتنسيق المشترك. كما أعرب معاليه عن تقديره لمواقف جمهورية الهند وتضامنها مع مملكة البحرين جراء الاعتداءات الإيرانية الآثمة، فضلا عن وقوفها إلى جانب المملكة في كافة الإجراءات والتدابير التي تتخذها لصون سيادتها وحفظ أمنها واستقرارها. وأشار معاليه للمستوى المتقدم والنمو المتصاعد الذي بلغته العلاقات الاقتصادية بين البلدين، داعيا إلى توظيف هذه الروابط في استكشاف آفاق جديدة تسهم في تنويع قاعدة التجارة والاستثمار وتوسيع نطاق الشراكة لتشمل قطاعات واعدة في الصناعات والخدمات المالية واللوجستية والاقتصاد الرقمي، إلى جانب مبادرات الأمن الغذائي والتقنيات الناشئة. ونوه معاليه بما تحظى به الجالية الهندية في البحرين من تقدير واحترام بالغين على نحو يعكس الوجه الحضاري للمملكة التي تتخذ من قيم التعايش والتسامح الديني والانفتاح الثقافي ركيزة أساسية لهويتها الوطنية، مشيدا في هذا السياق بالإسهامات الطيبة والملموسة لأبناء الجالية الهندية وبدورهم الفاعل في تعزيز مسيرة التحديث والتطوير التي تشهدها البلاد في شتى الميادين. من جانبه عرب معالي الدكتور سوبرامانيام جاين شانكر وزير الشؤون الخارجية بجمهورية الهند الصديقة عن شكره وتقديره لمملكة البحرين على ما توليه من حرص يدعم تعزيز الروابط الثنائية، مؤكدا أن بلاده تشاطر المملكة الرغبة ذاتها في توسيع أطر التعاون والتنسيق المشترك في مختلف الميادين، متمنيا لمملكة البحرين دوام التقدم والازدهار. تحت رعاية جلالة الملك المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة نابى جلالته صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين لحفل تخريج دورة القيادة والأركان المشتركة 18. وقد كلف صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين سعادة الفريق الركن عبد الله بن حسن النعيمي وزير شؤون الدفاع لحضور حفل التخريج الذي أقيم بالكلية الملكية للقيادة والأركان والدفاع الوطني. وألقى اللواء الركن بحري عبد الله سعيد المنصوري آمر الكلية الملكية للقيادة والأركان والدفاع الوطني كلمة بهذه المناسبة، بين فيها أن الكلية الملكية تسابق اليوم خطى الزمن وتستنفر كافة إمكانياتها لتحويل أهداف الرؤية الملكية السامية إلى واقع ملموس عبر تأهيل معرفي وأكاديمي وعسكري متطور، وبعد ذلك عرض فيلم موجز عن مراحل الدورة ثم ألقيت كلمتين للخريجين. هذا وألقى سعادة وزير شؤون الدفاع كلمة بهذه المناسبة أكد فيها استمرار مسيرة العطاء والازدهار بقوة دفاع البحرين والتي يقودها جلالة الملك المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبمؤازرة ودعم سمو العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء، ومتابعة حثيثة من صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين. وفي ختام كلمته عرب سعادة وزير شؤون الدفاع عن شكره لأمر الكلية وهيئة التدريس وجميع المعلمين على حرصهم الدائم على النهوض بأداء واجباتهم بكل عزم وكفاءة، كما عبر سعادته عن اعتزازه بهذا الإنجاز الذي حققه الجميع بفضل إخلاصهم وعملهم الدؤوب والمثمر، داعيا سعادته لهم دوام النجاح ومستقبلا زاهرا.

لما فيه خير أوطاننا جميعا. وهنأ سعادته الضباط من القوات المسلحة بالدول الشقيقة الذين شاركوا أشقائهم في هذه الدورة، سائلا الله لهم التوفيق والسداد. ونقل تحيات وتهنئة صاحب المعالي القائد العام لقوة الدفاع البحرين وتمنياته لهم بدوام التوفيق. وفي ختام الحفل قام سعادة وزير شؤون الدفاع بتسليم شهادات درجة الماجستير في العلوم العسكرية لخريجي دورة القيادة والأركان المشتركة 18، والتي شارك فيها عدد من الضباط الأشقاء من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية والجمهورية اليمنية، بالإضافة إلى ضباط من الحرس الوطني ووزارة الداخلية. وقع معالي الفريق الركن الشيخ عبد العزيز بن سعود الخليفة مدير أركان الحرس الوطني مذكرة تفاهم مع سعادة اللواء الركن صالح محمد بن مجرن العمري قائد الحرس الوطني في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وذلك في مجال التعاون والتنسيق المشترك في التدريب العسكري على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها معاليه إلى دولة الإمارات العربية المتحدة. وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز أوجه التعاون بين الجانبين في مجالات التدريب العسكري وتبادل الخبرات والتجارب بما يسهم في رفع الكفاءة والجاهزية وتطوير القدرات العسكرية، بما يختم المصالح المشتركة للحرس الوطني في البلدين الشقيقين. وأكد الجانبان أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الحرس الوطني في مملكة البحرين والحرس الوطني في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما يعكس متانة العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين، ويجسد حرص القيادتين الحكيمتين على توسيع مجالات التعاون العسكري وتبادل الخبرات بما يحقق المصالح المشتركة. وجرى توقيع مذكرة التفاهم بحضور عدد من كبار الضباط والمسؤولين من الجانبين، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها معاليه إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك والارتقاء بالشراكة العسكرية بين الحرس الوطني في البلدين الشقيقين. أعربت وزارة الخارجية عن إدانة مملكة البحرين واستنكارها الشديدين للمخططات الإرهابية الآثمة التي استهدفت أمن المملكة المغربية الشقيقة واستقرارها، مثمنة كفاءة الأجهزة الأمنية والاستخباراتية المغربية ويقظتها في إحباط هذه المخططات الإجرامية والكشف عن عناصرها المرتبطين بفرع تنظيم داعش الإرهابي بمنطقة الساحل الأفريقي واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. وأكدت الوزارة تضامن مملكة البحرين الكامل مع المملكة المغربية الشقيقة وتأييدها التام لما تتخذه من إجراءات لصون سيادتها وحفظ أمنها واستقرارها وحماية سلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها وصون مكتسباتها الوطنية، انطلاقا من العلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة التي تجمع بين قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين، متمنية للمملكة المغربية وشعبها الشقيق دوام الأمن والاستقرار والازدهار. وجددت وزارة الخارجية موقف مملكة البحرين الثابت في إدانة العنف والتطرف والإرهاب بجميع صوره وأشكاله، داعية إلى تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مواجهة الإرهاب وتجفيف منابعه المالية والفكرية والتنظيمية، بما يسهم في ترسيخ الأمن والسلم والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي. نظم المجلس الأعلى للبيئة بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وبدعم فني من الاتحاد الدولي لصون الطبيعة ورشة العمل شبه الإقليمية بشأن القائمة الخضراء للاتحاد الدولي لصون الطبيعة للمناطق المحمية وتدابير الفعالة الأخرى للحفظ القائمة على المناطق. ويشارك في الورشة التي تمتد على 3 أيام مختصين في إدارة المحميات الطبيعية من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبحضور عدد من المسؤولين والمتخصصين في مجالات حماية البيئة وصون التنوع الحيوي. وبهذه المناسبة أكدت الأستاذة أمنة حمد الرميحي الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة أن الورشة تهدف لتعزيز التعاون الخليجي في مجال حماية البيئة وصون التنوع الحيوي من خلال تبادل الخبرات وبناء القدرات الوطنية والإقليمية وتطبيق أفضل الممارسات والمعايير الدولية في إدارة المناطق المحمية، مشيرة إلى أن هذه المبادرة تأتي في إطار مواصلة رفع كفاءة إدارة المناطق المحمية إلى جانب المحافظة على النظم الإيكولوجية المهمة وإدارتها بصورة مستدامة.

0: هذا وتتضمن أعمال الورشة جلسات علمية وتطبيقية وحلقات نقاش متخصصة تركز على تطبيق معايير القائمة الخضراء وتبادل الخبرات بين المشاركين، بما يدعم تطوير إدارة المناطق المحمية. في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، طورت هيئة تنظيم سوق العمل خدمة إلغاء ترخيص وكالة توريد عمال كخدمة رقمية تمكن المرخص له من إلغاء الترخيص الممنوح لممارسة نشاط وكالة توريد العمال تلقائيا عند إلغاء القيد التجاري في وزارة الصناعة والتجارة دون مستندات. ويأتي تطوير هذه الخدمة ضمن جهود الهيئة لتبني حلول رقمية مبتكرة تسهم في تعزيز كفاءة الخدمة المقدمة وتسهيل الإجراءات وتحسين تجربة المستفيدين. وحول هذا الموضوع يسرنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ أحمد إبراهيم العربي، نائب الرئيس التنفيذي للخدمات والأعمال في هيئة تنظيم سوق العمل. أهلا ومرحبا بك. إذن شهدت خدمة إلغاء ترخيص وكالة توريد عمال تطويرا ضمن جهود الهيئة لإعادة هندسة الإجراءات، ما هي أبرز التغييرات التي شهدتها هذه الخدمة؟
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا نشكركم على الاستضافة. فيما يتعلق بتطوير الخدمة، عملية التطوير حق هذه الخدمة كانت ضمن خطة متكاملة لتطوير خدمات إدارة وإدارة تراخيص الوكالات بشكل عام، وهذا الإنجاز طبعا هو ثمرة عمل تراكمي ومستمر لربط الأنظمة الحكومية وتكامل البيانات. ما قمنا به هو إعادة هندسة حقيقية وجادة للإجراءات بحيث يتم إلغاء ترخيص الوكالة مباشرة فور إلقاء القيد التجاري في نظام التراخيص التجارية سجل. طبعاً يتم هذه العملية عن طريق إرسال النظام من خلال الربط الإلكتروني إشعار تلقائي للنظام هيئة تنظيم سوق العمل ليتم إلغاء الترخيص الخاص بالوكالة بشكل فوري دون الحاجة إلى تقديم أي مستندات إضافية. والجدير بالذكر أن هذه العملية سابقاً كانت تستغرق مدة يومين، بينما بناء على هذه التطوير أصبحت تتم بشكل فوري.
0: نعم، أيضا كيف ينسجم هذا التطوير مع توجهات هيئة تنظيم سوق العمل في التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية؟
1: نعم، يأتي هذا التطوير طبعا ضمن استراتيجية عمل الهيئة الهادفة إلى تبسيط الإجراءات وتوظيف الحلول الرقمية وأفضل الممارسات لتقديم خدمات أكثر كفاءة وسرعة ودقة. طبعا هذا الموضوع يسهم في تعزيز جودة الخدمات الحكومية، توفير الوقت والجهد على المستخدمين، وتقليل الإجراءات الإدارية. والجدير بالذكر أن الهيئة قد أعلنت مؤخراً عن تطوير مجموعة من الخدمات الأساسية، وطبعاً يجري حالياً تطوير حزمة جديدة من الخدمات، وذلك في إطار التزام الهيئة المستمر بدعم التوجه الحكومي في إعادة هندسة الإجراءات وتطوير الخدمات بما يسهم في تقديم خدمات أكثر مرونة وكفاءة تلبي تطلعات المستخدمين وتعزز بيئة العمل في المملكة العربية.
0: نعم، الأستاذ أحمد إبراهيم العربي، نائب الرئيس التنفيذي للخدمات والأعمال في هيئة تنظيم سوق العمل، شكرا جزيلا لك. تواصل دول مجلس التعاون دول الخليج العربية وفي مقدمتها مملكة البحرين تعزيز مكانتها الاقتصادية على الساحة العالمية، مستندة إلى رؤى تنموية طموحة أسهمت في ترسيخ الثقة ببيئتها الاستثمارية رغم المتغيرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي. وفي هذا الإطار كشف استطلاع عالمي استمرار الثقة الدولية باقتصادات دول الخليج، فيما أظهرت نتائجه مؤشرات إيجابية تجاه الاقتصاد البحريني بما يعكس متانة الأداء الاقتصادي واستمرار جاذبية المنطقة للاستثمار.
2: في ظل متغيرات اقتصادية متسارعة لم تعد قوة الاقتصادات تقاس بحجم مواردها فحسب، بل بقدرتها على تعزيز الثقة واستقطاب الاستثمارات والحفاظ على مسار النمو رغم التحديات الإقليمية والدولية. وفي هذا السياق تواصل دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ترسيخ مكانتها بوصفها من أبرز الوجهات الاقتصادية والاستثمارية على مستوى العالم. وكشف استطلاع عالمي أجرته شركة كونسولوم المتخصصة في الاستشارات الاستراتيجية والتواصل استمرار الثقة الدولية باقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، حيث أبدى 82% من المستثمرين ثقتهم بالآفاق الاقتصادية المستقبلية للمنطقة في مؤشر يعكس متانة اقتصاداتها وجاذبيتها الاستثمارية. كما أظهرت نتائج الاستطلاع توقعات بمواصلة دول المجلس تعزيز مكانتها الاقتصادية خلال السنة

0: السنوات المقبلة مدفوعة بالإصلاحات الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل والاستثمار في البنية التحتية، بما يدعم قدرتها على مواصلة النمو واستقطاب رؤوس الأموال. وعلى صعيد مملكة البحرين، عكست نتائج الاستطلاع استمرار الثقة بالاقتصاد الوطني، إذ أكد 76% من المشاركين أن الاقتصاد البحريني يمضي في مسار إيجابي، في دلالة على نجاح الجهود الرامية إلى تعزيز بيئة الأعمال ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة. وتؤكد هذه المؤشرات أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفي مقدمتها مملكة البحرين تواصل ترسيخ مكانتها كشريك اقتصادي موثوق، مستندة إلى رؤى تنموية طموحة وثقة متنامية تعزز حضورها على خارطة الاقتصاد العالمي.
1: إلى الأخبار العربية والخليجية والعالمية، حيث أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن استجابة إنسانية طارئة بقيمة 30 مليون دولار أمريكي لدعم المدنيين المتأثرين بتدهور الأوضاع في مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان في السودان. وستقدم الإمارات هذه المساعدات عبر وكالة الإمارات للمساعدات الدولية، تجسيدا لنهج دولة الإمارات الإنسانية الراسخ والتزامها المستمر تجاه الشعب السوداني. وتأتي هذه الخطوة استجابة لتوجيهات رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة في أعقاب التدهور الإنساني الذي تشهده الأوضاع الإنسانية في مدينة الأبيض والمناطق المحيطة بها. وقع الأستاذ جاسم حمل البديوي الأمين العام لمجلس التعاون دول الخليج العربية في روما مذكرة تفاهم مع أنطونيو تاياني نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية والتعاون الدولي في إيطاليا. وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز أطر التعاون والتنسيق بين الجانبين لتوسيع مجالات الشراكة في عدد من القطاعات ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في دعم الحوار السياسي وتبادل الخبرات وتطوير آليات العمل المشترك. وقال البديوي خلال مراسم التوقيع إن العلاقات بين دول مجلس التعاون وجمهورية إيطاليا تشهد تطورا متواصلا على مختلف الأصعدة في ظل ما يجمعهم من علاقات وثيقة ومصالح مشتركة، مؤكدا حرص الجانبين على الارتقاء بهذه العلاقات نحو آفاق أوسع بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز الأمن والاستقرار والتنمية. سير مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عبر منفذ رفح الحدودي قافلة مساعدات إنسانية جديدة لقطاع غزة، وذلك ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني في القطاع. يأتي ذلك امتدادا لمواقف المملكة العربية السعودية الثابتة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة في دعم الشعب الفلسطيني الشقيق بمختلف الأزمات والمحن، مجسدة قيمها النبيلة ورسالتها الإنسانية. أكد الرئيس أحمد الشرع أن سوريا استعادت دورها الحيوي كعقدة ربط لا غنى عنها في سوق الممرات العالمية. جاء ذلك في كلمة ألقاها الرئيس السوري أثناء ترأسه مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لاجتماع الطاولة المستديرة، تمهيدا لتوقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجالات استثمارية عدة. هذا وأكد الشرع أهمية زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى سوريا في هذه المرحلة الفارقة من تاريخها المعاصر، مشيدا بالدور البناء الذي طلعت به فرنسا في دعم تطلعات الشعب السوري، مضيفا أن الشراكة الاستراتيجية التي تؤسس لها سوريا مع فرنسا نموذج تريد للعلاقة مع أوروبا والعالم. وتأتي هذه الزيارة للرئيس الفرنسي لسوريا منذ عام 2009 لتجسد انتقال العلاقات السورية الفرنسية إلى مرحلة جديدة قائمة على الاحترام المتبادل والشراكة المتكافئة. ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا في 24 يونيو الماضي إلى 3535 قتيلا، فيما لا يزال نحو 18,000 شخص بلا مأوى وفق أحدث حصيلة رسمية أعلنتها السلطات. وقال رئيس الجمعية الوطنية في فنزويلا إن زلزالين أسفر أيضا عن إصابة نحو 17,000 شخص وتشريد أكثر من 17,000 آخرين في كارثة تركزت أثارها في العاصمة كاراكاس ومنطقة لا غويارا الساحلية والمناطق المجاورة، حيث تواصل فرق

0: بالطب الشرعي نقل الجثامين ودفن الضحايا. تجدد مدينة البتراء الأردنية في 7 يوليو من كل عام موعدها مع التاريخ بمرور 19 عاما على اختيارها ضمن عجائب الدنيا 7 الجديدة، بعدما أن تحولت إلى أحد أكثر المواقع الأثرية شهرة على مستوى العالم. وبين عبقرية النحت في الصخور والهندسة المائية التي سبقت عصرها والإرث الثقافي الذي لا يزال حيا، تبقى المدينة الوردية عنوانا لحضارة تجاوز أثرها حدود الزمن.
1: بعد 19 عاما على اختيارها ضمن عجائب الدنيا 7 الجديدة، لا تزال البتراء تثبت أن الحضارات العظيمة لا تقاس بما شيدته فوق الأرض، بل بما استطاعت أن تنحته في ذاكرة التاريخ. ففي عام 2007 اختار العالم مدينة البتراء ضمن قائمة عجائب الدنيا 7 الجديدة عبر تصويت

0: الحضارات العظيمة لا تقاس بما شيدته فوق الأرض، بل بما استطاعت أن تنحته في ذاكرة التاريخ. ففي عام 2007 اختار العالم مدينة البتراء ضمن قائمة عجائب الدنيا السبع الجديدة عبر تصويت دولي شارك فيه ملايين الأشخاص، لتتوج مسيرتها كأحد أبرز المواقع الأثرية عالمياً بعد أن كانت قد أدرجت على قائمة التراث العالمي لليونسكو منذ عام 1985. وقبل أكثر من 2000 عام اختار الأنباط أن يجعلوا من الصخور الوردية مدينة نابضة بالحياة، فنحت واجهتها الشاهقة ومعابدها ومقابرها بدقة هندسية استثنائية، وأقاموا منظومة متقدمة لإدارة المياه ضمت السدود والقنوات والخزانات لتحويل البتراء إلى واحة مزدهرة في قلب الصحراء. ومن هذا الموقع الاستراتيجي أصبحت البتراء حلقة وصل بين حضارات الشرق والغرب ومركزاً رئيسياً لعبور قوافل البخور والحرير والتوابل، ما منحها مكانة اقتصادية وثقافية جعلتها من أهم مدن المنطقة في عصرها. ورغم أن مشهد الخزنة يخطف أنظار الزائرين، فإنه لا يمثل سوى جزء من مدينة أثرية تمتد على نحو 264 كيلومتراً مربعاً، ولا تزال كثير من معالمها تخضع للدراسة والاكتشاف بما يعكس عمقها التاريخي واتساعها الحضاري. 19 عاماً على تتويجها، ولا تزال البتراء تذكر العالم بأن أعظم المدن ليست تلك التي ارتفعت جدرانها، بل تلك التي بقت حاضرة في وجدان الإنسانية مهما تعاقبت القرون.
1: وصلنا معكم لنهاية هذه النشرة، شكرا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.
2: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.

0: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: أثيرنا يزهو باستماعكم ونحن معكم على مدار اليوم.
1: برامج سهرات فواصل وأغنيات
0: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوما ومنبركم الأول.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
2: إذاعة البحرين تقدم معجم الألفاظ والتعابير البحرينية. الفصحى هي لغة الثقافة والأدب والفكر، والعامية هي لغة المعاملات والمعايشة اليومية، هي لغة العمال في مصانعهم والفلاحين في مزارعهم والتجار في متاجرهم. فهل العامية صورة مشوهة من الفصحى أم ابنة شرعية لها؟ لمعرفة الإجابة على هذا التساؤل، ما عليك عزيزنا المستمع إلا متابعة هذا البرنامج. معجم الألفاظ والتعابير البحرينية من إعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد.

أعزائي المستمعين، أرحب بكم أجمل ترحيب وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجنا. نتصفح خلال هذا الحلقة معجم الألفاظ والتعابير الشعبية ونقف عن ما يستوجب الوقوف عنده. فإلى الصفحة الأولى،

تحت عنوان مفردات منتقى من اللهجة. وكما هو معروف لديكم أننا نمشي حسب الحروف الأبجدية، ونحن الآن في حرف الجيم. عندنا مفردة جملون. الجملون ما يشاهد في السنوات الأخيرة من ديكور أسقف المنازل المتخذة من شكل ثمانية. لما نكتب ثمانية بالعربي، هذه الآن نشوف أسقف بعض المنازل في البحرين قرميد وماخذ شكل ثمانية ونسميه جملون. نقول له سطح بيتكم سطح لو جملون، يقول لك لا والله سويت بيتي جملون. بمعنى هذه المفردة جملون، يعني الشكل اللي نشوفه الآن. المفردة أصل سرياني، السريان يطلقون على هذا الشكل جملون. ثم طبعا السريان معروفين أن كانوا في منطقة سوريا. ثم انتشرت المفردة عندهم وظلت باقية لأن يستخدمونها، وكل شيء نستخدمه يتم معنا باقي حتى لو كان من العصر الجاهلي. فانتقلت إلينا من أخواننا أهل الشام، ونحن لم نجد طبعا، ما اخترعنا السقف بروحنا أو تسمية معينة، لما تطورت عندنا العمارة واتخذت أشكال عدة أطلقنا على هذا السقف أيضا كما يطلق عليها أخواننا العرب جملون، فصار السقف اسمه جملون. والآن عندنا مفردة أخرى أيم أو يمة. أول شيء اليماه نوع من أنواع السمك، والعرب تقول شاه جماء وكبش أجم، أي الله يولده بلا قرون. هي واقع فصيلة من فصيلة الكباش والغنم، نجد ما لهم قرون، الله خلقهم كذي من غير قرن. وفي المثل الشعبي تستوفي اليمة من ملقرون، للضعيف يطلب حقا من قوي. ولكن هناك حديث شريف يقول فيه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى ليدين الجماء من ذات القرن، أي يجزي، يعني الله سبحانه وتعالى عدله وصل إلى مرحلة أن إذا صخلة له قرون نطحت صخلة، وذيش طبعا ما له قرون ما تقدر ترد بنفس العنف، فأيضا جزاها عند الله. طبعا هذا التعبير يبين لك مجرد، يعني رسولنا الكريم يضرب المثل الجميل حتى نأخذ الفكرة الطيبة. والمفردة اللي عقبها يمه أو جمه.

أيضا هذه المفردة من مصطلحات ومفردات أهالي البحر. اليمة الماء المتخلل إلى السفينة من الثقوب ومن الألواح، هي عربية فصيحة. العرب تقول جمة المركب، الموضع الذي يجتمع فيه الماء الراشح من حزوزه، هكذا قرأناها في لسان العرب.

لابن منظور. إذن جمة المركب البحري الموضع الذي اجتمع فيه الماء الراشح من حزوزة. أنا لا أعلم إذا كان الموضع يسمى جمة أو الماء نفسه، لكن في مكان آخر شرح الجمة بقوله هو الماء، وبئر جمة أي بئر كثيرة الماء. الموضع الذي يجتمع فيه الماء في لغة أهل البحر في البحرين يسمونه مالج، يعني المالج هو اللوح الأول اللي يضعونه بعد البيص. هني يجتمع ماء الذي يتخلل من السفينة وتيمع في وسطها. وفي مثل شعبي يقول راس في اليمه ويقول هدوني عليه، للذي يدعي ويفاخر وهو ليس عنده شيء. يعني واحد بلق من الجبن ان طبقوا راسه في السفينة وحطوها في اليمة، يعني دخلوا في خن السفينة وقرصوا راسه في الماء، ودائما هذا الماء يكون له طعم كريه ولون كريه لان تتجمع فيه القاذورات في اسفل السفينة. فواحد وصوله كذي ومع ذلك يصرخ ويرفس بريله ويقول هدوني عليه. والمفردة اللي عقبها الجمرك.

الجمرك معروفة طبعا، ولكن مفردة ليست فصيحة وليست عربية، تجمع على جمارك، هي من التركية، من المفردات التركية التي دخلت لهجتنا المحلية أو لغتنا العربية أيضا، وقعدت ما قدرنا نطلعها لعدم وجود البديل. والجنة هي طائر النورس البحري، تجمع على جن. وعندنا الواقع مفردة جميلة جدا، هي الجني

الجني كما هو معروف في الفصحى هو قطف الثمار، ونحن أخذنا من الجني المين، المجنى يعني، جنى يجني والمكان المجنى، احنا اطلقنا على المكان لمينه. لمينه هي عملية جمع المحار من السواحل القريبة، فكأنهم يجنون جني. العرب تسمي الودع والمحار الجني لأنه من جني البحر. العامة تقول بروح أتينه على الإبدال طبعا، واسم الحرفة والمكان أيضا لمينه، الحرفة نفسها لمينه اسمها والمكان لمينه. ولميني أيضا هو الذي يقوم بتصليح الأواني الزجاجية المكسورة، حيث كانت سابقا تخاط بالأسلاك المعدنية. هذه أنا أشرح لكم.

في الزمن السابق كانت الأواني الزجاجية ثمينة، فإذا انكسر صحن لم يكن المواطن البحريني يجد مادة الغراء التي تستعمل في لصق الصحون في الوقت الحاضر، ولا يجد أيضا المال الكافي لأن يرمي هذه الصحون المكسورة برا ويشتري صحون غيرها. وعادة ما تحتفظ ببعض أنواع الصحون ذات الزخرفة لاستخدامها للضيوف. أما إذا انكسر الصحن العادي فهناك رجل حرفته أن يعمل ثقوب في هذا الصحن على اليمين وعلى اليسار الكسر، ثم يقوم بخياطة هذا الصحن.

0: الأسلاك المعدنية، فيبقى الصحن متماسك. وأيضا كانت الناس يعني تقرب فيه العيش، ما يحطون فيه سوائل طبعا، يحطون فيه العيش والعيش ما يطلع من الفتحة ذي. فكانوا كان منظر مألوف جدا أن يدعيك واحد ويقدم لك العيش وتاكل، عقب ما توصل في قاعة الصحن تشوفه مخيط. وما كانت الناس تستنكر نظرا للحاجة طبعا وللفاقة، والله لا يعود علينا وعليكم الفاقة والفقر، والله يمتعنا بما نحن فيه من عز ورفاه تحت ظلال حكامنا الكرام. وأدركني الوقت، وأتمنى لقاءكم في حلقة جديدة، آملا أن تكون حلقتنا ذي لاقت استحسانكم ولاقت منكم الرضا والقبول، وهذا غاية منانا. في أمان الله.
1: معجم الألفاظ والتعابير البحرينية من إعداد وتقديم محمد جمال. ويخرجه لكم على الهواء محمد عتب.

0: إذاعة البحرين، صوت البحرين.
1: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

علمتنا البحرين أن الإنسان يعتلي قدره بالوطن، وأن الأمان نعمة لا تقدر بثمن. علمتنا البحرين أن فرحتنا واحدة وحزننا واحد، وأن الديرة سند عون لكل واحد.

علمتنا البحرين إن محبتنا هي الأساس والأصل، وإن اللي يجمعنا دوم هو الوصل. نعم، هذه هي البحرين.

0: إذاعة مملكة البحرين العربية
1: تأتيكم على التردد 102.3 FM.

0: تتغير الأيام وتبقى بعض الذكريات الجميلة ما تنسي.
1: ألو؟
2: ألو؟
1: مشوار الظهيرة معك؟
2: أهلاً.
0: تذكرونه؟ البرنامج اللي رافق الظهيرة وأضفى على أيامنا أجمل اللحظات، ولأن بعض اللحظات ما يغيب أثرها مهما مضى الزمن. مشوار الظهيرة،
3: مشوار الظهيرة، مشوار الظهيرة،
0: يعود من جديد، مساحة من المتعة والرفقة والسوالف الحلوة في منتصف يومكم، وكل ما يجعل الظهيرة أجمل. مشوار الظهيرة، ذكريات الأمس بروح اليوم. تابعونا من الأحد إلى الخميس الساعة 2 على إذاعة مملكة البحرين العربية 102.3 FM.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان العشاء حسب توقيت روزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان العشاء حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: البحرين حضارة وتاريخ.
1: بعد أن انتهت دلمن المملكة السعيدة في المأثورات التاريخية، بدأ ظهور مملكة جديدة حملت اسماً كلدانياً هو تايلوس، التي ظهرت من خلال بعثة استكشافية إغريقية وصلتها فيما كانت جيوش الإسكندر المقدوني تقف على مشارف الخليج والجزيرة العربية بعد أن بسطت هيمنتها على جميع أعمال الإمبراطورية الآشورية البائدة.

0: معلومة علشانك.
1: يحصل الإنسان على 80% من السوائل اللي يحتاجها من مشروباته اليومية واللي يتصدرها الماء، و20% من الأطعمة والخضروات والفواكه. وتنوع السوائل مثل الحليب والعصائر والشوربات والمشروبات يساهم أيضاً في دخول عناصر إضافية إلى الجسم مثل الفيتامينات والمعادن والسكريات. ولكن يبقى الماء بصورته النقية هو أساس لجميع العمليات الحيوية في الجسم، ومهم أن نشربه بكمية كافية وكمية معتدلة من غير الاعتماد على المواد الغذائية الأخرى.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ. وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله رح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

الله يا هذا الوطن من قدي في حبه أرجع من أول أبتدي وأزيد في حبه وأهتف باسمك كل حين عاش الوطن غالي عاش الوطن عالي وعاشوا ناس الطيبين.

0: لجنة شؤون المرأة والطفل. تتشكل لجنة شؤون المرأة والطفل من 7 أعضاء، وتتولى مسؤولية دراسة ومراجعة مدى ملائمة التشريعات النافذة ذات الصلة بالمرأة والطفل وجميع ما يحال إلى اللجنة من مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين والموضوعات المتعلقة بالمرأة والطفل. كما تقدم اللجنة رأيها إلى اللجان المختصة الأخرى في التشريعات المتصلة بشؤون المرأة والطفل.
1: رؤيتنا
2: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
1: رسالتنا
2: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
1: قيمنا
2: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
2: هنا البحرين.
3: هنا البحرين.

0: غدوة الليل لنتعبة مشاوير النهار يبتدي صمت القلوب الحالم
1: يظهر على نبض الخواطر ويبتدي همس جديد
0: همس المشاعر.

0: همس المشاعر طائر مجنح في ليل القلوب الحالمة.
1: من إعداد راشد نجم،
0: تقديم عائشة عبد اللطيف وخليفة العريفي.

جيت الوعد اللي فدى ذاك الوعد وهم وسراب، جيت اتساءل والتفت يمكن انا القى غايتي. قعدت ننشد عنها، عن من نوت لي بالعذاب، عن من رمت حمل السنين قالت تعال لدنيتي. وين العيون الفاتنة اللي تهيب ما تهاب؟ وين العيون اللي بها قول تقصر عنوتي؟ يا ما نصحتك يا السنين المحملة ما من سحاب، قلت المطر ما له وعد لكن رثيتي لحالتي. قلتي أبلقى لك وطن يكفيك هم واغتراب، قلت الوطن ذيك العيون اللي نوت في غربتي.

انتوا وطن لضاقت ابن المتاهات، انتم اعزائنا المستمعين، ليل الفرح لطول الليل، حياكم الله معانا ليل وفرح ووطن في اخر الليل.

0: مزاج ما يكون فيه إلى الناس اللي يحبهم، يشوفهم يزورونا ويواسونا ويدعون الله له بالشفاء العاجل.
1: لذلك نشوف دائما المستشفيات تمتلئ بالزوار والممرات بباقات الورد والابتسامات اللي تترك بصماتها على الأسرة البيضاء،
0: ذي اللي يساعد المريض أنه يجتاز مراحل الخطر، أنه يبتسم للأيام الجاية، وأنه يحس بأنه قريب من باب الشفاء.
1: كانت صديقة لي أعرفها ترقد في سريرها في المستشفى، وحولها طبعا دعوات أهلها وعناية الخالق وعناية أطبائها، ولهفتي عليها وخجلي من نفسي.
0: ليش خجلك من نفسك؟
1: لأني تأخرت في زيارتي لها بالمستشفى.
0: وعندما زرتها ايش كان شعورها؟
1: لما شافتني داخل عليها الغرفة أرسمت على شفايفها ابتسامة تشع رقة وعذوبة، لكنها كانت رقة قاسية.
0: أكيد معقولة تكون صديقتك مريضة وانت تتأخر في زيارتها وهي القريبة منك؟
1: ما تتصورين لحظتها ايش صار فيني.
0: ايش صار؟
1: تمنيت انها تعاتبني على تقصيري، فالعتاب اجمل اساليب الغفران.
0: وعساها عاتبتك.
1: فعلا حققت امنيتي وقالت لي ليش ما سألت عني كل هالايام. قلت لها ما كنت اعرف مكان المستشفى.
0: وطبعا انت غير صادق في كلمتك لانك تعرف مكان المستشفى. عموما ايش قالت لك؟
1: قالت لي لكنك امس ارسلت لي ورد، فشلون وصلني الورد الى غرفتي وانت مثل ما تقول ما تعرف عنواني؟
0: لا، ردت عليك بذكاء.
1: لكني قلت لها ان الورد يعرف طريقه لك في اي مكان تكونين انت فيه.
0: الله.
1: وفي هاللحظه طبعا قفزت ابتسامه من شفايفها، أعبثت وغيرت في ملامح وجهها الشاحب الجميل.
0: وأكيد كانت غرفتها مشحونة ورد.
1: فعلا نظرت لها وإلى الورود اللي تملأ غرفتها، لكني ما شفت غير وردة واحدة تدثر بشرشف أبيض وترقد على السرير.
0: يا سلام على هالتعبير الجميل.
1: لكنها للأسف راحت.
0: وين راحت؟
1: راحت وخلتني وحيد لحالي، تغلبني العبرة ليا سولف وفي. يا قدرة المولى وش اللي جرالي، يهتز وجداني على حس طاري. لله دره الموت كم راح غالي، أعز من قلب حوى جوف راعي. فيما مضى مالي عليها مجالي، من دونها 90 عادل وواشي. واليوم أزور القبر يا عز تالي، قبر بصدري عاليات مباني، فيه النصايب كنها في خيالي، في من الشمس القوية تدري.
0: لا عاذل يوحي ولا فيه والي، ولا أحسب الخطوة ليا قلت باجي. أسقيه من صافي دموع الزلالي، وأجر ونات من الشوك وبكيه، وأقول يا قبر علتها الرمال ليتك دريت بغاية الحس والتيه. في وسط حضنك يا غشيم الغزالي، الشمس والقمر بها من مواريه، عذب الثنايا زاهي بالدلالي. لو فيك قلب قمت تبجي وترثيه، أبو جديل وحاجب كالهلالي، وخد زهابه شامتين تحليل، وراعي عيون هي السبب في هبالي، في بحر أبحرت والشوق

0: واندهشت بكلمة راحت بعد الكلام الجميل اللي قلت لي. شلون راحت؟ هل ممكن تقول لي؟
1: هذه مشيئة الله طبعا. كل الأشياء الجميلة ما تستمر جميلة على طول، لازم تتغير. لذلك الإنسان ما يعيش إلى الأبد، ولا يوجد معيار محدد لعمر الإنسان ومتى يرحل. فينا من يرحل وهو في أرذل العمر، ومنا من يغادر هالدنيا وهو في عز الشباب والعطاء، ومنا طبعا من يرحل وهو في السن المعتاد للرحيل.
0: وصديقتك اللي قلت لي إن هي فرحت بزيارتك لها في المستشفى وكانت وردة المكان، شو اللي صار بعدين؟
1: انتكست صحتها بشكل مفاجئ غير متوقع، حير كل الأطباء اللي كانوا يعالجونها واللي بذلوا كل ما في وسعهم لإنقاذ طبعا حياته، لكن إرادة الله كانت فوق كل الأماني والدعوات.
0: سبحان الله، سبحان الله، في كل شيء لحكمة ورحمة. إحنا لما القدر يخطف من أمام عيوننا عزيز علينا، لازم نعرف إن في ذي حكمة ربانية ما ندركها في لحظة الحزن، لكن ندركها بعد ذلك. الله سبحانه وتعالى هو أرحم الراحمين بعباده، سواء كانوا أحياء أو أموات.
1: وسبحان الله الرحيم. وخلينا نكمل قصيدتنا مع الشاعر محمد العرجاني. مع مبسم ما ظن غيره دوالي، يا قبر تكفى، يا قبر لا تعني، يا قبر لوك حفرة صرت عالي، لعيوني من هالكون فدوة مواطي، يا قبر لو تدري عقبها بحالي، حلفت ما تاخذه مني وتخفيه، من عقبها يصلي المعاليق صالي، من فارق أحبابه نولي يشقي.
0: يا قبري مشوق فيني احتمالي، اعذر لهيب اشواق قلب تنادي، ما عاد يدري بالعرب ما يبالي، مستويه عنده عسى الله يهدي، يا قبري عندك ينشرح حيل بالي، ما هو بن شانك على شان غالي، ويا نعمه النسيان ما نيب خالي، تشعلني الذكرى والاشواق تحيي.

0: أشكال وألوان، منهم من يحب الأبيض ومنهم من يحب الأحمر والأخضر أو ما شابه ذلك. فالحياة طبعا كلها قائمة على الألوان،
1: لذلك حتى الناس صاروا ألوان، منهم الأبيض ومنهم الأسمر ومنهم الأصفر مثل ما يسمونه والأسود، كل لون له جاذبية خاصة.
0: لكن الصراع بين الألوان ما اختفى، الكل يشعر أن لونه أفضل، والألوان طبعا كثيرة، وكل واحد يدافع عن اللون اللي يحبه باستماته.
1: مع أن كل الألوان جميلة على فكرة، ما دامت مخلوقات الله، والله جميل يحب الجمال وخلق الكون والبشر في أجمل صورة.
0: لكن الشعراء دخلوا حلبة الصراع بين الألوان، منهم من يحب السمرة ومنهم من يحب البيضة والشجرة وهكذا.
1: لكن أكيد السمر كان لهم النصيب الأكبر في الأشعار والأغاني.
0: لكن اللون الخضر بعد له نصيب، والخضر هو لون السمار الشديد السمرة اللي له جمال وسحر أخاذ.
1: عندك من تكلم عن الخضر؟
0: أكيد، وسمعي. مرحبا بالخضر سيد الخضر، بوجبين كما خط الهلال،
1: يقمر البيض لي منه حضر، لو يباهي بخده للقمر،
0: غاب نور القمر يا هم لالي، لو تبين مع القمر قمر.
1: يوم قالوا ورا خلك خضر، يحسبون الخضر ما هو بغالي،
0: قرت العين شوفات الخضر، يا هوى الروح بيحت الصبر،
1: يا بعد حالي وغالي حلالي، انت يلي تعاجيبك تسر،
0: إن مشى لابس الثوب الخضر، طاح ما في يدي واعز تالي،
1: منك يا لابس الثوب.

0: نهاية اللقاء السعيد بكم، لكم منا كل الحب.
1: تصبحون على خير.
0: همس المشاعر.

0: همس المشاعر طائر مجنح في ليل القلوب الحالمة.
1: من إعداد راشد نجم،
0: تقديم عائشة عبد اللطيف وخليفة العريفي.

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
1: هنا البحرين.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: البحرين حضارة وتاريخ.
1: أثبتت التنقيبات الأثرية أن البحرين هي دلم المشار إليها في النصوص المسمارية القديمة بمراحلها التاريخية المتعاقبة، بل هي مركزها النابض بالنشاط والحيوية، ففيها المستوطنات من مدن وقرى تعج بحياة القصور والدور والأسواق والعيون الطبيعية والقنوات، وفيها المعابد المقدسة، وفيها مئات الآلاف من المدافن على مختلف الأشكال والأحجام، وتدل الأواني الفخارية والحجرية والأختام الدائرية والمقتنيات الأثرية الأخرى على تطور نمط الحياة وتقدم الصناعة والتجارة واتساعها، حتى لعب الدلم دور الوسيط التجاري بين حضارات وادي الرافدين ووادي السند وأنحاء الجزيرة العربية الأخرى.

0: الحقيقة بدقيقة. يقوم مجلس التعاون الخليجي بتنظيم عدة نشاطات ثقافية مشتركة في الدول الأعضاء، تشمل
1: الفنون التشكيلية،
0: الخط العربي،
1: الإبداع الأدبي،
0: ثقافة الطفل،
1: العمل المسرحي،
0: الآثار والمتاحف والتراث الشعبي.
1: في مجال الآثار والمتاحف، نظم المجلس مشاركة الدول الأعضاء في أعمال المسح والتنقيب
0: وإقامة معارض مشتركة للآثار.
1: وأقر المجلس النظام الموحد لحماية حقوق المؤلف كنظام استرشادي.
0: ونظم المجلس معارض الكتاب في دوله ونسق المشاركة الجماعية في المعارض الخارجية.
1: كما أصدر المجلس دليلاً للأدباء في الدول الأعضاء وإقامة مواسم ثقافية وفنية دورية.
0: وقام أيضاً بتكريم الأدباء والكتاب والفنانين والمختصين في مجال الآثار والمتاحف.
1: الثقافة هوية المجتمع، ومجلس التعاون الخليجي يضع العمل المشترك في مجال الثقافة في صدر اهتماماته،
0: لأنها تمثل روح وجوهر ومعدن مواطني دول المجلس.
1: إنها الحقيقة بدقيقة.
0: مع تحيات مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

0: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: معالم
1: معالم
0: من البحرين. سوق المحرق.
2: يقع سوق المحرق بين حي الشيخ عبد الله وحي بماهر، وهو السوق الأصغر مساحة من سوق المنامة، لكنه ثري بكل ما يعكس العادات والتقاليد البحرينية الدافئة، إذ يقدم تجربة ساحرة من التسوق على العتبات القديمة للمدينة، حيث الحلوى البحرينية ومحلات المكسرات والحلوى التقليدية، ويضم أيضاً سوق القيصرية، أحد أهم مشاهد المعمار ضمن مشروع طريق اللؤلؤ.
0: معالم
1: معالم
0: من البحرين.

الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM.

0: نشرة الأخبار.
1: سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يؤكد أن الإنجازات الوطنية هي ثمرة رؤية طموحة وعمل دؤوب تتكامل فيه الأدوار وتتضافر فيه الجهود، بما يعكس نهجا راسخا في تحقيق الريادة والتميز.
2: الشيخ خالد بن عبد الله يؤكد أن العلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط مملكة البحرين وجمهورية الهند الصديقة تمثل نموذجا متقدما للشراكات الاستراتيجية.
1: تحت رعاية جلالة الملك المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة القائد العام لقوة دفاع البحرين، يكلف وزير شؤون الدفاع لحضور حفل تخريج دورة القيادة والأركان المشتركة 18.
2: مدير أركان الحرس الوطني يوقع مذكرة تفاهم مع قائد الحرس الوطني الإماراتي لتعزيز التعاون في التدريب العسكري بما يخدم المصالح المشتركة في البلدين الشقيقين.

0: أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أكد أن الإنجازات الوطنية هي ثمرة رؤية طموحة وجهود متواصلة وعمل دؤوب تتكامل فيه الأدوار وتتضافر فيه الجهود، بما يعكس نهجا راسخا في تحقيق الريادة والتميز على مختلف الأصعدة، ويرفد أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه.
1: جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله بقصر القضيبية اليوم بحضور معالي الشيخ خالد بن عبد الله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء وسمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني وعدد من أصحاب السعادة من كبار المسؤولين عددا من وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين المعينين حديثا، حيث هنأهم سموه بمناسبة نيلهم الثقة الملكية السامية متمنيا لهم كل التوفيق في أداء مهامهم، مؤكدا سموه أن الثقة التي تحظى بها الكفاءات الوطنية تجسد ما أثبتته من تميز وكفاءة في تحمل المسؤوليات، وأن الاستثمار في الكفاءات الوطنية وتمكينها من أداء أدوارها القيادية يمثل أساسا متينا لمواصلة تطوير الأداء الحكومي وتعزيز كفاءته بما يحقق الأهداف والتطلعات المنشودة. وأشار سموه إلى أن مواصلة مسيرة التطوير والتميز في العمل الحكومي ترتكز على ما تزخر به المملكة من كفاءات وطنية مؤهلة تمتلك الكفاءة والخبرة والقدرة على تحمل المسؤولية، وما تحظى به من دعم وتمكين يهيئ لها الإسهام بفاعلية في دعم مختلف مسارات التنمية، مشيدا سموه بما يبذله أعضاء فريق البحرين من جهود مخلصة وعطاء متواصل وما يجسدونه من روح المسؤولية والتفاني والإخلاص في أداء الواجب، مؤكدا أن هذه الجهود تمثل ركيزة أساسية لمواصلة تحقيق النجاحات والإنجازات التي تعود بالخير والنماء على البحرين وأبنائها. ولفت سموه إلى أن العزيمة والإصرار على مواصلة العطاء بكفاءة وتميز من شأنه تعزيز القدرة على استشراف فرص المستقبل ومواصلة تحقيق المزيد من الإنجازات النوعية التي ترسخ ثقافة التميز والابتكار في الأداء الحكومي وتسهم في تعزيز مكانة مملكة البحرين وتحقيق تطلعاتها نحو مستقبل أكثر ازدهارا وتقدما. من جانبهم أعرب وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين المعينين حديثا عن اعتزازهم بالثقة الملكية السامية التي حظوا بها من حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، كما عبروا عن شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما يليهم من حرص واهتمام بمواصلة تطوير الكوادر الوطنية وخلق مزيد من الفرص أمامهم، مؤكدين مواصلة العمل وبذل المزيد في خدمة مملكة البحرين. أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما يمثله القطاع اللوجستي من دور استراتيجي في رفض مختلف القطاعات الحيوية الداعمة للتنمية الاقتصادية، مشيرا سموه إلى أهمية تعزيز تنافسيته من خلال مواصلة تطوير خطط البنى التحتية للقطاع بما يحقق الأهداف المنشودة، ويرفض أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه.
0: جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله بقصر القضيبية اليوم بحضور سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء ومعالي الشيخ

0: سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، ومعالي الشيخ أحمد بن علي آل خليفة رئيس مجلس إدارة شركة DHL إكسبرس البحرين، السيد جون بيرسون الرئيس التنفيذي العالمي لشركة DHL إكسبرس، حيث أشار سموه إلى الشراكة بين مملكة البحرين وشركة DHL إكسبرس، والتي أسهمت في دعم مسارات تعزيز القطاع اللوجستي في مملكة البحرين، مؤكدا سموه الحرص على مواصلة تطوير قطاع الخدمات اللوجستية وتعزيز التعاون مع الشركات العالمية المتخصصة بما يرسخ مكانة المملكة كمركز متقدم للخدمات اللوجستية. من جانبه أعرب الرئيس التنفيذي لشركة DHL إكسبرس عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما يليه من حرص واهتمام لمواصلة تعزيز التعاون بين مملكة البحرين وشركة DHL بما يدعم دور القطاع اللوجستي بمملكة البحرين، معبرا عن تقديره للتعاون والشراكة والتنسيق المشترك بين البحرين والشركة والذي أسهم في تقديم الخدمات اللوجستية بكفاءة عالية. أكد معالي الشيخ خالد بن عبد الله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء أن العلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط مملكة البحرين وجمهورية الهند الصديقة تمثل نموذجا متقدما للشراكات الاستراتيجية القائمة على أسس وطيدة من التعاون المشترك والاحترام والتفاهم المتبادلين.
1: جاء ذلك لدى لقاء معاليها اليوم بحضور سعادة الدكتور عبد اللطيف الراشد الزياني وزير الخارجية، معالي الدكتور سوبرامانيام جاي شانكار وزير الشؤون الخارجية بجمهورية الهند الصديقة، وذلك بمناسبة زيارته لمملكة البحرين. وفي مستهل اللقاء شهد معالي بالدور البارز الذي تطلع به الهند على الساحة الدولية، ومجددا التأكيد على حرص مملكة البحرين الدائم على تعزيز مسارات الشراكة الثنائية في ظل الرغبة المتبادلة في الدفع بها نحو آفاق أرحب من العمل والتنسيق المشترك. كما أعرب معاليه عن تقديره لمواقف جمهورية الهند وتضامنها مع مملكة البحرين جراء الاعتداءات الإيرانية الآثمة، فضلا عن وقوفها إلى جانب المملكة في كافة الإجراءات والتدابير التي تتخذها لصون سيادتها وحفظ أمنها واستقرارها. وأشار معاليه إلى المستوى المتقدم والنمو المتصاعد الذي بلغته العلاقات الاقتصادية بين البلدين، داعيا إلى توظيف هذه الروابط في استكشاف آفاق جديدة تسهم في تنويع قاعدة التجارة والاستثمار وتوسيع نطاق الشراكة لتشمل قطاعات واعدة في الصناعات والخدمات المالية واللوجستية والاقتصاد الرقمي، إلى جانب مبادرات الأمن الغذائي والتقنيات الناشئة. ونوه معاليه بما تحظى به الجالية الهندية في البحرين من تقدير واحترام بالغين على نحو يعكس الوجه الحضاري للمملكة التي تتخذ من قيم التعايش والتسامح الديني والانفتاح الثقافي ركيزة أساسية لهويتها الوطنية، مشيدا في هذا السياق بالإسهامات الطيبة والملموسة لأبناء الجالية الهندية وبدورهم الفاعل في تعزيز مسيرة التحديث والتطوير التي تشهدها البلاد في شتى الميادين. من جانبه أعرب معالي الدكتور سوبرامانيام جاي شانكر وزير الشؤون الخارجية بجمهورية الهند الصديقة عن شكره وتقديره لمملكة البحرين على ما توليه من حرص يدعم تعزيز الروابط الثنائية، مؤكدا أن بلاده تشاطر المملكة الرغبة ذاتها في توسيع أطر التعاون والتنسيق المشترك في مختلف الميادين، متمنيا لمملكة البحرين دوام التقدم والازدهار تحت رعاية جلالة الملك المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة ناب جلالته صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين لحفل تخريج دورة القيادة والأركان المشتركة 18.
0: وقد كلف صاحب المعالي القائد العام لقوة الدفاع البحرين سعادة الفريق الركن عبد الله بن حسن النعيمي وزير شؤون الدفاع لحضور حفل التخريج الذي أقيم بالكلية الملكية للقيادة والأركان والدفاع الوطني. وألقى لواء الركن البحري عبد الله سعيد المنصوري أمير الكلية الملكية للقيادة والأركان والدفاع الوطني كلمة بهذه المناسبة، بين فيها أن الكلية الملكية تسابق اليوم خطى الزمن وتستنفر كافة إمكانياتها لتحويل أهداف الرؤية الملكية السامية إلى واقع ملموس عبر تأهيل معرفي وأكاديمي وعسكري متطور. وبعد ذلك عرض فيلم موجز عن مراحل الدورة ثم ألقيت كلمتين للخريجين. هذا وألقى سعادة وزير شؤون الدفاع كلمة بهذه المناسبة أكد فيها استمرار مسيرة العطاء والازدهار بقوى الدفاع البحرين والتي يقودها جلالة الملك المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة.

0: وبمؤازرة ودعم سمو ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء ومتابعة حثيثة من صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين. وفي ختام كلمته أعرب سعادة وزير شؤون الدفاع عن شكره لآمر الكلية وهيئة التدريس وجميع المعلمين على حرصهم الدائم على النهوض بأداء واجباتهم بكل عزم وكفاءة، كما عبر سعادته عن اعتزازه بهذا الإنجاز الذي حققه الجميع بفضل إخلاصهم وعملهم الدؤوب والمثمر، داعيا سعادته لهم دوام النجاح ومستقبلا زاهرا لما فيه خير أوطاننا جميعا. وهنأ سعادته الضباط من القوات المسلحة بالدول الشقيقة الذين شاركوا أشقاءهم في هذه الدورة، سائلا الله لهم التوفيق والسداد. ونقل تحياتي وتهنئتي صاحب المعالي القائد العام لقوى الدفاع البحرين وتمنياته لهم بدوام التوفيق. وفي ختام الحفل قام سعادة وزير شؤون الدفاع بتسليم شهادات درجة الماجستير في العلوم العسكرية لخريجي دورة القيادة والأركان المشتركة 18 والتي شارك فيها عدد من الضباط الأشقاء من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية والجمهورية اليمنية، بالإضافة إلى ضباط من الحرس الوطني ووزارة الداخلية. وقع معالي الفريق الركن الشيخ عبد العزيز بن سعود الخليفة مدير أركان الحرس الوطني وقع مذكرة تفاهم مع سعادة اللواء الركن صالح محمد بن مجرن العامري قائد الحرس الوطني في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وذلك في مجال التعاون والتنسيق المشترك في التدريب العسكري. على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها معاليه إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.
1: وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز أوجه التعاون بين الجانبين في مجالات التدريب العسكري وتبادل الخبرات والتجارب، بما يسهم في رفع الكفاءة والجاهزية وتطوير القدرات العسكرية، بما يخدم المصالح المشتركة للحرس الوطني في البلدين الشقيقين. وأكد الجانبان أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الحرس الوطني في مملكة البحرين والحرس الوطني في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما يعكس متانة العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين، ويجسد حرص القيادتين الحكيمتين على توسيع مجالات التعاون العسكري وتبادل الخبرات بما يحقق المصالح المشتركة. وجرى توقيع مذكرة التفاهم بحضور عدد من كبار الضباط والمسؤولين من الجانبين، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها معاليه إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك والارتقاء بالشراكة العسكرية بين الحرس الوطني في البلدين الشقيقين. نظم المجلس الأعلى للبيئة بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وبدعم فني من الاتحاد الدولي لصون الطبيعة ورشة العمل شبه الإقليمية بشأن القائمة الخضراء للاتحاد الدولي لصون الطبيعة للمناطق المحمية والتدابير الفعالة الأخرى للحفظ القائمة على المناطق.
0: ويشارك في الورشة التي تمتد على 3 أيام مختصين في إدارة المحميات الطبيعية من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبحضور عدد من المسؤولين والمتخصصين في مجالات حماية البيئة وصون التنوع الحيوي. وبهذه المناسبة أكدت الأستاذة آمنة حمد الرميحي الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة، أكدت أن الورشة تهدف لتعزيز التعاون الخليجي في مجال حماية البيئة وصون التنوع الحيوي من خلال تبادل الخبرات وبناء القدرات الوطنية والإقليمية وتطبيق أفضل الممارسات والمعايير الدولية في إدارة المناطق المحمية، مشيرة إلى أن هذه المبادرة تأتي في إطار مواصلة رفع كفاءة إدارة المناطق المحمية إلى جانب المحافظة على النظم الأيكولوجية المهمة وإدارتها بصورة مستدامة. هذا وتتضمن أعمال الورشة جلسات علمية وتطبيقية وحلقات نقاش متخصصة تركز على تطبيق معايير القائمة الخضراء وتبادل الخبرات بين المشاركين بما يدعم تطوير إدارة المناطق المحمية.
2: تعتبر هذه الورشة أول منصة خليجية تجمع القائمة الخضراء بتدابير الحفظ الفعالة الـ OECMs، وتأتي أيضا كأحد الأنشطة الخليجية اللي تقودها مملكة البحرين خلال ترأسها للدورة الحالية لدول مجلس التعاون. في هذه الورشة يطمح المجلس الأعلى للبيئة برئاسة سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للبيئة والممثل الشخصي

0: لجلالة الملك نطمح إلى أن الدول تكون عندها جاهزية لتطبيق المعايير الخضراء وتطبيق الـ OECM في دولها، بحيث أن نكون دول المنطقة كلها تتابع المعايير العالمية لحفظ النظم الإيكولوجية في دولها.
1: هاي الورشة مهمة جدا لأنها تتحدث عن برنامج القائمة الخضراء للمناطق المحمية وتتحدث عن تدابير الحفظ الفعالة الأخرى. من وجهة نظر الاتحاد هذا الموضوع مهم جدا، لأنه الأهداف العالمية لحماية التنوع الحيوي وخصوصا الهدف المتعلق بالمناطق المحمية بيركز على موضوع نوعية الإدارة، فنحن هدفنا مش زيادة مساحة المناطق المحمية بقدر ما هو ضرورة التركيز على نوعية الحماية وعلى فعالية الإدارة. فترويج هاي المبادئ في منطقتنا العربية وفي دول مجلس التعاون الخليجي هو مهم جدا، بحيث أنه يساعد هاي الدول ويساعد دول الإقليم على تسريع الوصول إلى الأهداف العالمية لحماية التنوع الحيوي.
2: طورت هيئة تنظيم سوق العمل خدمة إلغاء ترخيص وكالة توريد عمال كخدمة رقمية تمكن المرخص له من إلغاء الترخيص الممنوح لممارسة نشاط وكالة توريد العمال تلقائيا عند إلغاء القيد التجاري في وزارة الصناعة والتجارة دون مستندات.
3: ويأتي تطوير هذه الخدمة ضمن جهود الهيئة لتبني حلول رقمية مبتكرة تسهم في تعزيز كفاءة الخدمة المقدمة وتسهيل الإجراءات وتحسين تجربة المستفيدين. وخلال اتصال هاتفي في نشرة سابقة، صرح الأستاذ أحمد إبراهيم العربي نائب الرئيس التنفيذي للخدمات والأعمال في هيئة تنظيم سوق العمل أن الخدمة المطورة تهدف إلى تعزيز جودة الخدمات وتسهيل الإجراءات على المستفيدين.
4: فيما يتعلق بتطوير الخدمة، عملية التطوير حق هذه الخدمة كانت ضمن خطة متكاملة لتطوير خدمات إدارة تراخيص الوكالات بشكل عام، وهذا الإنجاز طبعا هو ثمرة عمل تراكمي ومستمر لربط الأنظمة الحكومية وتكامل البيانات. ما قمنا به هو إعادة هندسة حقيقية وجادة للإجراءات، بحيث يتم إلقاء ترخيص الوكالة مباشرة فور إلقاء القيد التجاري في نظام التراخيص التجارية سجل. طبعا يتم هذه العملية عن طريق إرسال النظام من خلال الربط الإلكتروني إشعار تلقائي للنظام هيئة تنظيم سوق العمل ليتم إلقاء الترخيص الخاص بالوكالة بشكل فوري دون الحاجة إلى تقديم أي مستندات إضافية. والجدير بالذكر أن هذه العملية سابقا كانت تستغرق مدة يومين، بينما بناء على هذا التطوير أصبحت تتم بشكل فوري. يأتي هذا التطوير طبعا ضمن استراتيجية عمل الهيئة الهادفة إلى تبسيط الإجراءات وتوظيف الحلول الرقمية وأفضل الممارسات لتقديم خدمات أكثر كفاءة وسرعة ودقة.
3: تواصل دول مجلس التعاون دول الخليج العربية وفي مقدمتها مملكة البحرين تعزيز مكانتها الاقتصادية على الساحة العالمية مستندة إلى رؤى تنموية طموحة أسهمت في ترسيخ الثقة ببيئتها الاستثمارية.
2: وفي هذا الإطار كشف استطلاع عالمي استمرار الثقة الدولية باقتصادات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
5: في ظل متغيرات اقتصادية متسارعة لم تعد قوة الاقتصادات تقاس بحجم مواردها فحسب، بل بقدرتها على تعزيز الثقة واستقطاب الاستثمارات والحفاظ على مسار النمو رغم التحديات الإقليمية والدولية. وفي هذا السياق تواصل دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ترسيخ مكانتها بوصفها من أبرز الوجهات الاقتصادية والاستثمارية على مستوى العالم. وكشف استطلاع عالمي أجرته شركة كونسولوم المتخصصة في الاستشارات الاستراتيجية والتواصل استمرار الثقة الدولية باقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، حيث أبدى 82% من المستثمرين ثقتهم بالآفاق الاقتصادية المستقبلية للمنطقة في مؤشر يعكس متانة اقتصاداتها وجاذبيتها الاستثمارية. كما أظهرت نتائج الاستطلاع توقعات بمواصلة دول المجلس تعزيز مكانتها الاقتصادية خلال السنوات المقبلة مدفوعة بالإصلاحات الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل والاستثمار في البنية التحتية، بما يدعم قدرتها على مواصلة النمو واستقطاب رؤوس الأموال. وعلى صعيد مملكة البحرين عكست نتائج الاستطلاع استمرار الثقة بالاقتصاد الوطني، إذ أكد 76% من المشاركين أن الاقتصاد البحريني يمضي في مسار إيجابي، في دلالة على نجاح الجهود الرامية إلى تعزيز بيئة الأعمال ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة. وتؤكد هذه المؤشرات أن

0: دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفي مقدمتها مملكة البحرين تواصل ترسيخ مكانتها كشريك اقتصادي موثوق، مستندة إلى رؤى تنموية طموحة وثقة متنامية تعزز حضورها على خارطة الاقتصاد العالمي.
1: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة، نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.

لجنة الخدمات. تتشكل لجنة الخدمات بمجلس الشورى من 7 أعضاء، وتتولى دراسة وبحث الموضوعات المرتبطة بقطاع التعليم والتدريب المهني والإعلام، إلى جانب التشريعات المتعلقة بالخدمات الصحية والثقافية والاجتماعية.

0: إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: مئة واثنين فاصلة ثلاثة.

0: البحري.
1: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ، وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله راح نتعرف على إجراءات السلامة العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: إذاعة البحرين تقدم
1: أحلى ليالينا الليالي المقمرات، حيث النجوم الغارقات في الضوء كالأعراس في كهف مضاء.
0: محمل البحرين،
1: في البحر يرسم عالما نشوان من نور وماء، يجتثنا ويطير فينا في الفضاء.
0: محمل البحرين يبحر أسبوعيا في الجهات الأربع.
1: محمل البحرين.
0: الإعداد والتقديم عبد الله يوسف وأحلام محمد.
1: محمل البحرين، إخراج جمال القائد.

والأصدقاء، كنا قد أطلقنا حديثاً سردياً طال الحرف والصناعات التقليدية في البحرين، ومن ضمن استعراضنا لعدد من الحرف والمهن الأصيلة في مجتمع البحرين التقليدي، ارتكز حديث الأسبوع الفائت على مهنة أو حرفة نسج وحياكة الأزياء الرجالية والنسائية لأهل البحرين في المدن والقرى، لكن الوقت كان قد أدركنا ولم نستعرض جميع ما بحوزتنا من معلومات عن الأزياء. لذلك فإن هذا اللقاء سوف نتابع في مفتتحه الحديث عما تبقى من أزياء، بادئين بأحد الأزياء الشهيرة

يعتبر البخنق أو البخنق في اللهجة العامية من الأزياء الشعبية المشهورة لدى الفتيات الصغيرات في السن، اعتدنا التزين به حتى قبل وصولهن لمرحلة الزواج، ويستخدم البخنق لتغطية الرأس وجانبي الوجه ثم ينحدر على الصدر بحيث يغطي النصف الأعلى من البدن، ويكثر ارتداؤه في الأعياد والمناسبات السارة حيث تسارع الأسر البحرينية في خياطة تلك البخانق الجميلة لدى الخياطات المنتشرات في البيوت. ويخاط البخنق من القماش الخفيف ويغلب عليه اللون الأسود، وتأخذ الزخارف فيه أشكالا مختلفة، تبدأ من الرأس على شكل هلال أو وردة أو قبة، وتأخذ هذه الزخارف شكل الشريط الدائري يضيق عند الرقبة، ثم ينحدر عند نهاية اكتمال الشريط الدائري شريط آخر عريض مطرز بنقوش وزخارف غاية في الإتقان والدقة، تسمى بتسميات شعبية مختلفة كالعسكري وطبلة وطيور هلال. ويعتبر بخنق بهلال الذي يتخطى شكل الهلال وهو مطرز بخيوط الزي، يعتبر من أشهر أنواع البخانق التي استخدمت في البحرين، وقد قل ارتداء هذا الزي في الوقت الراهن، واقتصر ارتداؤه على بعض المناسبات والاحتفالات الخاصة بإحياء التراث.

0: من أشهر وأعرق وأبرز الأزياء التقليدية للمرأة في البحرين هي العباية أو الدفة كما تسمى في اللهجة العامية البحرينية، وهي بمثابة رداء تلبسه النساء والفتيات يستر الجسم كله من الرأس حتى أخمص القدمين، وهو رداء مفتوح من الأمام وبه فتحتان تسمحان لمد أصابع اليدين. والعباية شبيهة بالبشت الرجالي، إلا أنها تأخذ اللون الأسود دائما وتكون شبه خالية من الحواشي المزخرفة، إلا أن العباية في الماضي كانت بها ميزات تختلف عما هي عليه الآن.
1: بعض العبايات في السابق كانت تجلى وتطرز بالخيوط الذهبية الزري وخيوط البريسم، وقد تفننت النسوة في خياطتها تمشيا مع الدوق السائد، واتخذتها في البداية من الصوف المغزول والوبر والجوخ، وكانت تحلى في الحواشي من أعلى الرأس بخيوط الزري الذهبية أو خيوط البريسم الملونة كالأحمر والأخضر وتسمى بخية، أما الزخارف الداخلية فتسمى السنفة.
0: وهناك عباية أخرى تدعى أم سمتة، يطرز على جانبيها من اليمين واليسار نقوش عريضة من خيوط الزري، تستقر هذه النقوش في الوسط وهي شبيهة بالحزام، وقد سميت بذلك الاسم للشبه القريب بين النقشة وشكل السمكة، وتستخدم هذه العباءة في المناسبات السعيدة، وتحرص العروس سابقا على ارتدائها في ليالي الزواج.
1: تحل العباية أيضا بالعميلة وتسمى دفة أم العمايل، والعميلة تأتي على شكل حبات موشاة بخيوط الزري تتدلى من الوسط على الجانبين، وبعض الأسر المقتدرة كانت تحل العميلة بحبات اللؤلؤ، وقد تصنع العميلة من الذهب.
0: ومع التطور الذي واكب استخدام الأزياء البحرينية حدثت تغييرات كثيرة، واستبدلت العباية القديمة المصنوعة من الصوف الثقيل بالحرير

0: السروال زي تقليدي في البحرين، اشتهرت النساء بارتدائه منذ أعوام بعيدة سواء في مدن البحرين أو قراها. ويخاط السروال من الأقمشة القطنية ذات الألوان الزاهية، ويطرز عند نهاية الساق بنقوش جميلة متناسقة كتطريز البادلة والسفة واللوزية والودعة وقرض الهيلة، وتطرز هذه الزخارف من خيوط الزري والبريسم. أما من أعلى وفي الوسط تماما فيشد السروال بواسطة حزام يسمى حيز.
1: ويختار لقماش السروال الألوان الجميلة الزاهية المشجرة أو المنمنمة الألوان. ويتكون السروال في الغالب من قطعتين تمتد الأولى من أعلى إلى أسفل، تصل إلى فوق الركبة، وتصل بقطعة أخرى تختلف في اللون عن الأولى وتسمى حدارة. وهناك نوع من السراويل يسمى السروال المحجل، يلبس مرادفا لثوب النشل، وقد شاع ارتداؤه في المناسبات والأعياد وحفلات الزواج، واعتادت العروس ارتداءه ليلة زفافها لكونه يمثل أرقى الأنواع السائدة من السراويل.

0: ما دمنا قد استرسلنا في الحديث عن أزياء النساء التقليدية في البحرين، فإن رأس المرأة قد حظي بأشكال عدة من اللباس والأغطية، بيد أن لباس الرأس الشائع عند النساء يتكون من الملفع والغشوة، ويصنع الملفع من قماش قطني خفيف أسود اللون، وترتديه النسوة خارج البيت لتستر به المرأة شعر رأسها ورقبتها ووجهها، وهو قريب الشبه بالحجاب السائد حاليا، إلا أنه يتخذ اللون الأسود دائما. أما الغشوة فهي أحدث في ظهورها من الملفع، وتطرز بعض أنواعها بطرز النقدة، وتضعها المرأة على وجهها حين خروجها من البيت أو رؤية الغريب.
1: وهناك غشوة العروس، ولا تختلف عن الغشوة العادية، لكنها تطرز بزخارف من خيوط الفضة أو الذهب تلبسها العروس في اليوم الأول من زفافها.
0: البشت النسائي الذي يوازي كتسمية البشت الرجالي هو ما سوف نختم به الحديث الطويل عن الأزياء التقليدية للمرأة في البحرين، وهو من قماش الصوف ويشبه العباءة، إلا أن الفرق بينهما أن البشت النسائي يكون مطرزا تطريزا كثيفا عند الرأس بخيوط الذهب، وتتراوح ألوان البشت بين الأبيض والأسود، وتفضل أكثر النساء اللون الأبيض، وكثيرا ما تزف به العروس في ليلة عرسها قديماً.

0: في الأزياء الشعبية التقليدية العريقة لدى أهل البحرين وعموم الخليج، يأخذنا منحى الحديث إلى الأزياء الرجالية، حيث يتجلى البشت العربي. ومعروف أن البشت من الأزياء العربية المشهورة، وهو رداء رجالي يصنع من وبر الجمال أو صوف الأغنام، ويلبس في الأعياد وليالي الزواج والحياة اليومية، وتعتبر منطقة الأحساء بالمملكة العربية السعودية من أكثر المناطق شهرة في حياكة البشوت، ولا تقل البحرين عنها أهمية في هذه الصنعة، حيث أصبح البشت يخاط محليا في البيوت والمحلات الصغيرة.
1: ازدهرت قرية بني جمرة في البحرين في حياكة البشت، حيث كان يصنع يدويا من بعض الحائكين المهرة، كما كان لمدينة المحرق دور بارز في تطوير هذه الحرفة لوجود أعداد كبيرة من الحاكة. وانتقل بعد ذلك مركز الصناعة إلى العاصمة المنامة، وأصبحت له محلات خاصة في خياطته وتصديره إلى باقي الدول الخليجية. وقد تفنن خائط البشت بألوانه وأنواعه المتعددة، فمنها الأبيض والأسود والأحمر والسكري والنباتي والبني والرمادي وغيرها من الألوان. ويحاك البشت من الصوف الأصلي ويجلب من المناطق المعروفة بهذه الصناعة، وتعاد خياطته وتطريزه محليا.
0: بشت لمشط، نوع آخر من أنواع البشوت التي كان يرتديها الرجال، وهو أحد أنواع البشوت الفاخرة، يمتاز بدقة الصنع وجمال التطريز. وهناك بعض الصناع المهرة الذين يقومون بحياكة مثل هذا البشت، ويتطلب ذلك معرفة واسعة بأصول وفن هذه الحرفة. وقد درج علية القوم على ارتداء هذا البشت في الأعياد والمناسبات والمحافل الرسمية، وقد سمي بالمشط لاحتوائه على بعض الخطوط والشبيهة بالمشط موشاة بالذهب والفضة، تمتد من أعلى الكتف حتى أسفل الخصر، ويتخلل هذه الخطوط بعض الخيوط الملونة كالأزرق والأحمر، ويحاك قماش بشت المشط من الصوف الفاخر، ويأتي على لونين هما الأبيض والأسود، ويجلب في الغالب من سوريا أو الأحساء، حيث يتم نسجه هناك. ثم يقوم خاطة البشوت في البحرين بتطريزه، مستخدمين في ذلك خيوط الذهب أو الفضة أو الزري.
1: بشت البرقة قديم في نشأته وتاريخه، غريب في تسميته، وهو نوع آخر من البشوت شاع استخدامه في الماضي، حيث كان يتقلده الأعيان في المناسبات الرسمية. يتألف هذا البشت من القماش الصوفي الوبر، وتتخلله خطوط طولية تأخذ اللون الأبيض أو البني والسكري، وتسمى خياطة هذا البشت باللبنة. ونتيجة لسمك البشت ومتانة صوفه، يلبس في فصل الشتاء البارد فقط.
0: مجموعة أخرى من البشوت أو العباءات الرجالية التي اشتهرت على مر الزمن في البحرين وبقية دول الخليج ولم نعرفها، حيث يعتبر البشت النجفي أو بشت الشمال من أفخر أنواع البشوت، ويأتي بعد ذلك البشت البدري والبشت المريني، وعادة ما يحاكان من صوف الأغنام الوبر الخفيف، وتجلب هذه الأنواع من سوريا والسعودية والعراق.
1: ورغم مرور الأيام والسنين وانقراض العديد من الحرف اليدوية والكثير من الأزياء الشعبية، إلا أن البشت لا يزال يحافظ على أصالته، وله الآن سوق رائجة يأمها الكثير من الزبائن، وتجد إقبالا متزايدا من أهالي وأبناء الخليج.

0: الحناء برائحته الزكية الأصيلة ولونه المنبثق من طيب الناس وطين الأرض هو من يفرض جدارة أن يكون محور حديث على النحو التالي.
1: يعتبر خضاب الحناء من أشهر وسائل الزينة الشعبية للمرأة البحرينية، فهي تستخدمه لصبغ اليدين والرجلين وزخرف

0: بشرتهما، كما يصبغ به الشعر لإعطائه لونا أكثر لمعانا، وأكثر ما يستخدم الحناء لتزيين العروس ليلة زفافها.
1: وهناك اعتقاد يسود بين معظم أهالي البحرين من أن الحناء يقوي الشعر ويغذيه ويمنعه من السقوط، ويساعد على كثافته وإطالته، ويساعد على تخفيف أثر حرارة الجو من الجسم، ويساعد أيضا على تقوية جلد اليدين والرجلين. لذا كثر استخدام الحناء من قبل بعض الرجال والنساء الذين يقومون بتأدية الأعمال الشاقة حفاظا على بشرتهم من التشقق والجفاف.
0: يؤخذ ورق الحناء من شجرة الحناء، وإليها يعود اسم الخضاب، وتزرع هذه الشجرة في المناطق الاستوائية، وتعتبر من الأشجار المعمرة، ويكون ورق الحناء أخضر اللون، ويجب أن يكون مجففا. وتقوم النساء المتخصصات بطحن الورق طحنا دقيقا بالرحى، ثم يمزج بالماء والليمون الأسود لجعله غامق اللون، وتكون مادة الحناء بعدها جاهزة للاستعمال، وهي على شكل عجينة لينة. وبعد أن تصبغ النسوة أقدامهن وأيديهن بالحناء تترك فترة من الزمن حتى تجف.
1: وتتفنن النسوة المتخصصات بنقش الحناء، وذلك برسم الخطوط والأشكال الزخرفية، وهي خطوط في غاية الدقة والإتقان، وتحتاج إلى مهارة فائقة. ودرجة التقاليد البحرينية على الاهتمام بالعروس أثناء الاحتفال بزواجها، وتحدد ليلة خاصة تسمى ليلة الحنة، فيعهد إلى بعض النسوة بتزيين أطراف العروس بالحناء الذي يضفي على يديها وقدميها لونا أحمر زاهيا استعدادا لليلة زفافها. وتستمر صبغة الحناء عالقة في الجلد فترة من الزمن دون أن تحدث ضررا لخصيته الطبيعية.

0: البخور هو الطيب الذي تضوع رائحته في أرجاء التاريخ والجغرافيا، حيث يعود استخدام البخور إلى العهود الموغلة في القدم، وقد عشق الإنسان القديم الأعواد النباتية ذات الروائح الطيبة، وحرص على العناية بشجرتها واستخدامها في أوقات أنسه وفرحه، وعند القيام ببعض طقوسه الدينية تقربا من الآلهة، وفي طرد الشياطين وتطهير الأماكن منها.
1: ولازالت مواد البخور حتى وقتنا الراهن تعج بها الأسواق، وتخصص لها المحلات لترويج بيعها، وتجد الإقبال المتزايد من قبل الأسر البحرينية التي تولعت بالتطيب بالبخور، وأصبحت لها عادة متأصلة لا يمكن الاستغناء عنها.
0: ومن المعروف أن هناك بعض النسوة البحرينيات التي يقمن بعمل البخور في البيوت، وذلك باستخدام بعض كسرات العود التي تنتخب من بينها حسب الجودة والنوع، ويتم طحن تلك الأعواد إلى نتف صغيرة وتمزج بالماء والسكر ليزيد من تماسكها، كما تضاف إليها بعض قطع العنبر وهو ذو رائحة طيبة ونفاذة، ويكور بعد ذلك خليط البخور إلى كور صغيرة ويعرض للشمس فترة من الوقت كي يجف ويقوى تماسكه،
1: وبعد ذلك يعرض للبيع. وعادة ما يسوق البخور عن طريق الطلبات الخاصة لدى بعض النسوة التي يمارسن هذه المهنة، والكثير من الأسر البحرينية تقصد البيوت المتخصصة في صناعة البخور، وتأخذ حاجتها منه لاستعماله في المناسبات الاجتماعية كالموالد الدينية والأفراح وليالي الزواج والأعياد وغيرها من المناسبات، حيث يحرق البخور في المباخر الجصية ويطاف به على المشاركين في تلك المناسبات.
0: كما يتم

أيضا التطيب بالبخور بواسطة تعريض الملابس لدخانه، حيث يمتزج بها وتعلق رائحته بين ثناياها لفترة طويلة. كما يحلو لبعض النسوة مزج البخور ببعض العطورات السائلة للحصول على رائحة مميزة خاصة. ويباع البخور اليوم في الأسواق والمحلات التجارية، وقد تمتعت البحرين بشهرة واسعة في صناعة البخور من بين أقطار دول الخليج، ويتزايد الطلب على البخور يوميا، ولا زالت صناعته تعتبر فنا حرفيا أصيلا محتفظا بخصائصه.

0: من أبرز وأهم الحرف والمهن التقليدية في البحرين حتى وقتنا الراهن مهنة صياغة الذهب، التي تبوأت فيها البحرين مكانة مرموقة بين دول العالم، حيث تعتبر صناعة الذهب في البحرين من الصناعات العريقة والمغلة في القدم وليست وليدة اليوم. وقد دلت نتائج التنقيبات التي أجريت في مختلف مناطق البحرين الأثرية في مقابر عالي وسار ومعابد بربار وقلعة البحرين أن سكان دلمون كانوا يستخدمون الحلي والمصوغات الذهبية بدليل وجود العديد من هذه القطع الأثرية النادرة بجانب الأموات حيث دفنت معهم.
1: عرفت البحرين الذهب والحلي النادرة عن طريق التجار والهجرات إليها من الجزيرة العربية والهند، حيث كان للذهب مناجم غنية في اليمن وحضرموت منذ عهد ملكة ومملكة سبأ وحمير في منتصف الألف الأول قبل الميلاد، وقد ارتبط الذهب بغيره من المعادن الثمينة كالفضة والبلاتين والأحجار الكريمة كالعقيق والزبرجد والزمرد والياقوت والعقيق اليماني والفيروز والماس والمجوهرات الثمينة التي يستخرجها الغواصون من قاع الخليج كاللآلئ والمرجان وغيرها.
0: ويشكل الذهب الهيكل الرئيسي في هذه الصناعة، ثم تأتي بعد ذلك المجوهرات والأحجار الكريمة لتكتمل الحلية، فتصبح بذلك قطعة ثمينة ذات جمال أخاذ. وصياغة الذهب صناعة رائجة في جميع العصور، وذلك لأسباب متعددة أهمها:
1: أولاً أن الذهب معدن لا يتغير ولا يصدأ بفعل الأكسجين لأنه لا يتحد معه، وذلك بخلاف بقية المعادن الأخرى، ومن ثم يظل محافظا على أصالته وبريقه اللماع إلى ما لا نهاية. ولكونه يتسم باللمعان البراق، فقد تفنن الصاغة في صياغته وأضافوا عليه العديد من الأحجار الكريمة والمجوهرات، مما أكسبه أهمية خاصة، فأصبح جزءا مكملا للأزياء الشعبية الراقية التي ترتديها النسوة والفتيات في حفلات الزواج والمناسبات السارة.
0: ثانياً، الذهب والحلي النادرة يشكل ثروة ثمينة لمقتنيها في كل زمان ومكان، فالمرأة تحرص على اقتناء أكبر قدر من الحلي ليكون بالإضافة للتحلي به في المناسبات ذخراً عند الحاجة.

0: صياغة الذهب فن قائم بذاته، والصائغ فنان محترف يدرك مواطن الإبداع في صنعته. وقد دأب الصاغة سواء في الماضي أو الحاضر على التفنن في هذه الصناعة، فابتكروا أنواعا وأشكالا نادرة تتسم بالدقة والمهارة الفائقة، واتخذت أسماء متعددة.
1: وصياغة المجوهرات هذه تعرضت لكثير من المؤثرات، فأصابها التغير على مر العصور، ومن ثم أصبح هناك أنماط تتسم بالطابع التقليدي والكلاسيكي القديم أبدعتها أنامل فناني تلك العصور.
0: أهم ما يميز تلك القطع من الحلي هو الثقل الزائد عن المألوف وكبر الحجم، كما أنها انعكاس لما هو سائد في تلك العصور، حيث تأثرت الحياة الاجتماعية بما هو سائد آنذاك من معتقدات وتقاليد شعبية وأساطير.

0: اتخذ بعضها أشكالا غريبة كالأفعى أو الأسد أو السيف أو الكف، بجانب ما يحيطها من زخارف ونقوش أخرى في حواشيها.
1: وفي مرحلة تالية حدث هناك تغير أيضا على مصوغات الزينة من الحلي، فاتخذت طابعا يختلف عن الطابع السائد في الماضي، فكانت تلك المجوهرات التقليدية تصنع في مجموعات متكاملة وتوضع على الرأس والصدر واليدين والقدمين. فعلى الرأس تضع المرأة القبقب ويتخذ شكل السرطان البحري المصنوع من الذهب ومحلى بالمجوهرات حيث يزين الرأس.
0: في الأذنين تضع المرأة الأقراط التقليدية كالشغاب وصباح الخير، وترصع بالأحجار الكريمة. وعلى الصدر كانت المرأة تضع قلادة ذهبية ضخمة يطلق عليها المرتعشة، وتتكون من قطع ذهبية هلالية الشكل محلى بالأحجار الكريمة. والقلادة ذات حركة ارتعاشية بسبب دقة صنعتها، مما يضفي عليها جمالا لافتا للنظر.
1: ومن المصوغات التقليدية الأساور ذات النمط العريض والزخارف المختلفة، بالإضافة إلى الخواتم التي تلبس في أصابع اليد، وأحيانا يربط بينها سلسلة ذهبية أنيقة زيادة في الفخامة. أما الأنف فقد استخدمت لخزامة، وهي قطعة دائرية من الذهب الخالص تشبك من خلال خرق شبيه بخرق الأذن من خلال فتحة الأنف.
0: ومن المصوغات التقليدية الحزام أو الحزام الذي تضعه المرأة حول خصرها، ولا يزال يستخدم في الوقت الحاضر، إلا أنه يختلف عن سابقه التقليدي في طريقة صياغته وزخرفته مع بعض التحسينات والإضافات. وهناك القلائد المتعددة الأشكال ذات الزخارف والقطع الدائرية والمثلثة الشكل، وترصع بمختلف الأحجار الكريمة والمجوهرات الأخاذة، وتتفاوت في أحجامها وفي أثمانها.
1: أما الحجل الذهبي أو الفضي فيستخدم لأسفل الساق، وتلبسه النساء في الأفراح والمناسبات السعيدة كالزواج والأعياد مثلا. ويختلف الخلخال حسب الطلب والمواصفات المطلوبة، فمنه الثقيل الشديد الزخرفة ومنه العادي، وفي وقتنا الحاضر أصبح نادر الاستعمال.
0: المصوغات التقليدية وإن ظل الكثير منها محافظا على نمطه التقليدي في مجتمعنا، إلا أن التغير الذي طرأ على الأزياء الشعبية وما أصابها من تحديث تأثرا بعالم الأزياء والموضة، أصابه الآخر عالم المصوغات والمجوهرات، إذ أن اضطراد التمدين الذي شهدته البحرين جعل المرأة تختار وتميز بين النمط التقليدي السائد وبين ما يرد إلينا من تشكيلات وأنماط حديثة من أسواق الشرق والغرب.
1: وتتميز هذه المصوغات بضآلة الحجم والتناسق في الزخرفة، بينما برزت المجوهرات والأحجار الكريمة من بينها. ويلاحظ أن المرأة لا تكثر من لبس مصوغتها ومجوهراتها إلا في الأفراح ومناسبات الزواج، أما في الأيام العادية فتكتفي بالأقراط وببعض الأساور كالشميلات والخواتم مثل المرامي والشواهد والإزمام.
0: تجارة الذهب رائجة في البحرين، وهي تجارة مربحة، وسوق الذهب في المنامة والمحرق من أهم الأسواق في البحرين. وقد تم افتتاح العديد من المجمعات الخاصة لتسويق المجوهرات في سوق المنامة، وتضم هذه الأسواق الكثير من الدكاكين التي هي بمثابة ورش صغيرة متخصصة في صياغة الذهب، وعمالها من البحرينيين والهنود، إذ تعتبر الهند من أشهر بلاد العالم في ترويج الذهب وصياغته منذ أقدم العصور. ولذا كانت أسواق الخليج متأثرة بأسواق بومبي، وكان التجار في البحرين والخليج بصفة عامة

0: يقومون بالاستيراد والتصدير من وإلى أسواق بومبي، وخاصة في عصر ما قبل اكتشاف النفط.
1: أما الصاغة البحرينيون فقد مارسوا عملية الصياغة في الماضي، لأنهم تحولوا في الأونة الأخيرة إلى تجار مجوهرات واكتفوا بالإشراف على تجارتهم هذه. أما البعض منهم فما يزال يمارس حرفة الصياغة، ويتردد على سوق الذهب والمجوهرات تجار ومواطنون خليجيون وأجانب من كافة الجنسيات لأهمية سوق الذهب في البحرين وشهرته. وقد خصصت حكومة البحرين مكتباً حكومياً مسؤولاً عن معاينة الذهب وفحص المصوغات والمجوهرات المعروضة في أسواق الذهب في المنامة والمحرق باستمرار، إذ يقوم الخبراء بهذا المكتب بتحديد العيار والنوعية ونسبة المعادن الأخرى المضافة إلى معدن الذهب، وذلك ضماناً لسلامة هذه المصوغات من الغش التجاري.
0: للصياغة أدوات يستخدمها الصائغ عند قيامه بصياغة الذهب أو الفضة، وهي برشم، وهو حديدة مخصصة للنقش، ومغراس، وهو لقطع الذهب، وكبية العظم لتصفية الذهب من الشوائب، والسنكار، وهي قطعة خشبية تستعمل عندما يراد تنعيم قطعة اللحام، والكبية تستخدم لصب الذهب وهو مصهور، والمنكار وهو عبارة عن دائرة فيها مجموعات من الثقوب، والمفراك وهو خشبة تستعمل لعمل دائرة من الذهب في الزخرفة. كما يستخدم الصائغ المرسماي، وهي مطرقة صغيرة يستخدمها لطرق الحلية الذهبية عند صياغتها، والغرباي وهو إناء صغير مصنوع من النحاس ذو ثقوب صغيرة. كما يمسك الصائغ الحلية وهي ساخنة بالعصفور، وهو مقبض صغير، والصنطل وهو حديدة مربعة الشكل وبها ثقوب متعددة يستخدمها للتشكيل.

الحرف والصناعات والمهن التقليدية في البحرين عديدة قديمة أصيلة متنوعة، تدخل ضمن أبواب عديدة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية لأهل البحرين منذ تاريخهم القديم الذي امتد حتى وقتنا الحاضر الراهن القائم على أعمدة تراث الأجداد من أبناء هذا الشعب العريق. لذلك فإن لقاءنا القادم على سطح محمل البحرين سوف يأخذنا إلى مواقع لها تاريخ أصيل متجدر في وجداننا جميعا، ألا وهي الأسواق الشعبية.

0: بنت البحر، طاقة الكهرمان، وردة الزمن وحب الرمان. تسكن البحر، تجدل الأمواج، تتوسد الشطآن. هي البحرين، لؤلؤة محارة فلقها بحار أصيل على محمل البحر. عبد الله يوسف، أحلام محمد، والمخرج جمال القائد.
1: أثيرنا يزهو باستماعكم، ونحن معكم على مدار اليوم.
2: برامج، سهرات، فواصل وأغنيات.
1: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوماً، ومنبركم الأول.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين. دور الانعقاد العادي هو مدة عقد الاجتماعات السنوية لكل من مجلسي الشورى والنواب لمزاولة اختصاصاتهما الدستورية، والتي تستمر مدة 7 أشهر على الأقل، ولا يجوز فض دور الانعقاد قبل إقرار الميزانية العامة للدولة، حيث يبدأ كل دور الانعقاد في يوم السبت 2 من شهر أكتوبر كل عام، إلا إذا قرر الملك دعوته قبل هذا الموعد.

فقدت في الشدة حبايب وخلان، هانت عليهم عشرتي بس ما هنت، خانوا وقلت ان الزمن مثلهم خان، لكن بعد ما شفت زولك تطمنت، عرفت من فقدي لهم اني انسان ما عاد باقي له من العالم الا انت. تقلب الدنيا على اشكال والوان، وتبقى الوحيد اللي معي ما تلونت، انت السبب يا قلب في كل ما كان، مشكور يا قلبي على الطيب واحسنت. في خاطري كلمة على حد طوفان بقولها، واليوم شفتك وهونت، لكن تذكر للأسف

0: قصص ونصائح طبية.
1: قصص ونصائح طبية
0: مع الدكتورة رابعة الهاجري.
2: مريضنا اليوم بو أحمد عمره 62 سنة. بو أحمد حس بالتعب الشديد فقال خلا أروح أفحص وأسوي التحاليل المخبرية. طلعت نتائج بو أحمد كلها سليمة إلا تحليل واحد وهو مخزون الحديد، وقوة الدم عنده نازلة، فكانت نسبة الدم عنده 10 ومخزون الحديد عنده 6. فعند الرجال مخزون الحديد المفروض يفوق هذا العدد، وأيضا قوة الدم عند الرجل المفروض تصل من 12 إلى 18، ولكن هذه الأرقام تكون قليلة عند بو أحمد. فطبعا خبرنا أبو أحمد أن نسبة الحديد وقوة الدم عندك نازلة اللي هو الهيموغلوبين، لابد من عمل فحوصات للتأكد ليش نسبة الحديد نازلة، ليش نسبة الدم نازلة. فسأل أبو أحمد شنو ممكن تكون الأسباب يا دكتورة؟ طبعا الأسباب ممكن تكون عديدة. ممكن يكون أسباب نقص الحديد وقلة الدم أن هناك أولا ممكن التغذية، مقصر بالتغذية ولكن ما بتوصل لهذه المرحلة. رقم 2 هناك نزيف، ممكن هناك يحدث تسريب للدم يا في المعدة يا تسريب للدم من القولون بوجود نتوءات في جدار القولون أو جدار الأمعاء، يا أن هناك عدم القدرة على الامتصاص الحديد والمواد الغذائية اللي يأخذها أبو أحمد من الأكل بسبب خلل أو مشكلة في الأمعاء عنده أو في القولون، أو هناك أيضا ممكن تكون نتوءات أو وجود البواسير يحدث نزيف في هذه المواد أو في هذه النتوءات اللحمية اللي موجودة، أو ممكن نقول أن هناك ممكن تحدث خلايا غير طبيعية. فكل هذه الأسباب تحتاج إلى فحوصات، والفحص الأساسي رقم 1 فحص الخروج وانتو بكرامة للتأكد من عدم وجود دم في الخروج، رقم 2 فحص المنظار القولون، وهذا مهم لكل رجل يسوي هذا الفحص تجاوز عمره 40 عام للتأكد من خلو جدار القولون من النتوءات اللحمية والزوائد اللحمية ومن الخلايا السرطانية. نتمنى الصحة والسلامة للجميع بإذن الله.
0: قصص ونصائح طبية.
1: قصص ونصائح طبية
0: مع الدكتورة رابعة الهاجري.

أعصاب أعصابي دخيل الله جنون غيرة على هالحال يومية لا من زعلتي قلبتي عالمي كله وعيوب خلق الله تحطينها فيه ولا من رضيتي تناديني هلا والله دنياي عقبه بعد عمري رمادية خليني أرتاح حالي حال خلق الله بنسى الشكل.

0: يا دانة تزين بها عقد الخليج، وفاح بطيب تاريخها عبق الأريج،
1: وبتماسك شعبها كونت أقوى نسيج.

أشهد أنني غطيت السؤال بالصمت وأودعت البحر السر، وأشهد أنني ودعته بين انتحاري وشوقي، وأنني بقيت واقفا تماما كالأشجار ولكن

وقفت على شرفة الانتظار أرقب انتظاري الأخير. كنت قبل اليوم لا أعرف الحقيقة، اليوم بل اللحظة أصبحت الحقيقة حبي البحر وحلمه السراب. أشهد أنني ضد أسمائي وأسمائه، وضد البداية والنهاية، وضد الذاكرة والنسيان. وأشهد للمرة الأخيرة أنني سألعق جرحي النازف بكل كبرياء القمح المحصود، وأنني لن أكون المتكلمة الغائبة.

خذي مني كل شيء، انزعي عن وجهي التعب، انزعي قناع هذا العالم السالف، مزقي ثوب التهريج البدائي، أكاد أختنق في دوامة الرياء. رغبتي القصوى أن أتحرر من ضعفي فيقتلني الكذب والخداع. رغبتي القصوى أن أحبك وبغير ألم، فهل تجودين بما منعه عني البشر؟

0: لئن سدوا طريقي إليك بالأشواك وأقاموا أسوار الحرمان بيني وبينك، فلن تغيب مني ولن أنفصم عنك. شوقي البعيد للطهر يدعوني إليك، وندائي لك لن يبطئ. لقاؤك حضور بديهي يكرس وجودي.
1: أنا التائه على أبواب هذا العالم، أبحث عنك، أسأل عن نفسي فيك. راح دمعي يائسا دون جدوى، لكنه في لحظة ما تحول خيوطا مسترسلة ذهبية ترقص للريح رقصة اللهيب الباكي. ضائع أنا ما دمت أنت خبيئة وراء الوجه الآخر.

من أحزان هذا العالم تهرع إلي أحزاني، ومن جفوني المسهدة البليلة أروي بالدمع أجفاني. أنا السارية في شرايين العالم المسدودة، أنا الخارجة من شقائه إلى اللا حدود السعيدة، أنا الهاربة من محور الأرض إلى مدار الشمس، مخلفة ورائي الزمن وهواجسه. أنا الراحلة مع اللا عودة، وفي قبضة يدي كل الينابيع المترقرقة بالنور. أنا التي أحمل على جبين السكون العذب، أواصل رحلة حزني دون تعب. أنا الحاملة بين ضلوع المغلقة كل شعر الوجود، أنا التي بينها وبين السماء.

حوار دائم يبرره سؤال ولوع عن حب لم يكن بين البشر. أنا المسافرة دوما في الريح والمطر، تسكنني أغاني الرعاة وتحرك أوتاري ألحان القطيع، فهل من سميع؟

صوتك الهاتف من أعماق النعاس البعيد، نجوى لليل يحفر في قلب الزمن كل التياع الشوق وغصات الأنين. صوتك نغمة الحنين الغافي وراء الذكريات العابقة بأريج السنين الوردية. صوتك ولادة فجر عازف فوق شفاه حريرية. صوتك ربيع للأرض، وصوتك صدى للانتظار. ها أنا ذا أرفض زمني الذي رحل وزمني الآتي بما فيه من مفاجآت. ها أنا ذا فقط أهلل للأيام التي سأعبرها للوصول إليك على دروب من عوسج وورود برية. أسير مذعورا وسعيدا بلذة المغامرة، وفي مسيرتي إليك يشتعل في داخلي كل الفرح، لأنني أراك آتية من الغيب على بساط أزرق.

0: ما بين خلجة وخلجة زمن تكبر المسافات فيه وتبتعد بالحنين، وراء كل ثانية ألم يرحل، وتنهار عوالم وتظلم أمداء. بين اسمك وبيني ينمو زمن جديد يشتعل بالورود، يعبق بعبير الزنابق. بين اللحظة واللحظة أنت الكلمة السحرية التي يضيعها اللاوعي فيا، والتي وحدي أنا أستطيع فك رموزها.
1: أتيت من العصور القديمة أجر الخطى، يثقل قدمي تراب السنين، ويهد كاهلي غبار الأجيال. جئت أبحث عن نور أكحل به عيني المتقلصتين، عيني اللتين جففهما رماد الشموس المحترقة. حملت معي ذاكرتي الواهنة ورسوم الحقائق لأكشف طواياها على مرأى من زمني، هذا الزمن الذي تسكن جوفه روح الحياة.

ما زمني الآتي؟ ما قديمي؟ ما جديدي؟ تمر الأزمنة متجاورة متجانسة، والجديد ما هو إلا هيكل يرتديه القديم. ما الإنسان؟ هذا الذي تكتنفه الأسرار، تغضبه أو ترهبه الأعاجيب. أية غرابة في الإنسان، غير أنه يحب، لذا هو يستمر، ويبقى الماضي والزمن سراً في الحياة.

0: ثقة الليل والنجوى. ما أجمل كلمات قيلت في الحب؟
1: أجمل ما في الحب الكلمة التي لا تقال.
0: سطور الحياة عذبة ترقص مختالة على شفة العمر، وتقفز في الفراغ لتطوق هامتي، تلثم أهدابي، تتماوج مع أنفاسي. خطوط رسالة الحياة تخترق حبر المدى وتنتشلني. الحياة لا تزال كما هي في السابق، تعلمني الدرس، تعلمني من البداية إلى النهاية، ونهايتها الحب.

أنت والحب اثنان في واحد، هو مغامرة وأنت مغامرة، هو مدى وأنت مدى، هو نهر وأنت نهر، هو لغة وأنت لغة، فكيف أختار؟ ومن أنت أم الحب؟

في لحظات الحب القدير وما أقلها في هذا الزمن، أمد يدي إلى يدك وأدعوك للسفر في مراكب الأمان، لنعمر أمواج الشقاء ونقفز إلى حقول الآمال.

0: من كل شفة أخذنا همسة،
1: ومن كل لحن استعرنا نغمة،
0: ومن كل رفة جناح ومن وقع الأصداق
1: روينا حكايانا لتعبر النسيم وتدخل الأعماق،
0: ليحلو اللقاء ويهدأ الفراق،
1: ولتبقى حكايانا للنجوى والليل.

0: دكتورة ممكن يسوي لي مضاعفات؟
1: ما في علاج ثاني دكتورة؟
2: أكيد بيفيدني.
3: أبي أسرع حل دكتورة.
4: شنو الحل؟ لازم نفحص ونشوف، ما في شيء بسرعة، خلنا علميين، مو كل شي تسمعونا تصدقونا.
5: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.
2: دكتورة مريم، أنا مذيع في التلفزيون، بين الفواصل لازم أحط بودرة لأن ويهي دائما يلمع في البث، شنو الحل دكتورة؟
4: شكراً يا رب.

0: أشد على هذا السؤال. حقيقة مشكلة البشرة الدهنية جدا مزعجة، وعدد كثير من الناس تشتكي من مشكلة البشرة الدهنية خصوصا في منطقة الخليج والبحرين تحديدا، لأن الجو معظم أيام السنة عندنا وايد حار والشمس حامية، فتزيد إفرازات الغدة الدهنية وتسبب أن الوجه نفس ما احنا نقول بالعامي يلمع ويبرك على طول. فمشكلة البشرة الدهنية مزعجة. هني حق العلاجات، علاجات تقسم إلى ستيبس أو درجات حسب شدة الدهنية اللي في وجهك. الخطوة الأولية عناية موضعية يومية، بمعنى نعطي غسول خاص ونعطي كريمات تنظم دهنية الوجه، تنحط الصبح والمساء على الوجه. في ناس تشتغل معاهم، في ناس يضطرون ينتقلون للخطوة باء. الخطوة باء أو الخطوة الثانية نضطر نعطي كريمات موضعية تحتوي على الريتين إيه، ممتازة وحلوة ولكن معظم الناس ما تشدها وتسوي لها حكة. ففي هاي الحالة ننتقل إلى الخطوة رقم 3. في الحالات الشديدة اللي تؤثر على وظيفة وحياة المريض، قد نعطي حبوب فيتامين ألف الشهيرة بالرؤاكوتين أو الرؤاكوتان، ممكن نعطيها بجرعات قليلة لفترات محددة. المشكلة أن قد تستفيد منها البشرة لفترة وترجع بعد إيقاف العلاج. فكأني قاعد أقول لك يا راشد أن مشكلة البشرة الدهنية محددة جينيا من جسمك، ولكن استشير طبيبك وتشوف شنو العلاج اللي يناسبك من اللي ذكرتهم، جرب واحكم حسب بشرتك.
1: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.

علمتنا البحرين إن الفرجان ملفة وأمان، وإن الجيران عزوة ودار. علمتنا البحرين إن القهاوي لمة وحزاوي، وإن مجالسنا مدارس وديار. علمتنا البحرين إن الكرم والجود أصل طبايعنا، وإن السنع سمة تميزنا. نعم، هذه هي البحرين.

0: مركز الأخبار حول الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أكد أن الإنجازات الوطنية هي ثمرة رؤية طموحة وجهود متواصلة وعمل دؤوب تتكامل فيه الأدوار وتتضافر فيه الجهود، بما يعكس نهجا راسخا في تحقيق الريادة والتميز على مختلف الأصعدة، ويرفد أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه.
2: جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله بقصر القضيبية بحضور معالي الشيخ خالد بن عبد الله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، وسمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء، ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، وعدد من أصحاب السعادة من كبار المسؤولين، عددا من وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين المعينين حديثا، حيث هنأهم سموه بمناسبة نيلهم الثقة الملكية السامية متمنيا لهم كل التوفيق في أداء مهامهم، مؤكدا سموه أن الثقة التي تحظى بها الكفاءات الوطنية تجسد ما أثبتته من تميز وكفاءة في تحمل المسؤوليات، وأن الاستثمار في الكفاءات الوطنية وتمكينها من أداء أدوارها القيادية يمثل أساسا متينا لمواصلة تطوير الأداء الحكومي وتعزيز كفاءته بما يحقق الأهداف والتطلعات المنشودة. أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما يمثله القطاع اللوجستي من دور استراتيجي في رفض مختلف القطاعات.

0: القطاعات الحيوية الداعمة للتنمية الاقتصادية، مشيرا سموه إلى أهمية تعزيز تنافسيته من خلال مواصلة تطوير خطط البنى التحتية للقطاع بما يحقق الأهداف المنشودة ويرفد أهداف المسيرة التنموية الشاملة، بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه.
1: جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله بقصر القضيبية بحضور سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة وزير ديوان رئيس مجلس الوزراء، ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، ومعالي الشيخ أحمد بن علي آل خليفة رئيس مجلس إدارة شركة DHL إكسبرس البحرين، السيد جون بيرسون الرئيس التنفيذي العالمي لشركة DHL إكسبرس، حيث أشار سموه إلى الشراكة بين مملكة البحرين وشركة DHL إكسبرس والتي أسهمت في دعم مسارات تعزيز القطاع اللوجستي في مملكة البحرين، مؤكدا سموه الحرص على مواصلة تطوير قطاع الخدمات اللوجستية وتعزيز التعاون مع الشركات العالمية المتخصصة بما يرسخ مكانة المملكة كمركز متقدم للخدمات اللوجستية. أكد معالي الشيخ خالد بن عبد الله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء أن العلاقات التاريخية الوثيقة التي تربط مملكة البحرين وجمهورية الهند الصديقة تمثل نموذجا متقدما للشراكات الاستراتيجية القائمة على أسس وطيدة من التعاون المشترك والاحترام والتفاهم المتبادلين.
0: جاء ذلك لدى لقاء معالي بحضور سعادة الدكتور عبد اللطيف الراشد الزياني وزير الخارجية، معالي الدكتور سوبرامانيام جاي شانكار وزير الشؤون الخارجية بجمهورية الهند الصديقة، وذلك بمناسبة زيارته لمملكة البحرين. وفي مستهل اللقاء شاد معاليه بالدور البارز الذي تطلع به الهند على الساحة الدولية، ومجددا التأكيد على حرص مملكة البحرين الدائم على تعزيز مسارات الشراكة الثنائية في ظل الرغبة المتبادلة في الدفع بها نحو آفاق أرحب من العمل والتنسيق المشترك تحت رعاية جلالة الملك المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة ناب جلالته صاحب المعالي القائد العام لقوة دفاع البحرين لحفل تخريج دورة القيادة والأركان المشتركة 18.
1: وقد كلف صاحب المعالي القائد العام لقوة الدفاع البحرين سعادة الفريق الركن عبد الله بن حسن النعيمي وزير شؤون الدفاع لحضور حفل التخريج الذي أقيم بالكلية الملكية للقيادة والأركان والدفاع الوطني. وقع معالي الفريق الركن الشيخ عبد العزيز بن سعود آل خليفة مدير أركان الحرس الوطني وقع مذكرة تفاهم مع سعادة اللواء الركن صالح محمد بن مجرن العامري قائد الحرس الوطني في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وذلك في مجال التعاون والتنسيق المشترك في التدريب العسكري. على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها معاليه إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.
0: وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز أوجه التعاون بين الجانبين في مجالات التدريب العسكري وتبادل الخبرات والتجارب بما يسهم في رفع الكفاءة والجاهزية وتطوير القدرات العسكرية بما يخدم المصالح المشتركة للحرس الوطني في البلدين الشقيقين. نظم المجلس الأعلى للبيئة بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وبدعم فني من الاتحاد الدولي لصون الطبيعة ورشة العمل شبه الإقليمية بشأن القائمة الخضراء للاتحاد الدولي لصون الطبيعة للمناطق المحمية والتدابير الفعالة الأخرى للحفظ القائمة على المناطق.
1: ويشارك في الورشة التي تمتد على 3 أيام مختصين في إدارة المحميات الطبيعية من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبحضور عدد من المسؤولين والمتخصصين في مجالات حماية البيئة وصون التنوع الحيوي. طورت هيئة تنظيم سوق العمل خدمة إلغاء ترخيص وكالة توريد عمال كخدمة رقمية تمكن المرخص له من إلغاء الترخيص الممنوح لممارسة نشاط وكالة توريد العمال تلقائيا عند إلغاء القيد التجاري في وزارة الصناعة والتجارة دون مستندات.
0: ويأتي تطوير هذه الخدمة ضمن جهود الهيئة لتبني حلول رقمية مبتكرة تسهم في تعزيز كفاءة الخدمة المقدمة وتسهيل الإجراءات وتحسين تجربة المستفيدين. تواصل دول مجلس التعاون دول الخليج العربية وفي مقدمتها مملكة البحرين تعزيز مكانتها الاقتصادية على الساحة العالمية مستندة إلى رؤى تنموية طموحة أسهمت في ترسيخ الثقة ببيئتها الاستثمارية.
1: وفي هذا الإطار كشف استطلاع عالمي استمرار الثقة الدولية باقتصادات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
2: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة

0: مكة البحرين على التردد 102.3 FM.
1: من إذاعة مملكة البحرين العربية نبقى الآن مع سهرة غنائية مختارة والفنانة شيرين.

ما زلنا معكم مستمعينا نستمع إلى سهرة غنائية مختارة بصوت الفنانة شيرين من إذاعة مملكة البحرين العربية.

ما زلنا معكم مستمعينا نستمع إلى سهرة غنائية مختارة بصوت الفنانة شيرين من إذاعة مملكة البحرين.

ما زلنا معكم مستمعينا نستمع إلى سهرة غنائية مختارة بصوت الفنانة شيرين من إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: استمعنا وإياكم إلى سهرة غنائية مختارة من إذاعة مملكة البحرين العربية. نلقاكم مع سهرة غنائية مختارة أخرى، ونتمنى لكم وقتاً طيباً مع باقي فقراتنا. مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
1: هنا البحرين.
2: لجنة المرافق العامة والبيئة. تضم لجنة المرافق العامة والبيئة 7 أعضاء، وتختص بدراسة الموضوعات المتعلقة بحماية البيئة والحياة البحرية والبرية، إلى جانب التشريعات المرتبطة بقطاعات الإسكان والكهرباء والماء والمواصلات والبلديات والطرق.
3: لبيه يا قايد وطننا وعزنا، آمر وفي الشوفة ترانا كلنا، أرواحنا فدوة لعمرك يا حمد، تستاهل أكثر يا مطور دارنا.

0: معلومة علشانك.
1: المانجا تعتبر من الفواكه المفيدة جداً لصحة العين، ويرجع السبب لاحتوائها على عنصر غذائي جداً مهم وهو البيتا كاروتين، والموجود نفسه في الجزر. ويشير المختصين في التغذية العلاجية لأهمية فاكهة المانجا وفوائدها المتنوعة، مثل احتوائها على فيتامين ألف والمساهمة في تعزيز صحة الجهاز الهضمي وتقوية الجهاز المناعي ومكافحة عوامل الشيخوخة، واحتوائها على مضادات الأكسدة اللي تساهم في الوقاية من السرطانات.

0: البحرين مسيرة عطاء ملامح مضيئة.
1: من فجر التاريخ والبحرين حاضرة في ذاكرة البشر، سواء اتسعت دلالة هذه التسمية جغرافياً وهي تسمية البحرين أو ضاقت، لأن هذا الأرخبيل وهو أرخبيل البحرين هو القلب من هذا الإقليم، حيث التقت طرق الحضارة في جزر البحرين، وكان الدلمون اللي مثلت نقطة التقاء العالم القديم الممتد من بلاد سومر في بلاد ما بين النهرين إلى مجان في عمان، وصولاً إلى حضارة بلاد السند، كانت شاهد على ازدهار البحرين الاقتصادي كمركز للتجارة الحرة وميناء حيوي للعالم على امتداد أزمنة التاريخ. وقبل انبثاق فجر الرسالة الإسلامية، كانت البحرين تحتضن بحرية تعدد الأفكار والمعتقدات على أرضها في نموذج نادر في تلك العصور إلى يومنا الحالي. وأكبر دليل على ذلك هو زيارة بابا الفاتيكان إلى البحرين، البابا فرانسيس الأول.

0: الأجنبية.
1: إن العالم لم يشهد فاتحا أرحم من العرب ولا دينا سمحا مثل دينهم، شهادة صدح بها المنصفون رغم اختلاف أديانهم وتنوع مشاربهم، ليكتب حبر الزمن على صفحات التاريخ سيرة أرحم الفاتحين. أرحم الفاتحين. إعداد وتقديم حسن الساعاتي، إخراج فاطمة جنبر وأحمد صالح.

أصحاب القوة والاقتدار تتجلى هويتهم بعد الانتصار في المعارك واكتمال الفتح. حينها يظهر بجلاء ما إذا كان المنتصر يقصد بمعركته دفاعاً فتحاً أو مجرد انتقام ونسف لعدوه وكل ما يعنيه له. وهذا ما يتضح للقارئ في سيرة مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفتوحات أصحابه من بعده. معركة المذار. بعد أن كانت المواجهة الأولى بين المسلمين بقيادة خالد بن الوليد سيف الله المسلول رضي الله عنه وبين قائد جيش الفرس هرمز في معركة ذات السلاسل وهروب ما تبقى من الجيش الفارسي الذي استطاع أن يفر من سلاسله التي ربط نفسه بها بغية الثبات عند النزال، توجه إلى منطقة الأبلة. بيد أن الأوامر وصلت إلى أمير الجيش الرابض هناك بالتحرك فوراً إلى منطقة المذار، فالتقى جيش قارن بن قريانس بجيش هرمز الذي فر من كاظمة

عند منطقة قريبة من مصب نهر دجلة في الخليج العربي تسمى بالمذار. كان جيش قارن بن قريانس قد قدم من المدائن عاصمة الفرس بناء على أوامر كسرى أردشير، وكان قد راسله هرمز من قبل طالبا النجدة والعون على مواجهة المسلمين. إلا أن قارن بن قريانس قد تمركز بجيشه بعد أن وضعت ذات السلاسل أوزارها، ووصلت أخبار هزيمتهم الساحقة على يد جيش المسلمين، فتمركز قارن في المذار جاعلا النهر وراءه. وصل الخبر إلى خالد بن الوليد رضي الله عنه من استطلاعات المسلمين بعودة جيش الفرس للنزال، فقام بتقسيم غنيمة يوم ذات السلاسل على الجند، وأرسل إلى خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر الصديق رضي الله عنه يخبره بما آلت إليه الأمور من الغلبة لله ورسوله في ذات السلاسل، وبأنهم عازمون على ملاقاة جيش الفرس في منطقة المذار. كانت نفوس المسلمين تفيض عزة وحماسا إعلاء لراية الدين السمحة، وكانت نفوس جيش الفرس تجيش بالحقد على أولئك الأعراب الذين أصبحوا اليوم قوة تهدد كيان الإمبراطورية التي لم تنطفئ عنها النار المقدسة يوما حسب إيمانهم الراسخ. ذلك الإيمان الذي أصبح موضع شك أمام هزيمة لم تكن في حسبانهم. كان ذلك في شهر صفر من السنة 12 من الهجرة، نزل قارن في المذار بجيشه الذي يبلغ 80,000 مقاتل، ومعه أكبر قادته قباذ وأنوشجان. ونزل بالمذار في ذات الوقت جيش المسلمين بقيادة خالد بن الوليد رضي الله عنه. حينها طلب قارن بن قريانس المبارزة، ومبارزة من معه من قادته، فانبرى لقارن خالد بن الوليد رضي الله عنه ومعه أعرابي يقال له أبيض الركبان معقل بن الأعشى، فسبق معقل خالدا وانقض على قارن بسيفه أمام مرأى من الجيش الفارسي الذي دبت فيه الهزيمة النفسية قبل أن يرفع رايتها. وهم عاصم بن عمرو على قائد الفرس أنوشجان فأرداه صريعا، أما قباذ فقد حصده سيف الصحابي الجليل عدي بن حاتم رضي الله عنه. التقت الجموع ودارت رحى المعركة واشتبكت السيوف. قتل في المعركة من الفرس 30,000 مقاتل بعد أن غدا الجيش الكسروي في المذار جسدا بلا رأس يقوده، فلاذ بالفرار هربا من أمام خالد ومن معه من المسلمين. كان قارن بن قريانس قد جهز جيشا من المراكب جعلها راسية في النهر ليهرب بمن معه من الجنود في حال هزيمتهم. استطاع جزء من الجيش الهارب أن يفر بجلده في المراكب الراسية في النهر، ولقي من لم يستطع ذلك حتفه غرقا في مياه دجلة. لقد حال النهر بين المسلمين ولحاقهم لفلول الجيش الفارسي، فلم يعهد المسلمون ركوب البحر من قبل، وبذلك انتصرت جيوش المسلمين على جيش الإمبراطورية الفارسية في معركة ثانية من سلسلة المعارك التي هيأت لفتوحات وفتوحات كثيرة. أما وقد رفع المسلمون راية الإسلام في المذار

ماذا فعلوا يا ترى وقد ورثوا أقواما كانت تحت حكم كسرى؟ ماذا فعل المسلمون بأهل المذار؟ وهل كان حكمهم مماثلا لما اعتادت عليه البلاد التي كتب عليها أن تهزم أمام قوة ضربت سابقتها؟ لقد تعلم الصحابة الكرام رضي الله عنهم والمسلمون الأوائل في مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم احترام الإنسان مهما كان دينه وما يدعو إليه،

0: جزاء القتل على المحاربين من الرجال، وتم أسر المحاربات من النساء، وسبي ذرار المقاتلين من الفرس ومن عاونهم. وكان من بينهم والد التابعي الجليل الإمام الحسن البصري رحمه الله، وقد كان نصرانياً. وما فنة مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه، وأبو زياد مولى المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. أما أهل المذار فقد أصبحوا أهل ذمة، يقوم المسلمون على حمايتهم ونصرتهم ضد أعدائهم مقابل جزية يؤدونها، بعد أن دعاهم المسلمون إلى الإسلام، وفضل بعضهم أن يبقى على دينه ودين آبائه، وصارت أرضهم ملكاً لهم يزرعونها ويقيمون فيها لا أحد ينازعهم عليها. وقام خالد بن الوليد رضي الله عنه بتخميس الغنائم العظيمة، وأرسل بالخبر السعيد إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبر خليفة المسلمين أبا بكر الصديق رضي الله عنه بالنصر المظفر وبسيطرة المسلمين على ميناء الأبلة، ليبدأ فصل جديد من فصول تاريخ المسلمين في البطولة والشجاعة والفروسة والإنسانية التي شهد لها القاصي والداني، لما يحملونه بين جنباتهم من الرسالة المحمدية النبيلة، فسطروا بحق سيرة أرحم الفاتحين.
1: أرحم الفاتحين. إعداد وتقديم حسن الساعاتي، إخراج فاطمة جنبر وأحمد صالح.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

سلامة الكهرباء سلامتك. نظام التأريض والحماية يعتبر وسيلة أمان يعمل على فصل التيار الكهربائي تلقائياً عند حدوث أي خلل في الكهرباء.

0: على مر الأزمنة وتعاقب السنين،
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: لجنة حقوق الإنسان. تتشكل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى من 7 أعضاء، ويتركز دور اللجنة في دراسة التشريعات والقوانين الوطنية النافذة ومواءمتها مع مبادئ وقواعد الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان المصادق عليها في مملكة البحرين، وتقديم اقتراحات التعديلات اللازمة لذلك وفقاً للدستور واللائحة الداخلية للمجلس. كما تختص اللجنة بدراسة كل ما يحال إليها من موضوعات أخرى يرى المجلس أو رئيس المجلس إحالتها إليها، ومتابعة التوصيات والقرارات المحالة من الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين التي تصدر عن المؤتمرات البرلمانية ذات العلاقة بحقوق الإنسان.

بحرين أجمل وطن، فيك الوصف يحتار. محلاك يا ديرتي يا عز واغلى دار، انتي لروحي نظر والسمع والإحساس، ترابك أحلى درر للغير ما ينداس. بحرين انتي الحبيب ساكن وسط بالي، حبك لقلبي دوه يا حبي الغالي. حبك سكن مهجتي في قلبي وإحساسي، بالوصف انتي ذهب تاج على راسي. بحرين انتي سفر وملازمه للعين، بحرين شمس وقمر نسمة هوى بحرين. حب وغرام وعشق والشوق وسط العين، لخاطرش ديرتي محبوبة البحرين. قلبي لحبك حصن وضلوع صدري سور، مشتاق لك يا وطن شوق البصر للنور. خليفة العيسى.

0: دكتورة ممكن يسوي لي مضاعفات؟
1: ما في علاج ثاني دكتورة؟
2: أكيد بيفيدني.
3: أبي أسرع حل دكتورة.
4: شنو الحل؟ لازم نفحص ونشوف، ما في شيء بسرعة، خلنا علميين، مو كل شي تسمعونا تصدقونا.
5: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.
6: دكتورة أنا عندي مشكلة في شفايفي، لونها مو طبيعي، صاير لونها وايد داكن بشكل محرج، وايد يسألوني عنها لأن لونها مختلف عن لون بشرتي، ما أعرف شنو السبب وهل ممكن يكون في علاج؟ إيش تنصحيني دكتورة؟
4: شكرا لك على هذا السؤال المهم. حقيقة موضوع الشفاة الداكنة موضوع مؤرق حق الشخص اللي عنده، وشائع أكثر في وسط الآسيويين والخليجيين، يمكن لأن إحنا جيناتنا فيها صبغات أكثر وميلانين أكثر. أهم شغلة تجاوبني على سؤالين. سؤال الأول، هل الشفاة الداكنة ذي عندك إياها من يوم ما أنت كنت صغير؟ معناته الإجابة التصبغات ذي وراثية وصعب إن هي تروح. أما الشق الثاني والأهم، جاوب بينك وبين نفسك، هل أنت مدخن؟ إذا كنت مدخن طبعاً ما تفرق طريقة التدخين، سواء شيشة أو سيجارة عادية، إذا كان في موضوع أو عامل تدخين هذه هو السبب اللي لازم ينشال ويتوقف. التدخين للأسف له مضار كثيرة، واحدة من المضار هي المضار الجمالية أو الشكلية، بمعنى معظم المدخنين تصير عندهم تصبغات في الشفايف، في اللثة.

0: وحتى في اللسان والأغشية المخاطية داخل الفم. التدخين مضارة كثيرة وتأثر على الحياة وعلى الصحة بشكل عام. أنصحك إذا كنت مدخن تقطع هذه العادة. وفي كل الأحوال لو حتى وقفت التدخين ولا تزال التصبغات موجودة، ممكن تراجع أي طبيب في أي عيادة موثوقة. هناك بعض الإجراءات الموضعية مثل الليزر وبعض الكريمات الواقية قد تخفف بدرجة أو درجتين حسب لون الشفاء.
1: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.

يعتبر كرسي الملك حمد للحوار بين الأديان والتعايش السلمي بجامعة سابينزا الإيطالية، والذي دشن في شهر نوفمبر عام 2018 للميلاد برؤية حكيمة من جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه الملك حمد بن عيسى آل خليفة، إحدى الجهود الكبيرة المثمرة لمركز الملك حمد للتعايش السلمي، وهو خير مثال يجسد روح التسامح وحرية الأديان السائدة في المملكة. فجلالة الملك المعظم يرى أن جوهر التعايش في مملكة البحرين هو احتفاظ كل منا بدينه وهويته وخصوصيته على أساس من الثقة والاحترام المتبادل بين الجميع، وينبثق ذلك من التفاهم العميق بين مختلف الأديان والثقافات بما يشيع القيم الإنسانية النبيلة.

0: معلومة علشانك.
1: حديث النفس من الممارسات اللي يقوم فيها البشر بشكل عام، ويعتبر سلوك صحي يتم فيه تبادل أحاديث عميقة وأفكار مختلفة بين الشخص وبين نفسه، وتكون عبارة عن أسئلة وأجوبة وحوارات تاخذه إلى نتائج مذهلة وتحل معظم المشاكل اللي واجهها. ويكون حديث النفس ناتج عن الأحداث اليومية اللي حوله. ويقول علم النفس إن تحاور الشخص مع نفسه يقرب الشخص من ذاته ويعمق معرفته فيها. فأي نقاش مهم في حياتك حاول تحاور نفسك فيه، وبعد دراسته مع نفسك ممكن تنقله للي حواليك.

0: إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: الخلق العظيم في القرآن الكريم. الخلق العظيم في القرآن الكريم برنامج يومي نتعرف فيه دستور الأخلاق في القرآن الكريم ودوره في إصلاح البشرية وحمايتها من مفاسد التربية المادية. الخلق العظيم في القرآن الكريم من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطا، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، من لوازم صلاح العمل أن يكون صوابا، أي أن يكون على علم ودراية وفقه وبيان. والعلم من الصفات الأساسية التي لا يستغني عنها الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر. قال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. فالله سبحانه وتعالى يبين أن هناك فرقا كبيرا بين الذي يعلم والذي لا يعلم، فالعلم يقرب صاحبه من العمل الصالح وخشية الله. وقد بين الله تعالى منزلة العلماء فقال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فيبين الله سبحانه وتعالى أن منزلة العالمين أرفع من منزلة سائر الذين آمنوا ولم يؤتوا حظا وافرا من العلم. وأشد الناس خشية لله هم العلماء. قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ولذلك أمر الله سبحانه وتعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بأن يتعلم العلم قبل العمل. قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. قال ابن حجر رحمه الله في الفتح، قال ابن المنير: أراد أن العلم شرط في صحة القول والعمل، فلا يعتبران إلا به، فهو متقدم عليهما لأنه مصحح للنية المصححة للعمل. فنبه ابن حجر على ذلك حتى لا يسبق إلى الذهن من قولهم: وإن العلم لا ينفع إلا بالعمل، تهوين أمر العلم والتساهل في طلبه. وسئل سفيان بن عيينة عن فضل العلم فقال: ألم تسمع قوله تعالى حين بدأ به فقال: فاعلم أنه لا إله إلا الله، ثم أمره بالعمل بعد ذلك فقال:

0: واستغفر لذنبك وللمؤمنين، وهي شهادة أن لا إله إلا الله لا يغفر إلا بها، من قالها غفر له. وقال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، رواه البخاري. من هنا ينبغي للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يكون عالما وعاملا ومعلما، حتى يعضد أمره ونهيه بالأدلة الشرعية، ويعمل على بصيرة وهدى، فيصلح الله عمله ويتعلم الورع. على الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يكون عالما ورعا، حتى يكون لأمره ونهيه نتائج إيجابية. قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وفي هذا الحديث إشارة إلى أن صلاح أعمال العبد بحسب صلاح قلبه، فإن صلح القلب صلحت الجوارح، ونشأ عن ذلك الورع وتجنب المحرمات وتوقي الشبهات حذرا من الوقوع في المحرمات. وإن كان القلب فاسدا استولى عليه الهوى فسدت أعمال الجوارح وغاب الورع. إذن ينبغي على الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يصلح قلبه ويداوم على إصلاحه، ليتحلى بصفة الورع التي تجعل القلب مجردا من الأهواء والأغراض المفسدة للعمل. هذا وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الخلق العظيم في القرآن الكريم. الخلق العظيم في القرآن الكريم برنامج يومي من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطا، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.